0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

من بلية. يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم.

ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: العمانيون والبحر أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: لقد تمرس نواخذة السفن العمانية في سلوك الطريق البحري الموصل إلى بلاد الشرق الأقصى من جهة وشرق إفريقيا من جهة أخرى، إلى حد أنهم توصلوا إلى معرفة مواطن الضعف فيه ومواسم مده وجزره وأوقات هبوب الرياح والعواصف والأنواء، وخصصوا في جزره محطات ومراس للتمييّر والاستراحة. وأسهمت تلك المعرفة والخبرات الواسعة إلى تمكنهم من ممارسة التجارة بين موانئ المحيط الهندي وانتعاشها وتصدير واستيراد العديد من السلع الرئيسية، ومن أهمها الأسماك المجففة والتمور والبن والتوابل. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر نواصل التعرف على فترات ازدهار ميناء صور خلال القرن التاسع عشر الميلادي، وأهم السلع المهمة التي كانت تصدر من عمان عبر هذا الميناء العريق، وعن السفن التي كانت تنطلق منه، حيث إنه في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي بين عامي 1793 و 1804 للميلاد بلغ عدد السفن في ميناء صور 100 سفينة من مختلف الأحجام، بينما أفاد ميلز أن سكان صور يصنعون في العام الواحد 12 سفينة مختلفة، وفي عام 1874 كان مجموع السفن الكبيرة التي تملكها صور 56 سفينة من طراز البغلة فقط، فضلا عن الأنواع الأخرى، و50 مركبا من طراز البدن. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور ناصر بن سعيد بن مبارك العتيقي، الباحث في التاريخ العماني، يواصل الحديث الذي بدأه في الحلقة الماضية عن ميناء صور، حيث قال:
4: لو تكلمنا عن السفن في ميناء صور فنقول أنه في عهد السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي بلغ عدد السفن 100 سفينة من أسطول صور، بينما أفاد مالز أن سكان صور يصنعون في العام الواحد 12 سفينة مختلفة. 12 سفينة تعني وجود 12 مصنع في صور وحدها في ذلك الوقت، 12 مصنع في صور، لأن في السنة الواحدة المصنع الواحد تقريبا يصنع سفينة واحدة، خصوصا من السفن الكبيرة العابرة للقارات. وكان نجارهم خليط من الهنود والعرب، يستخدمون خشب التيك في الصناعة، أو ما يسمى خشب التاج الآن، خشب الساج، كانوا يستوردونهم لبار في الهند. أفاد أيضا مايلز أنه في العام 1874 كان مجموع السفن الكبيرة تملكها صور 56 سفينة من طراز البغلة، فضلا عن أنواع الأخرى كالبتيل والزينة، ونحو 150 مركب من طراز البدن. هذه مقارنة الآن سنجري مقارنة بين 100 سفينة من أحجام مختلفة في عهد السيد سلطان و300 سفينة من نوع البقلة في عام 1835 ذكرها ولستد. وهناك الآن مايلز يذكر أن هناك 56 سفينة من البغلة فقط، بينما هذه الأعداد متفاوتة في الفترة في القرن التاسع عشر. نقول أن في لو أردنا نرجع للازدهار التجاري في ميناصور، ففي التقرير البريطاني المرفوع لمحكمة لاهاي عام 1905 بخصوص موضوع رفع الأعلام الفرنسية، حكومة يقول تقرير بريطاني أن حكومة سلطان فيصل كانت تحصل من الجمارك مبلغ 6000 دولار مارية تريزا سنويا، أو ما كان يسمى ريال تريزا، 6000 من جمارك صور فقط، وأن المبلغ الذي كان يمكن تحصل عليه لو التزم تجار صور بدفع الجمرك المطلوب عليهم كان ممكن أن يصل إلى 50000 دولار لو أن ملاك السفن التزموا بالدفع المطلوب. ادعت بريطانيا في هذا التقرير أن ملاك السفن الذي ترفع العنف الفرنسي هم الذين كانوا يمتنعون عن دفع الضرائب والجمارك المطلوبة. أعداد السفن، نرجع لأعداد السفن الكبيرة التي رفعت علم السلطان أو العلم الفرنسي خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. هذه الأعداد في دراسة لي شخصيا تقريبا وصلوا إلى 111 من الربابنة الذين رفعوا العلم الفرنسي، أغلبهم من سكان صور. طبعا 111 لا يملكون فقط كل واحد منهم سفينة واحدة، بعضهم يملك 3 سفن، بعضهم 4 سفن، أحدهم وصل إلى 5 سفن، والبعض يملك سفينة واحدة فقط. في عام 1835 قلنا أن هناك 300 بغلة ذكرها ولستون، والبقال من أكبر السفن العربية. لم تكن البقلة هي السفينة الوحيدة التي صنعت في صور، حيث توجد أنواع أخرى من السفن الشراعية مثل القنجة والسنبوك والبدن والبوم. لذلك فإن تحديد هذا العدد من أنهم البقال يعني أن هناك أعداد أخرى من أنواع السفن مختلفة قد تزيد حتى عن 300، وكل الأنواع الأخرى لن تقل عن 300. لذلك نرى أن هذا الرقم غير دقيق، أو أن ولستد كان يجهل أنواع السفن وعمم في كتابه أن جميع السفن من نوع واحد هي نوع البغلة. بينما في مايلز في كتابه الخليج بلدانه وقبائله ذكر أن أعداد السفن في مضيق الصور كالتالي: في عام 1874 كان مجموع السفن الكبيرة التي تملكها صور 56 سفينة، حدد النوع من البغلة 56 فقط من البغلة، فضلا عن الأنواع الأخرى كالبتيل والزينة، ونحو 150 مركب من نوع البدن. إذن هذا أكثر دقة عن كلام ولستد الذي لم يزر صور فترة طويلة إنما كان عابر فيها، بينما مايلز كان هو الوكيل السياسي البريطاني في تلك الفترة في مسقط، فهو كان يمكن أن يحصل على أرقام أفضل من أرقام ولستد. لذلك استدرك مايلز مقاله ولستد وانتبه أن هناك أنواع أخرى من السفن غير البغال، رغم أنه يحدد عدد البغال فقط ب 56 بينما يضخم عدد البدانة، والبدن أصغر حجما من البغلة ولكنه أيضا يستخدم في الرحلات الطويلة. بينما أحد قوات الفرقاطات البريطانية، وهذه الفرقاطة والسفينة الحربية اسمها أنفترير أو هو الكابتن ويندهام، زار صور في عام 1902 وذكر أعداد السفن التابعة لمن صور أن مجتمع صور يملك ما بين 250 و300 سفينة تقوم برحلات طويلة خلال الشتاء إلى زنجبار والبحر الأحمر والمحيط الهندي بصفة عامة، ويعود لصور قبل هبوب الرياح الموسمية. إذن هنا وصلنا إلى 250 ولا 300 سفينة، رجعنا لنعرف رقم آخر حصري للسفن. قد يكون هذا الرقم لجميع أنواع السفن في عام 1902، ومن الصعب جدا أن بدون وجود إحصائية رسمية أن نحدد أعداد سفن في هذه تلك الفترة، لأن السفن لم تكن تتجمع في مكان واحد في نفس الوقت، لن تتجمع، من الصعوبة أن تتجمع كل هذه السفن في مكان واحد لأنها دائما في رحلات طويلة إلى الموانئ، وبعضها يمتد به المقام في شرق أفريقيا مثلا من سنة إلى سنتين، وهي سفن صورية وتتبع ملاك من صور، ولكنها قد تكون تأخرت في العودة بسبب في الرياح الموسمية، لا تستطيع العودة في الموسم فتتأخر إلى العام التالي. لذلك نرى أن من الصعوبة حصر، حتى لو أراد السلطان أن يحصر عدد السفن لن يحصرها بكل أعدادها، لأن هناك أعداد سفن أخرى توجد في الموانئ الأخرى، إلا إذا اجتمعت سلطات مثل السلطات البريطانية جمعت في جميع الموانئ حصرت أعداد السفن وتحددها أن هذه سفن من عمان أو من صور، فبعد ممكن أن يتم الحصر، ولكن هذا الحصر الرسمي لم يتم. لوريمر في كتابه دليل الخليج الصادر في عام 1908 يقول عن الجنبة أنهم الجزء الأول، أنهم يتكون من جزئين، الجنبة الذين يعرفوا بالصوريين لهم سكان صور، وطبعا هناك الجنبة الذين يسكنون في الوسطى. الجنبة في صور كانوا يمتلكون عدد كبير من السفن يعملون استخدامها في الملاحة وتسييرها لبومبي وزنجبار والبحر الأحمر، ويعمل بعضهم في التجارة، يملكون مخازن تجارية كبيرة. هذه الإشارة مهمة جدا لبيان نوعية الازدهار الذي كان في صور، هناك مخازن كبيرة في صور، فهذه المخازن كانت لها أهمية أولا في حجمها وفي أعدادها لمعرفة أعداد كميات البضائع المستوردة إلى صور، وهذه الكميات غالبا ما كانت توزع بعضها في ميناء صور، توزع إلى الداخل من جميع، خصوصا الأغذية توزع إلى داخل عمان مثل المنطقة الشرقية وجعلان وغيرها، وبعضها يعاد تصديره. فهنا كانت حدثت إشكالية أن السلطات العمانية الجبركية كانت تريد أن يدفع التجار الجمرك عن نزول هذه السفن، بينما التجار كانوا يقولون أن هذه ليست لميناء صور أو لعمان، هذه معدة لإعادة تصدير أو تجارة العبور إلى موانئ أخرى، فكيف أنتم ستدفعون جمرك ثم بعد ذلك الموانئ الأخرى سندفع عليها جمرك آخر؟ لذلك لم تكن توجد في تلك الفترة ما يسمى بتجارة إعادة التصدير أو رسوم خاصة بإعادة التصدير. من هنا يأتي الرقم الذي ذكر بعد ذلك أن في إمكانية من ميناء صور أن تصل أرباح أو مبالغ المستخرجة من جمرك صور إلى 50,000 ريال ماريا تيريزا. إذن يذكر لوريمر في موضوع السفن وأعداد السفن في عام 1908 أن أعداد السفن في صور وصل إلى 137 سفينة، لم يحصرها ولكنه وزعها، وحدد أن هناك 58 بغلة و20 بدن و4 سنبوق، وأن هناك 55 سفينة أخرى في أنواع مختلفة، وأيضا وزع هذه السفن في الأماكن، فذكر بعضها أن هناك في صور نفسها أو في ميناء البطح، بعضها في العجب، بعضها في الشرية، بعضها في قلهات، بعضها في طيوي، موزعة كلها، ووصل عددها عندما يعني حصرناها إلى 137 سفينة في عام 1908. إذن هناك تناقص من 300 سفينة أو 250 سفينة ذكرت في مرحلة من المراحل إلى 58 بغلة فقط. هذا التناقص يعود إلى عدة أسباب، أولا عدم دقة الإحصاء، ثم عدم تصنيف أنواع السفن، وهناك واللوريمر ومايلز انتازة أيضا بدقة أرقامهم. إذن المناطق التي ذكرها في صور لوريمر هي العيجة والساحل والشرية وقلهات، وهذا التراجع له مبرر، فقد تمت صناعة أنواع أخرى من السفن غير البغال أرخص سعرا وأسرع حركة، ولا تأخذ ذلك المجهود الكبير في صناعتها مثل السنبوق مثل البوم كانت بديل مثل القنجة كانت بديل عن البغلة الذي كانت البغلة بحجم أكبر من أكبر السفن تحميلا للبضائع ولكنها أيضا أكثر السفن تكلفة من ناحية المالية وبحاجة إلى أعداد أكبر من البحارة. لم يكتفي من ناحية التجارية نشير إلى ازدهار التجاري في ناصور في القرن التاسع عشر هناك عدة إثباتات عليها ورغم أنها لم تكن توجد إحصائيات وأرقام معينة بسبب ندرة هذه الأرقام ولكن هناك يمكن بعض المقاييس التي يمكن أن تشير إلى الازدهار التجاري في مناصور حيث لم يكتفوا بامتلاك هذا الأعداد الضخمة من السفن بمقارنة أنها ميناء واحد فقط وليست كل السلطنة أقاموا المصانع لبناء السفن حسب مواصفات المقاييس التي تناسب رحلاتهم البحرية وسط المحيط فيقول مايز أنه يتم بناء السفن المراكب في العديد من الموانئ العمانية وإنما يكون بصورة رئيسية في مينائي مطرح وصور أما الأخشاب على اختلاف أنواعها فتستورد من ليبر في الهند وتكلف بناء مركب من طراز البدن والبدن ذكرنا أنه من أصغر أنواع السفن تكلف 4 ريالات للمتر المكعب 4 ريال ماريا تريزا للمتر المكعب الواحد لو تحدثنا عن أنواع السفن لا يمكن أن نقيس بأنواع السفن فقط بنوعها فلو أن قلنا سلمنا أن البغلة تعتبر من أفضل من أكبر وأفضل أنواع السفن ولكن حتى في البغلة توجد بقال صغيرة متوسطة وأكبر منها في السنبوق نفس الحالة هناك تعتمد على المقياس وأطوال هذه السفن ممكن أن تصل في السنبوق أو في البوم أنواع من السفن أو في الغنجة أنواع من السفن بنفس حجم البغلة ولكن البدن هو أصغر ويمكن يوجد هناك بدن صغير وبدن كبير البدن بعض الأحيان يستخدم في الساحل في الرحلات الساحلية من الصعوبة جدا عبور به إلى المحيطات يعني البدن لا من الصعب أن يصل إلى الهند ولكن التجار والبحار العمانيين مغامرين فوصلوه إلى شرق أفريقيا
2: العمانيون والبحر.

0: مستمعينا الكرام، إن نظام الأخنان نظام دقيق جدا، استخدمه الملاحون العمانيون وطوروه، واستخدموه بوجه خاص في المحيط الهندي والخليج العربي. وهذا النظام هو نظام ملاحي قديم لتحديد الاتجاهات، وكان معروفا عند الملاحين العرب المسلمين وحدهم. وقد أولى العمانيون هذا العلم اهتماما خاصا. ويقول ابن ماجد عن علم الملاحة عند العرب مقارنة مع الشعوب الأخرى: ونحن أخذنا 32 خنا، ولنا ترفات وأزوام وقياسات لا يقدرون عليها، وليست عندهم ولا يقدرون أن يحملوا دركنا، ونحمل نحن دركهم وندرك معرفتهم ونسافر بمراكبهم، لأن البحر الهندي هو متعلق بالبحر المحيط وله علم في الكتب.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: magyar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. نواصل حديثنا السابق اللي تكلمنا فيه عن الكتابة والأبجدية العربية اللي أثر عليها في مجان، وقلنا أن هذه الأبجدية التي أثر عليها في مجان وخاصة في رأس الجنز والتي اكتشفت عام 1985 من بعثة مشتركة إيطالية فرنسية في مشروع يسمى مشروع رأس الحد المشترك، ووجد ختمين فيهما كل ختم 4 حروف، وفيهم أيضا من هذه الحروف حرفان متشابهين في الختمين، وأرخت هذه الأختام ب 2200 قبل الميلاد، أي 4200 قبل الميلاد. وقلنا أن هذه الآثار من الأختام هي أقدم آثار لحروف أبجدية في شبه الجزيرة العربية، أقدم من الأبجدية التي أثر عليها في جنوب الجزيرة العربية في اليمن، وهي خط المسند، ومن خطوطها طبعا الكثيرة اللي هي السبائية والمعينية والحضرمية والقتبانية، وهي أقدم أيضا من الحروف العربية الأبجدية العربية الشمالية اللي هي الثمودية والصفوية واللحيانية، وأن هذه الحروف تعود إلى 4200 عام من الآن. كان يقال أن الحروف التي اكتشفت في حضارة فينيقيا في داخل حوض البحر المتوسط في لبنان بالذات تعود إلى 1500 قبل الميلاد، هي أقدم الحروف الأبجدية، ولكن ما تم اكتشافه في مجان أن الحروف اللي موجودة في مجان هي أقدم حروف أبجدية على الإطلاق، وأنها قد تكون هي أصل الأبجدية اللي موجودة الآن، والتي طبعا تكونت منها جميع اللغات اللي هي طبعا بعدها أصبحت اللغة الإغريقية واللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية والعربية وغيرها من اللغات اللي يتحدث بها العالم الآن. فالانطلاق الكبير من اللغات، طبعا بداية اكتشاف الكتابة هي بدأت في وادي الرافدين منذ 3400 قبل الميلاد إلى 3200 قبل الميلاد، ثم بعدها أيضا في وادي النيل قد يكون في نفس الفترة أو بعدها بقليل، ولكن هذه الكتابة كانت كتابة مسمارية صورية عبارة عن صور، ولكن الكتابة بالحروف وحروف الأبجدية أول ما ظهرت في مجان، ولها 4200 سنة من الآن. طبعا الحروف الأبجدية اللي عثر عليها في شمال عمان وفي ظفار نحتت على الجبال بواسطة النقر بأسلوب الخط المستقيم، أما نقوش كهوف وجبال ظفار في ظفار فقد رسمت بالألوان، ربما أيضا تتميز النصوص النقشية العمانية بتنوعها، حيث نجد في المنطقة الواحدة أكثر من نوع من الكتابة، كما تتسم هذه النصوص بفرادتها، فالنص النقشي الواحد يجمع في ثناياه حروفا ذات سمات عربية جنوبية وثمودية مبكرة ومتأخرة وصفوية ولحيانية، وحروف جديدة لم نعهدها من قبل، كما أن أبجديات لغات الجزيرة العربية لا تتعدى 29 حرفا، أما أبجدية عمان مجان فتزيد عددها عن 33 حرفا تقريبا. أيضا الكتابات العربية القديمة المكتشفة في الجزيرة العربية ساكنة ليس لها أي علاقة بالكتابات المعاصرة لها، كالكتابة المسمارية والإيلامية والهيروغليفية، والكتابة على أختام رأس الجنز يعود تاريخها إلى 2200 قبل الميلاد، والحروف العربية على شكل رموز مونوغرافي الذي عثر عليه في قرية شافع أيضا بولاية إسكي في إحدى المقابر التي تنتمي إلى حقبة العصر البرونزي 3000، طبعا العصر البرونزي الفترة اللي هي من 3000 إلى 2700 قبل الميلاد. هذه المعطيات جميعا تجعلنا نعيد النظر في الفرضية القائلة بأن أقدم كتابة عربية يعود تاريخها إلى القرن 14 قبل الميلاد والتي عثر عليها في الشام، فنحن أمام معطيات جديدة تعود بالكتابة العربية إلى مطلع الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا من ضمن الكتب المهمة اللي تكلمت عن تاريخ عمان القديم هو كتاب اسمه في ظلال الأسلاف. هذا الكتاب ألف اثنان من الباحثين العريقين والخبراء في مجال الآثار، واسميهما كلوزيو وتوزي، وهذا الكتاب طبع في 2012. وهذا الكتاب يضم ملخص لتاريخ عمان خلال أبحاث أكثر من 30 عاما من المجهودات في مجال بحوث عن تاريخ عمان القديم في شتى مجالاته، وهو كتاب هام. هذا الكتاب يلخص جهود بحوث طويلة معمقة في الآثار في مجان وشبه الجزيرة العربية، ويقول هذا الكتاب أن هناك مكتشفان صغيران في رأس الجنز يخبراننا عن مستوى التقدم الذي وصلت إليه بلاد مجان في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، حيث عثر على ختمان يعودان إلى 2200 قبل الميلاد، زمن حملة نارامسين. طبعا نارامسين هو أحد القواد الأكاديين في بلاد الرافدين اللي كان يحكم في تلك الفترة. أحدهما بيضاوي، هذه الأختام، أحدهما بيضاوي والآخر مربع منقوش في الجزء الأعلى من وعاء نصف دائري مكسور من الاستيلايت، وكل منهما يحمل في جانب واحد 3 علامات، 2 منهما تظهران في كل الختمين، يعني كل ختم فيه 3 علامات. العلامات هذه اللي موجودة في الأختام 2 منها تظهران في كل الختمين، يعني 2 تظهر متشابهات في الختمين، إحدهما نقشة بضربتين متوازيتين والأخرى تمثل الحرف H في الأبجدية اللاتينية. بالإضافة لذلك يحمل الختمين مستطيلا مفتوحا مع جانب طويل مقعر، وفي الجانب الآخر قرصا أو دائرة مفرغة. هذه العلامات تمت دراستها بالتعاون مع اختصاصيين في النقوش العربية القديمة، وتم التوصل إلى أنها نوعا من الكتابة، وهذه الأختام قد صنعت بإعادة استخدام 2 من أواني الحجر الصابوني، لا تترك شكا في أنهما قد صنعا في مجان دون استخدام مهارة خاصة أو عناية، إذ أن من قام بصنعهما لم يبذل جهدا في كشط القطعة من الزخرفة السابقة المتمثلة في دوائر متحدة المركز. لقد صنعت العلامات بشكل اعتيادي، كأن الكتابة لم تكن استثناء حتى في هذه القرية الطرفية للصيادين الموسميين، يعني هذه القرية الصغيرة اللي في رأس الجنز كانت الكتابة فيها في تلك الفترة هي كتابة احتيادية. وهذه الكتابة هي الدليل الأول على وجود نوع من الكتابة في هذا العصر، والتي عمت شرقي الجزيرة العربية، وهذه الكتابة متماثلة مع تلك الكتابات في جنوب الجزيرة العربية، رغم أن يفصلها أكثر من 1000 عام عن التاريخ المقبول لتطور تلك الكتابة، وهو 1000 الأول قبل الميلاد. يعني الآثار اللي وجدت في عمان سبقت الآثار اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية في اليمن من الكتابة بأكثر من 1000 عام. إن استخدام الأختام والكتابة كان معروفا سابقا في مجان منذ نحو 2500 قبل الميلاد، وكلاهما من وادي الرافدين والسند. أما في كلبة وفي نيابة رأس الحد بصور، فإننا نتعامل مع أختام صغيرة دائرية أو مربعة مصنوعة من الحجر الصابوني، باستثناء ختم التحالف الذي أثر عليه في رأس الجنز، وكذلك ختم مشابه أبيض وجد في قبر من قبور طراز قبور أم النار في هيلي. طبعا أم النار فترة من الفترات تقدر ب 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر عن الحديث عن تاريخ الكتابة الأبجدية في مجان، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

موشحان موشحان. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر والفقيه العراقي محمد الملا الحلي. وقد عاش في الفترة من 1238 إلى 1322 هجرية. نشر موشحاته وحققها رضا محسن القريشي في مجلة كلية الآداب التابعة لجامعة بغداد سنة 1938. يقول عنه: ولد الشيخ محمد بن الشيخ حمزة بن حسين نور علي الحلي المعروف بالشيخ محمد الملا الحلي في مدينة الحلة عام 1238 هجرية، ونشأ فيها ونهل العلم والأدب والشعر على شيوخها، واتصل بالسيد مهدي ابن السيد داود الذي أتم دراسته في النجف، وكان يدرس في مسجد أبو حواب الذي يعد مدرسة أدبية آنذاك، فكان يحضر الدرس جماعة من أدباء الفيحاء أمثال الشيخ مصبح الملا الحلي والشيخ حمادي الكواز والشيخ حسون بن عبد الله والشيخ علي عوض والشيخ حمادي نوح والشيخ محمد الملا الحلي. وعني السيد مهدي بتثقيفهم وإطلاعهم على مكنون الأدب والشعر، فكان مدرسة أدبية تخرج فيها شعراء كثيرون. ودرس الشيخ محمد الملا على الشيخ حمزة البصير والسيد سليمان آل الشهاب، ثم على شأن المترجم في الأوساط الأدبية في الحلة، فكانت تعقد حلبات الأدب والشعر، وكان الفارس المجلى تشهد له بالتمكن في النظم مع سمو الخيال واتساق المعنى وقدرته على التلاعب بالألفاظ، وأعاد للحلة عصر صفي الدين الحلي، فقد ولع بالمحسنات البديعية وبالغ فيها حتى كف بصره سنة 1280 هجرية، وانصرف إلى اعتلاء المنابر ليقرأ في مأساة كربلاء، فمنحها عقله وقلبه ووهبها خياله وشعوره ليخفف عن برحائه وينفس عن خاطره، فبكى وأبكى حتى توفي سنة 1322 هجرية. نقرأ له هذه المختارات. يقول محمد الملا الحلي معارضا موشح ابن ماء السماء الذي عرضه ابن سناء الملك: انهلي صبك من عذب اللمى السلسلي، واشغلي مسمعه في لفظك المشغلي، إنما في الحب لا أتبع اللوما، إذ سما شاني بالعفة هام السما، فانتمي إلي حفظ العهد لما انتمى، فاسألي عن عالم في الحب لم يجهلي، واعدلي هل مجد يهوى صادق الوعد لي، يا ضبا لهواك القلب مني صبا، فالكبا ينشره نشرا وريح الصبا، والربا يعبق في نكهته طيبا، فابذلي منك وصالا لي ولا تبخلي، واقتلي واجدي في معصية العذلي، إنني لا أنتهي عنك ولا أنثني، فاقتني شكر كريم للثنى يقتني، وأذني بوصله يحظى بعيش هني، فاقبلي قولي ونحوي بالمنى أقبلي، ما ابتلي صب بما صبك فيه ابتلي، اسكبي ما مازج الريق لها اشربي واشربي، واطربيني بالغنى واطربي، واجلبي للهنا بالغزل المعجب، وارفلي في برد عز رائق أجملي، واكملي أنسا وسعدا عنك لم يرحلي. قل لمن هام بغزلان المصلى وجن، وامتحن له بها الشوق غدا تمتحن، لم يشن من لم يشب صفو الهوى في درن، غني لي في كل هيفاء تزين الحلي، فالخلي عند أولي الألباب لم يقبلي. ويقول محمد الملا الحلي مهنيا السيد مهدي القزويني في عرس ولده السيد حسن، ومعارضا موشح بن سهل الأندلسي الذي عارضه أيضا لسان الدين بن الخطيب. زفها تمزج في شهد اللمى، ضوءها يفضح ضوء القبس، ثم حياني وحيا الندما، وسباني باللحاظ النعس، قرض السمع بدر المنطق وبدر العثر للعين شغل، وسبى القلب بوجه مشرق من سما الحسن محل السعد حل، ولنا أهدى أريج العبق نحره والأنس لي فيه اكتمل، وثنى غصن قوام هيما بالتثني للغصون الميس، وصله قد جمع الشمل كما جرح قلب الدهر فيه قد رسي، هاتها تبرية من عهد سام باحتساها تخطف العقل اختطاف، بنت كرب هي مشروب الكرام، سميت إذ سلفت عصرا سلاف، فهي للأفراح كانت ميسما، فاز من قد كان منها محتسي، أوضحت الدين الغرام المبهما، وبه فازت كرام الأنفس. زرت ليلا فتركت الغسقا من سنا طلعتك الغر نهار، يا لها معجزة لن تلحقا إن رأينا الشمس بالليل جهار، وجليت الأنس غربا مشرقا فجعلت الأنس للكون شعار، حين شمل الكل منها انتظما صرم الوجد كصرم المرس، وانثنى عن ربعها منهزما حيث فيها لم يجد من ملمسي، إنما قلبي قدما انتسل أكل الحب عليه وشرب، وروى عند تفاصيل الجمل فهو للأشهر منها ينتخب، يشكر العاذل إن فيك عذل حيث قد ذاكره فيما يحب، كف من عنفه لو علما إنه في غيره لم يأنسي، فله العذال كانوا ندما أتحفوه في عقار الأكؤس. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر والفقيه العراقي محمد الملا الحلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يشيد بعمق العلاقات التاريخية ومجالات التعاون.

الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. حلقة عمل في مسقط تستعرض فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية. الرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11. غداة انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية، رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد مواصلة الجهود السياسية لانسحاب إسرائيل من كافة أراضي جنوب لبنان. وتصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مع تكثيف موسكو هجماتها على المدن الأوكرانية، فيما كييف تعلن استهداف شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية والسفن الروسية. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
2: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
3: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه السهرة الخاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا، أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: السادسة وسبع دقائق، الساعة الآن في مسقط صباحا صباح الياسمين، يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصائل للمؤتمرات وسيارات جيتور.
5: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
6: والمسلمين كبر،
7: الله أكبر.
5: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
6: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
5: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وبداية القول دائما وأبدا دعاء: اللهم اغفر لنا ما مضى، واصلح لنا ما بقى، واكتب لنا الخير فيما هوات. اللهم اشملنا بحبك، وامنحنا جنتك وشفاعة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. صباح الخميس الونيس الأنيس، سموه ما شئتم، يروي حكاية الوقت المتجددة بين الناس. تمهيدها اتكال على الله، وأحداثها ما هو مقدر منه، وشخصياتها معظم المخلوقات البشرية على الأرض، ورسالتها تفيض صدقا وودا ورضا ومحبة، ترسل جميعها مع طائر الياسمين. نهاية سعيدة. اليوم 8 من صفر 1448 للهجرة، الموافق 23 يوليو 2026. صباح الخير يا عمار.
1: صباح الخير يا صباح الخير يا صباح الخير.
0: كل سنة وانت طيب. صباح خير وبركة. بالتأكيد اليوم نحن نعايد بعضنا البعض كمنتسبين إلى إذاعة سلطنة عمان بشكل عام، وبشكل خاص إلى إذاعة الشباب. كنا اليوم يوافق انطلاق هذه الإذاعة معكم وبكم أيها الأصدقاء. إذن عزيزي المستمع، نقول: لا تثقل يومك بهموم غدك، فقد لا تأتي هموم غدك، وتكون قد انحرمت سرور يومك. هذه مقولة جميلة ورائعة في ذات الوقت، تدعونا إلى التفاؤل وعدم القلق من المستقبل. معناها الأساسي هو أن تعيش في الحاضر وتستمتع بيومك، وأن لا تدع الخوف من الغد يسرق منك فرحة اليوم. يا أخي عيش اللحظة، عيش الآن، now man. أن تعيش في اللحظة الحاضرة، فأنت تقلل من التوتر والقلق النفسي الذي قد يحاوطك. أن تعيش في اللحظة الحاضرة، فأنت تستمتع بالنعم الحالية التي بين يديك وتناظرك. أن تعيش في اللحظة الحاضرة، فأنت تركز بشكل أفضل على أعمال اليوم التي تنتظرك. وأن تعيش في اللحظة الحاضرة، فأنت تحقق حماية للصحة النفسية والجسدية من الإرهاق الذي قد يلاحقك. أين المهرب يا عمار؟ إذا تخلص يا العزيز من كل هذه الاحتمالات، واترك القلق، ركز على مهام اليوم فقط، خطط باعتدال دون مبالغة في التفكير، ثق بأن لكل وقت حله المناسب. وأخيرا أشكر الله على نعمة اليوم، أشكره أولا وأخيرا. رحلة الياسمين يعيشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحية الصريدي، طالب المحروقي، والمخرج عمار بن خالد.

الله يسعد صباحكم بكل الخير والبركة والسرور والسعادة. تحية لكل من يبدأ معنا مشوار اليوم، وإن شاء الله هكذا بيكون معنا في هذا اليوم الخميس اللي يسجل نهاية الأعمال الرسمية، فلنقل القطاع الخاص حاضر في الأيام العادية، وأيضا بعض المؤسسات الحكومية تعمل بالتأكيد على مدار. تحية لمن لا يتوقفون أبدا يا جماعة الخير، رجال الأمن في كافة القطاعات، رجال الصحة في كافة القطاعات، كم أعدد لأعدد، ولكن ينبغي أن نقول شكرا لهم على جهدهم المبذول الذي لا يتولوا أن يقدموه لوطنهم ومجتمعهم.

0: حب الوطن أن تسافر عنه لتعود إليه بحالة أخرى تحمل معك المعرفة إذا ما تحققت، وأيضا تنقل من بلادك معرفة للآخرين. عندما يأتي هكذا نسيم الهواء يذكرك مهما كان حارا فهو جميل بالنسبة إليك، مهما جئت من منطقة باردة ولفحك هذا الصيف في هذا الصيف إلا أنه تجده محبب إلى قلبك. نبدأ بالحدث يا عمار.
1: حدث من الأيام.
0: أصدقائنا اليوم يعني يصادف مجموعة من الأحداث التي لا تنسى. يوافق اليوم ذكرى ثورة 23 يوليو في مصر، حيث تحتفل جمهورية مصر العربية كل عام بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تحمل لجيشها كل الحب والعرفان وتواصل مسيرتها التنموية من أجل رفعة الوطن. ثورة 23 يوليو هي حركة قام بها ضباط شباب في الجيش المصري، أسموا تنظيمهم باسم الضباط الأحرار للإطاحة بالملك فاروق ومن ثم العهد الملكي، وقاموا بها يوم 23 من يوليو سنة 1952. حققت ثورة يوليو الكثير من المشروعات الكبرى والإنجازات القومية، مثل زيارة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاحها، فكانت مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في مشروعين كبيرين هما مشروع مديرية التحرير ومشروع الوادي الجديد، اللذان أضافا إلى مصر مساحات مزروعة إلى مساحتها التقليدية في الوادي والدلتا. كما قادت ثورة يوليو مجالات التصنيع من منطلق أن الصناعة هي الطريق نحو تحقيق النهضة، فكانت المشروعات الصناعية العملاقة في مجال صناعة الحديد والصلب والكيميائيات والدواء والإنتاج الحربي، فتحققت لمصر قاعدة صناعية مكنتها من الوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الإنتاج.
1: حدث من الأيام.
0: كما ويصادف اليوم 23 من يوليو يوم النهضة المباركة، النهضة العمانية في سلطنة عمان، يخلد هذا التاريخ الذكرى المجيدة لتولي السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه مقاليد الحكم في البلاد عام 1970، والانطلاق نحو بناء دولة عصرية ومؤسسية شملت كافة مجالات الحياة التنموية. شكل 23 من يوليو 1970 نقطة تحول تاريخية نقلت سلطنة عمان من التحديات الاقتصادية والاجتماعية إلى مرحلة البناء والنماء، وتركزت مسيرة النهضة على بناء الإنسان العماني ونشر التعليم وتشديد البنية الأساسية في شتى ربوع الوطن. كما أسست خلال هذا العصر الهياكل التشريعية والقانونية والإدارية الحديثة التي تنظم مؤسسات الدولة، وتتواصل والحمد لله اليوم مسيرة التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، عبر ارتياد آفاق رؤية عمان 2040.
2: عمان يا ابنة الضياء دعاء خير الأنبياء، أرق ما قال الحياة لوردة الحق لوردة

0: السادسة وعشرون دقيقة ولازلنا مع الحدث.
1: حدث من الأيام.
0: يصادف اليوم أيضا أيها الأصدقاء ذكرى طيبة لنا ولمستمعينا الكرام، انطلاقة إذاعة الشباب من سلطنة عمان عبر الأثير رسميا في 23 من يوليو لعام 2003، لتكون صوتا قريبا من اهتمامات الفئة الشبابية وتطلعاتهم في سلطنة عمان. ما أقرب اليوم بالبارحة يا عمار، من يقول أنه مرت 23 عاما منذ أن كنا في تلك الأيام ليس إذاعة الشباب، برنامج الشباب من سلطنة عمان. نعم، انطلق البث لأول مرة بمعدل 11 ساعة يوميا من الساعة الواحدة ظهرا حتى منتصف الليل، ثم زاد معدل البث في عام 2008 ليصل إلى 18 ساعة يوميا بنسبة برامج حية ومباشرة بلغت 95%، ثم تحولت القناة في الأول من يناير 2014 لتبث برامجها على مدار الساعة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وكانت ولا زالت من أبرز أهداف إذاعة الشباب من سلطنة عمان مخاطبة شريحة الشباب المبدعون وتلبية تطلعاتهم الفكرية والثقافية ومواكبة قضايا وقدرات الجيل الجديد بأسلوب إعلامي حديث بتقديم محتوى منوع يدمج بين الترفيه والثقافة والتوعية المجتمعية وأيضا التمسك بالهوية العمانية والسمت العماني.
1: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
2: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
0: صباح الياسمين، من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت
4: لقاء آخر يتجدد
1: ورافقنا في صباحاتنا
5: صباح الشباب
1: وكل مناسباتنا.
6: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
1: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
7: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
0: بهذا اللقاء المتصاعد المترنم نكمل الحكاية في دفتر الأيام. اليوم نسجل يوما جديدا يبث عبر إذاعة الشباب تحديدا في صباح الياسمين. إيش تتوقع موضوع الدردشة اليوم؟ واضح الجواب، واضح من عنوانه. اليوم أكيد نحتفي بإذاعتكم إذاعة الشباب، نريدكم أن تخبرونا عن طريق الرسائل عن بداية سماعكم لهذه الإذاعة، ذكرياتكم الباقية مع برامجها منذ إطلالتها الأولى حتى اليوم، وإلى أي مدى كانت هي قريبة من سمعكم وذائقتكم الكريمة، ماذا أضافت لكم، هل الأسلوب كان مختلف، هل الإيقاع كان مختلف، هل الوصول إليكم كان مختلف؟ يا ريت لو تخبرونا عن هذه الآراء عن طريق الرسائل، رسائل نستفيد منها وهكذا نستند عليها حتى نكمل المشوار. شاركونا بالرسائل عن طريق الواتساب عبر الرقم 72442009. إلى الصحافة.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: من من العناوين التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم الخميس الثامن من صفر 1448 للهجرة الموافقة 23 من يوليو 2026، جلالته يهنئ الرئيس المصري. جلالة السلطان يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. عمان وجنوب أفريقيا تبحثان تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية. معادلة الردع بين واشنطن وطهران تتوسع، والمنشآت المدنية في مرمى الاستهداف. محليا، النفط يقفز 4.4% وخام عمان فوق 89 دولارا. مناقشة فرص الاستثمار الصناعي الخليجي ودعم مسارات التكامل وبدء فعاليات أجواء الأشخرة. الصفحة الثانية والعناوين. أكد أن بناء المواطن ركيزة التنمية الشاملة، وزير الثقافة يؤكد برنامج الانضباط العسكري يرسخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية. استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون مع اندونيسيا، اجتماعان خليجي ودولي يبحثان تعزيز التعاون في المجالات المرورية. حلقة عمل بمسقط تناقش تطوير مهارات إعداد بحوث القضايا الأسرية. برنامج تعريفي حول تطبيق فرع تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية لمنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية. حول برنامج الانضباط العسكري إن شاء الله سوف تكون لنا وقفة في صباح الأعمال. من العناوين أيضا وصولا إلى الصفحة الثالثة، منظومة صحية متكاملة بشمال الشرقية تحقق التنمية المستدامة وتحسن جودة الحياة. 39% نسبة الإنجاز في مشروع تطوير حارة مسفات العبريين بالحمراء. حلقة عمل تستعرض خدمات وتسهيلات بلدية مسقط للأشخاص ذوي الإعاقة. إقبال على مراكز دعم تعديل رغبات طلبة الدبلوم بمسقط وجنوب الشرقية. هناك متابعة لخليفة الرواحي وحميد العريمي في هذا الموضوع. 5257 طالبا وطالبة ينهون برنامج صيفنا مميز بولاية بوهلة. إنجاز 35% من مشروع صيانة وتأهيل الأفلاج بالظهر. إلى عمان الاقتصادي.

أبرز العناوين في عمان الاقتصادي يستمر حتى منتصف أغسطس المقبل لانطلاق النسخة الرابعة لملتقى أجواء الأشخرة. بلغ الإنتاج السمكي نحو 226 ألف طن. الاقتصاد الأزرق استثمارات متكاملة تعزز التنويع والقيمة المضافة. برنامج تعريفي بالتخصصات التقنية في الكلية المهنية بصلالة. التركيز على توطين الصناعات الاستراتيجية، حلقة عمل بمسقط تستعرض فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك وتوجهات التكامل الاقتصادي. أوصى بترسيخ ثقافة البروتوكول المؤسسي. منتدى السعادة المؤسسية بصلالة يؤكد أهمية بناء بيئات عمل أكثر استدامة وإنتاجية. استكمال الحملة الموسعة الثانية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمدحة. أخبار النفط. خام عمان عند 89.5 دولار. أسعار النفط ترتفع أكثر من 4% وسط مخاوف اضطراب الإمدادات العالمية. خطة لتطوير وتأهيل السوق الأثري بحارة حماسة بالبريمي. الذهب عند ذروة أسبوعين قبل قرار الفائدة الأمريكية. البنك الدولي يقول تصاعد صراع الشرق الأوسط قد يخفض النمو العالمي إلى 1.3%. بنك مسقط يستحوذ على قيمة تداول تصل بنسبة 27.26%. مؤشر بورصة مسقط يكسب 20 نقطة والقيمة السوقية عند 37.13 مليار ريال. هذه كانت أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان. الرحلة مستمرة 6:31. الساعة الآن. أهلا بالجميع بانتظار رسائلكم وإبداعاتكم.

0: السالفة وما فيها. السالفة وما فيها.
1: أيها الأصدقاء، انتشر على وسائل التواصل عبر خبر تضمن تحذير من تناول الفواكه التي تنعدم البذور فيها بحجة أنها تزرع في المختبرات وتعالج جينيا أو تستخدم التربة الصناعية في زراعتها، بالتالي هي غير طبيعية وغير صالحة للاستهلاك البشري. هذا الموضوع كان ليس هنا ولكن في الدول الأوروبية وغيرها. يأتي السؤال هنا، هل تفاعل الناس مع هكذا خبر؟ كل ما في الأمر والسالفة وما فيها. نعم، تفاعل الناس بشكل واسع وكبير مع الخبر الذي حذر من تناول الفواكه عديمة البذور. والله في ناس ما يعجبهم غير الفواكه اللي من غير بذر، سواء كانت عناب أو بطيخ أو أي شيء آخر. طيب ملموزة ما في بذر، يعني شو المشكلة؟ كان في بذر صح. نعم، منقسم التفاعل بين حالة من الخوف والقلق من وجود مواد سامة أو معدلة جينيا، وبين موجة من التشكيك وتفنيد هذا الادعاءات من قبل المختصين. ساد الاعتقاد بين بعض المستخدمين أن هذه الفواكه ضارة أو زرعت بطرق غير طبيعية، وتدخل خبراء ومهتمون بالصحة لنفي صحة هذه التحذيرات تماما، كما تداول آلاف المستخدمين الشائعة إما للتحذير منها أو للسخرية من تكرار مثل هذه الشائعات الغذائية. طيب كيف تتكون الفواكه عديمة البذور؟ هنا يأتي دور الاكتشاف العبقري للعالم داروين قبل 166 عاما. اكتشافه عن الطفرات الطبيعية، فبعض النباتات التي تنتج ثمارا من دون بذور قابلة للإنبات بشكل طبيعي، يحدث لها ذلك بسبب الطفرات الجينية. فعلى سبيل المثال، ينتج البطيخ عديم البذور، بل ينتج البطيخ عن عديم البذور عن تهجين بطيخة عادية ثنائية المجموعة الكروموسومية مع بطيخة ذات كروموسومات مضاعفة اللي هي رباعية المجموعة الكروموسومية، ما ينتج عنه ذرية عقيمة ثلاثية المجموعة الكروموسومية. وهذا ما يعرف بتربية النباتات التقليدية، ولا علاقة للأمر بالتلاعب المختبري بالمعنى الاصطناعي الذي يتصوره البعض. كما يحدث التكاثر العذري دون تلقيح لبعض النباتات مثل الموز والأناناس، أي دون إخصاب على الإطلاق. والموز الخالي من البذور مثال قديم، فالموز هو هجين عقيم طبيعي قام الإنسان بالإكثار من زراعته من آلاف السنين. حالة الطقس

0: حالة الطقس هكذا بداية نستعرض إذا كان ثمة أخبار تعنى بشدة الحرارة في البلدان الأوروبية تحديدا. نعم، وزارة الصحة الفرنسية تقول وتصرح عدد الوفيات الإضافية في فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الشهرين الحالي والماضي وصل إلى 5764. عدد كبير ما من شك، هذه العدد يعني يثير القلق لديهم هناك. إذن دعونا نطمئن على حالة الأجواء لدينا، تبدو مستقرة بمعنى أنها يعني لا تختلف عن البارحة إلا بالشيء القليل، ورغم ذلك سوف نتأكد إن شاء الله. نعم، حالة الجو غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وهو صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، مع احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار. كما توجد فرص لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى. تعرف عمار، مؤثر الرعد والمطر وكذي، يعني يعطي إحساس كذي إنه الخير قادم. الرياح أكيد تساعد في وجود حالة كهذه، فتهب على سواحل بحر عمان رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على بقية المحافظات رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على سواحل بحر العرب. يقول درجات الحرارة تعمل تمدد صح؟ والبرودة العالية تعمل انكماش، اللي يصير انه في خبر الحالة الجوية كل يوم يتقلص لانه متشابه. وصولا الى حالة البحر متوسط الى هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل اقصى ارتفاعا للموج 4 أمتار، وهادئ الى متوسط على سواحل بحر عمان، ويصل اقصى ارتفاع للموج 1.5 متر. هذا والله أعلم. خبرني، يريد يخبرني عن الحرارة كيف تتمدد وكيف تنكمش.
1: بعد شوية كده المذيع بتاع الراديو راح واقف على حيله.
2: المذيع ماله؟
1: واقف على حيله.
2: وانت شعرفك ان مذيع الراديو واقف على حيله؟
1: ايه؟
2: شعرفك ان مذيع الراديو واقف على حيله؟
1: ليه ان الراديو بيعمل كده؟
2: ايه ده؟ هو الراديو لما يعمل كده يبقى المذيع
1: طبعا مش الـ
2: ايه؟
1: مش المذيع ينكمش بالحرارة ويتبربر بالبرودة؟
2: ايه ده؟ المذيع ماله؟
1: ينكمش بالحرارة
2: ايوه
1: ويتبربر بالبرورة.
2: برورة؟ برورة ايه يا جدع؟ انت بتقول ايه؟
1: اللي في الفلزات.
2: فلزات ايه يا جدع؟ اشجاب الفلزات للمذيع انا مش فاهم منك اي حاجة خالص.
1: هو مش الناس معادن؟
2: نعم؟
1: ناس. مش معادن؟
2: معادن.
1: والمذيع ده مش ناس؟
2: طبعا.
1: خلاص، يبقى ينشكح بالحرورة ويتبربر بالبرارة.
0: وجهة نظر أيضا، يعني وجهة نظر. على فكرة يعني الناس تتأثر تراها بالحرارة والبرودة، ماشي مستغرب يعني. والدليل أن تخيل واحد مثلا ينقل مذيع ينقل حدث من مكان عام درجة الحرارة تصل إلى 40، هل بيكون إيقاعه ونفسيته نفسه لو كان تحت مكان بارد رذاذ حواليه الغيوم تحاوطه؟ يعني حتى الكلمات تحصلين مختلفة. يحصل. بنجي لرسائلكم، بنجي لنحتفي وإياكم بانطلاقة إذاعة الشباب.

بل تفرح معي. ما شاء الله، كل عام وأنتم بخير. 43 عاما من التألق والإبداع. نبارك لإذاعة الشباب مسيرتها الإعلامية الرائدة التي كانت ولا تزال نبضا حقيقيا لكل مستمع، وصوتا يلامس طموحات الشباب العماني. كل عام وأنتم في قمة التميز والعطاء. رسالة جميلة من أختنا وفاء الخصيبية. ازرع في قلبك يقينا وفي حديثك لطفا وفي أيامك أملا، فالحياة تزهر بمن يحسن النظر إليها. صباح الخير، رسالة من خميس السرحاني، ولاية المضيبي، وادي عندام. أبو وصايف خالد عبد الله الرواحي، يسعد صباحك يا أبو وصايف. سليمان سعيد العاصمي يقول: الجميع يحبك حين تبتلع الإساءة بصمت وتلبي طلباتهم دائما، تتخلى عن راحتك حتى لا تزعج، لكن عندما تبدأ بوضع حدود تقول لا وتحمل الآخرين مسؤولية أفعالهم، يصفونك فجأة بأنك صعب، متغير، أناني.

0: ابو غنيم الفنجوي، حياك الله يا ابو غنيم. اكثر شيء تحتاجه بالحياه هو نفسك، فلا تخليها تضيع، لان كل رحلات العمر فرديه وتحتاج بها لنفسك.
1: اشعر بنفس الحب اليوم ونفس الاهتمام.
0: والاهتمام منكم اكيد يسعدنا ايها الاصدقاء. صباحكم فرح كفرحه الخميس الونيس وناسة اليوم الاحتفال بمرور 23 عاما، ونحن متواصلين بأجمل وأكثر إذاعة تسمع بالسلطنة. فيا رب كل عام والإذاعة بمحتويات ومتجددة وبرامج أجمل. هذا الرسالة من أم سهيل. يسعد أيامك يا أم سهيل. تقول: يرحل من يرحل ويبقى من بقي، فالإذاعة متجددة ومستمرة بإذن الله، فنحن معكم قلبا وقالبا بإذن الله تعالى. تسعدونا طوال اليوم، وكسبنا أعضاء جدد مع قوافل المستمعين القدماء، فيا رب دمها من نعمة للتواصل الدائم. رسالة رائعة منك يا أم سهيل، شكرا على تميزك الدائم.
2: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
3: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
0: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
2: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
5: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
2: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
6: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
0: ولا زالت الرسائل تتوالى هكذا، زخات من الرذاذ المرسلة من الأحبة الأصدقاء، تحمل كل الود والمحبة لإذاعة الشباب. فاطمة النقبي تقول: كل عام وأنتم مصدر للبهجة والطاقة الإيجابية، شكرا لكل لحظة جميلة ولكل برنامج وصوت رافق أيامنا. أتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق وأقبال سنوات طويلة مليئة بالإبداع. كل عام وإذاعتنا المفضلة بألف خير. فاطمة أعيد خلفان المحروق يا أم غيث، برجع لرسالتك يا أم غيث. يسعد صباحكم. رسالة من أبو أميرة الهاشمي من الكامل الوافي، قرية سبت. يقول: يسعد صباحكم، نبارك لفريق إذاعة الشباب ذكرى تدشينها الذي يوافق 23 يوليو. الحقيقة كانت نقطة تحول حين لامست الإذاعة ذائقة الشباب وانتهجت غير الأسلوب التقليدي لطرح المواضيع التي تهم المجتمع، وواكبت التطور التقني والتحول الرقمي بحيث تكون أقرب للمستمع. هناك من كان يشعر بالاستغراب من الإذاعة في بداياتها، تعرف تفاصيل كثيرة نجعل من هم أدرى منا بالحديث عنها. طيب جمال الرواحي شو ملاحظته؟ يقول: ما أعرف صراحة شعر من، بس شكله عاجبنا الشعر. يتكلم عن الصبح: والصبح يبدو ضاحكا بساما، فيزيل عن هذا الوجود ظلاما. يا بهجة الفجر الذي يملأ الدنا أملا جديدا يبعث الأحلام. أقبل علينا بالضياء وبالمنى واملأ قلوب العالمين سلاما. سلام لكل القلوب المحبة. إذا ما عرفت من قائلها بنحاول أن نصل إليها بالمناء.
7: القصيدة قوية،
0: هي لطيفة القصيدة لطيفة، يعني قوتها في لطافتها تعرف. فبالتالي أحيانا مجموعة الأبيات اللي تصادفنا ونقرأها ونعجب بها ونستمر الكثير الكثير من البحث عنها وما نعرف، لكن هذه الأبيات الرقيقة هي لإيليا أبو ماضي الشاعر اللبناني المعروف، أهم شعراء المهجر ورابطة القلمية. يا سلام، وين رجعتنا يا جمال؟ واحد اسمه جمال، وين تريد يوصلك؟ إلى كل شيء جميل يعني. طيب شكرا لك. رسالة من عزيز الحسيني أحمد، صباحك خير يا أحمد، شو هالرومانسية يا عمار مع رسالة أحمد بن عزيز. في 23 من يوليو تحتفل إذاعة شباب بمرور 23 عاما على انطلاقتها، مناسبة نستذكر فيها رحلة إعلامية مميزة استطاعت أن تترك بصمة واضحة في المشهد الإعلامي العماني، وأن تكون رفيقة للمستمعين في مختلف الأوقات والمناسبات. فعلى مدى هذه السنوات لم تكن إذاعة الشباب مجرد محطة تبث البرامج والأغاني، بل كانت منبرا للحوار، نافذة للأفكار، مساحة للشباب ليعبروا عن آرائهم وطموحاتهم.

يقول بن عزيز أيضا: حرصت إذاعة الشباب على مواكبة القضايا المجتمعية والثقافية والرياضية والترفيهية، وقدمت محتوى متنوعا جمع بين الفائدة والمتعة، واستطاع أن يصل إلى مختلف فئات المجتمع. إذاعة الشباب لم تكن مجرد محطة إذاعية، بل نافذة قريبة من الشباب، تنقل صوتهم وتلامس اهتماماتهم وتواكب طموحاتهم بلغة عصرية وروح متجددة. صباحكم خير فريق صباح الياسمين أحمد بن عزيز الحسيني. إن شاء الله نستمر بهذا العطاء ونعجبكم إن شاء الله بإذن الله.

يستهوي الأصدقاء صباحا هكذا أن يترنموا بأبيات شعرية تحاكي الصباح في نسقه، في اتزانه، في جماله، في روحانياته، في سكينته، في انطلاقته، في انتشاره، في كل شيء يشكل معنى للحركة، للحياة بمعناها الحقيقي. أبيات شعرية صباحية للشاعر سعد عطية الغامدي هكذا استند عليها صديقنا علي خاطر النجادي. سعد صباحك يا علي. يقول تقول الأبيات: كم رحت أنتظر الصباح وفي يدي حلم يسافر في الضياء إلى غدي، ومعي من الأرواح ما تصفو به روحي ويغمرها جلال الموعد، لم أشك يوما غربة ما دام لي أنس أروح على سناه وأغتدي، حسبي من الدنيا ومن أسرارها شوق إلى ربي يفيض فأهددي. الله. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. تهنئة لإذاعة شباب يوميات سنوي، نستمع إلى برامج إذاعة شباب المختلفة، وزين تستضيف وراشد تستعدي للحديث عن برنامج صباح الشباب. صباح الشباب مستمر بس إجازة ويرجع، وراشد عشان نستضيفه هو ما ضيف، هو راعي مكان الريال. وين الاسم؟ وين الاسم عشان العلقل؟ محمد خليفة النعماني.

0: ناصر الهادي. صباح الخير أخي أحمد، فريق البرنامج، جميع المستمعين، أسعد الله صباحكم. شكرا شكرا على الإطراء يا أم ناصر، كل عام وأنت بخير، وبمناسبة يوم الإذاعة متابعتكم في إذاعة شباب متعة وصوتكم لحاله يفتح النفس. شكرا على كل شيء تقدمه للشباب وعلى خفة دمك التي نحب. يا أخي مدحت نفسي، مدحتيني يا فاطمة، الله يسعدك، بارك الله فيك. شكرا شكرا، إن شاء الله بنستمر، ولا يهمك ولا يهمك.
1: والله أنك متواضع.
0: يلا سؤال، رسالة أخيرة، يقول لي عمار يريد يأخذ استراحة فنية حتى نبدأ الرحلة من خلال صباح الأعمال. لا تنسوا أن ترسل الرسائل، كلها سوف تقرأ اليوم بالتأكيد كالعادة. سماهر الميمني، اسم جديد ينضم إلينا، تقول سنة خير ومع تطور إلى تطور، وإذاعة مميزة وداعمة للشباب بإذن الله. سماهر الميمن، يسعد صباحك يا سماهر، هكذا نتمنى أن نكون وهكذا سنستمر، نعدكم بذلك.
2: مستمرون كما ينبغي.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
5: لكم أيها الأحبة سماعاً مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
0: صباح الياسمين، من السادسة والنصف وحتى تمام العاشرة.
6: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
4: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاماً، كانت أول همسة. منذ 23 عاماً كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
7: أسعد الله صباحاتكم جميعاً.
4: أصبح جزءاً من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاماً من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
3: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
8: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
9: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
10: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة

0: للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
1: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
2: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
3: حبيبي،
2: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
3: أنا معك.
2: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
3: أنا موجودة.
2: لأن الحضور يتطلب شعور.
4: تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

0: الساعة السابعة تقترب من الدقيقة السابعة صباحا في مسقط. نبدأ ونواصل الرحلة الآن إلى صباح الأعمال.
1: صباح الأعمال.
0: في صباح الأعمال ينطلق اليوم برنامج الانضباط العسكري في نسختها الثالثة 2026 لطلبة المدارس، حيث أن برنامج الانضباط العسكري هو مبادرة وطنية شبابية تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع قوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى في الكلية العسكرية التقنية بمحافظة مسقط، وذلك خلال الفترة ابتداء من يوم الخامس والعشرين يوم السبت على ما يبدو إلى 19 من أغسطس 2026، ولمدة تدريب تصل إلى 4 أسابيع. الفاضل هلال بن سيف بن سالم السيابي مدير عام المديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، مشكورا معنا خلال هذه الدقائق. أستاذ هلال، السلام عليكم، صباحك الله بالخير وحياك الله معنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، وصباح النور وصباح الخير في جميع المستمعين الكرام.
0: كيف صباحك اليوم؟
2: والله الحمد لله، صباحاتنا جميلة في هذا الوطن الجميل.
0: الله يسعدك ويرضيك إن شاء الله. جميل، لو بدأنا كذا المحادثة معك أو المحاورة، نسأل عن التعريف الصحيح لمفهوم الانضباط العسكري.
2: طبعا يمكن أشير لنقطة مثل ما تفضلت أستاذ أحمد، البرنامج فعلا ينطلق الأسبوع القادم.
0: نعم.
2: يبدأ استقبال المشاركين بتاريخ 25، والانطلاقة الفعلية للبرنامج بتكون إن شاء الله صباح يوم الأحد الموافق 26 من هذا الشهر.
0: جميل.
2: طبعا بالنسبة للانضباط العسكري، خلينا نقول يحتمل مجموعة من المفاهيم وفقا لطبيعة كل برنامج وأهدافه. فيما يخص طبعا برنامج اللي ينفذ من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع وزارة الدفاع بعض المؤسسات كذلك الحكومية، هو عبارة عن منظومة متكاملة.

0: كاملة من المعارف من المهارات من القيم الدينية والوطنية والسلوكية اللي تعنى ببناء شخصية المشارك وتعزيز التزامه بالواجبات والمسؤوليات. هذا المفهوم طبعا يهدف أخي أحمد إلى تنمية شخصية المشاركين، يهدف إلى غرس قيم المواطنة الولاء والانتماء، ويعزز كذلك من الانضباط الذاتي والثقة بالنفس في شخصية المشارك، وبالتالي يعني يكون المشاركين بإذن الله أكثر جاهزية للمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن.
1: نعم، جميل جميل. إذن يعني أبرز ملامحه هي الاستفادة في موضوع الانضباطية والجاهزية كيفما ذكرتها.
0: نعم
1: مجموعة الشباب الطلبة المستفيدين من هذا البرنامج، كيف تم اختيارهم حتى وصل عددهم ما شاء الله تبارك الله إلى 1000 حسب المعلومة اللي عندنا، وأرجو أن تصحح إذا لم تكن دقيقة.
0: لا بالعكس، معلومتك دقيقة. يمكن احنا يعني هذه النسخة الثالثة أستاذ أحمد، النسخة الأولى بدأت ب 700 مشارك في 2024، وفي 2025 تم زيادة العدد إلى 850 مشارك، وهذا العام إن شاء الله 1000 مشارك بإذن الله. طبعا كون وزارة التعليم كذلك شريك أساسي في هذا البرنامج، الوزارة حرصت أنه تتم عملية اختيار الطلبة وفق أسس ومعايير، يعني بعضها ملتزم يعني مرتبط كذلك بالجوانب الصحية، مرتبط بالفئة العمرية، وبالتالي الفكرة أنه يتم الاستفادة من هذا البرنامج لأكبر شريحة ممكنة من الطلبة.
1: جميل.
0: طبعا روعية في عملية الاختيار أنه يكون في تمثيل متوازن لمختلف المحافظات وفق نسبة محددة طبعا بناء على عدد الطلبة في كل محافظة. هذا العام مثل ما تفضلت يعني إن شاء الله يتم استهداف 1000 طالب، وهو كذلك يعني توسع في زيادة العدد يعكس الثقة المتزايدة في البرنامج والنجاح اللي حققه خلال طبعا الدورات السابقة.
1: جميل، سوف نعود بالتفصيل للحديث معك أستاذ هلال عن برنامج الانضباط العسكري، ولكن دعنا نقف أكثر على مفهوم الانضباط كانضباط. بصفتك مدير عام للمديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، من خلال خبرتك، إلى أي مدى الشباب بشكل عام بحاجة إلى أن يكون الانضباط موجود في حياتهم على المستوى العملي والاجتماعي؟
0: طبعا لا شك ان الانضباط يعني كقيمه هي اساس وهي احتياج لكل شخص في الحياه. ونتحدث اليوم احنا عن قيمه الانضباط في الفكره العامه، كذلك يتجاوز الامر يعني البعد الخاص باحترام القواعد، خلينا نقول والقوانين،
1: نعم،
0: الى بعد اكثر قيمي يتعلق كذلك بالقيم السلوكيه، بالقيم الدينيه، بالقيم الوطنيه. وبالتالي الانضباط هي أداة حقيقة يعني تسهم في بناء شخصية الإنسان بشكل عام، وفي نفس الوقت يعني تعزز من نجاحاته في الحياة.
1: صحيح،
0: مثل ما كان هناك انضباط تأكد أنه هناك كذلك يعني مسار جميل في الحياة، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى العملي.
1: نعم، وأيضا لا ننسى أن نذكر أستاذ هلال أنه الانضباط سبحان الله كاريزما طبيعية يهبها الله سبحانه وتعالى بناء على ما يتعود عليه الشاب، سواء في تربية أمه وأبوه له، المحيطين به، التزاماته بمنزله، أن يكون ملتزما في أداء ما عليه للمنزل، أن يكون ملتزم بواجباته في مدرسته، أن يكون ملتزم في التعامل مع أبناء الحي أو الحلة التي يعيش فيها.
0: أحسنت، بالضبط، أتفق أخي أحمد. ولذلك هو يمثل قيمة، يعني ممكن من هنا جاءت أنه يعني البرنامج نفسه عن يعني مصطلح الانضباط حاضر في تسمية البرنامج، لأهمية هذه القيمة بالنسبة للمشاركين وأبعادها وتأثيراتها على حياة المشارك يعني أثناء البرنامج، وكذلك يعني في مستقبل القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله، يعني إذا أردنا أن يعني نحكي مثال على هذا الموضوع، دائما الأشياء عندما تكون مبعثرة تحتاج إلى من يضبطها، وحتى الأجهزة بمكوناتها لن يكون الجهاز جهاز إلا إذا ارتبطت مكوناته بطريقة منظمة، وبالتالي نحصل على نتيجة.
0: وفي
1: نعود
0: نقطة
1: إلى
0: يمكن عفوا أخ أحمد،
1: إيه؟
0: في نقطة يمكن أشرت لها أنت كذلك، يعني أنه الانضباط يعني يمكن في البدايات قد يكون هو عبارة عن مجموعة من يعني من المعرفة ومن السلوكيات لكن في فترة متقدمة هي سياق حياتي طبيعي يشوف الإنسان
1: صحيح
0: في حياته، في ممارساته، في عمله، في حتى هواياته المختلفة،
1: صحيح
0: وبالتالي يستشعر أنه هو جزء طبيعي من حياته ومن تكوينه المعرفي والشخصي.
1: وشوف الرادع يا سبحان الله اللي يحقق الانضباط للإنسان. أولا لا يقبل الخطأ، لا يقبل المفاهيم المغالطة، لا يقبل الأفكار المغالطة، يعني سبحان الله يكون مثل الدرع أمامه. ليش؟
0: صحيح
1: لأنه في
0: صحيح،
1: الأساس منضبط، يعرف الصالح من الطالح يعني.
0: وهذا اللي نأمله إن شاء الله أنه يحقق يعني البرنامج من خلال مجموعة من البرامج طبعا اللي تقدم خلال 4 أسابيع القادمة إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. أنت عموما إجابة على السؤال القادم أشرت إليها عرضا، كنت سأسألك عن الجديد في هذه النسخة اللي تشهد نوع من التوسع الملحوظ في أعداد المستفيدين من الطلبة من مختلف الولايات. وكان يمكن الأساس في هذا السؤال أنه فكرة تعميم هذه الاستفادة في طلبة السلطنة في محافظاتها المختلفة.
0: صحيح بالضبط. طبعا في هذه النسخة أستاذ أحمد يمكن أشرنا إحنا إنه لأول مرة نصل إلى عدد 1000 مشارك. طبعا في نفس الوقت هناك اشتغال كبير طبعا من قبل الفريق العسكري طبعا المختص على الجوانب على المحتوى التدريبي تحديدا، وبالتالي هناك تطوير في المحتوى التدريبي اللي مقدم للمشاركين بحيث انه الطلبه يستفيدوا يعني بمجموعه من المهارات، مجموعه من المعارف. هناك كذلك يمكن احنا ما اشرنا لنقطه مهمه، وهو ان البرنامج يقام لاول مره في الكليه العسكريه التقنيه في محافظه مسقط.
1: صحيح صحيح
0: يعني في السابق في النسختين الماضيات كان يقام في محافظه قطار، مع زياده العدد ومع كذلك يعني اتوسعت العدد يعني ارجعت اللجنه الرئيسيه انه يتم إقامته في محافظة مسقط ويتم تقييم التجربة كذلك. كنا ندرك كذلك أن الكلية فيها من التجهيزات والمرافق المتكاملة اللي تضمن يعني جودة تنفيذ البرنامج ببرامج التدريبية بفعالياته ومحاضراته المختلفة، وبالتالي يعني نقول أن الكلية هي بيئة آمنة، ونامل كذلك أنه ينعكس هذا الأمر بإذن الله على نجاح البرنامج في هذا النسخ.
1: بإذن الله تعالى. طيب لا أدري في القياس هل ممكن أن نتعمق حتى نسأل عن البرنامج الذي سوف ينفذ من خلال برنامج الانضباط، بمعنى ملامح أو جدولة التدريب خلال هذه الأسابيع الـ4، ماذا تشمل أستاذ هلال؟
0: طبعا بالنسبة للبرنامج هو ينقسم إلى فترتين أستاذ أحمد، فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية تنطلق هي حقيقة يمكن تبدأ من الساعة 4 فجرا، إذا أخذنا موضوع طبعا تحضيرات للصلاة، تحضيرات البدنية، لكن كبرنامج فعليا ينطلق في الساعة 5:30 صباحا وينتهي يعني طبعا مجموعة من البرامج والتدريبات العسكرية، وينتهي في الظهيرة على الساعة 12. في الفترة الأخرى المسائية من 4:30 إلى 6:30 كذلك هناك مجموعة من المحاضرات التوعوية، محاضرات كذلك الثقافية، المهارات المعرفية، وبالتالي يعني الفكرة العامة أنه يكون في تنوع يعني يقدم في هذا البرنامج. لذلك في هذه النسخة أستاذ أحمد تم اعتماد قيمة أسبوعية لكل يعني أسبوع، بمعنى الأسبوع الأول يعني طبعاً الفكرة العامة أنه العملية التدريبية تكون واضحة، وفي نفس الوقت في تسلسل في نوعية البرامج المقدمة، بحيث الأسبوع الأول يركز على الجاهزية. طبعا كلمة الجاهزية بتكون حاضرة في نطاق الأسبوع الأول من خلال يعني تهيئة المشاركين بدنيا سلوكيا وتعريفهم كذلك منظومة الطاقة. الأسبوع الثاني كلمة الكفاءة أو شعار الكفاءة، وهو عبارة عن مجموعة من المهارات والمعارف اللي تعزز من قدرات المشاركين. الأسبوع الثالث هو التأثير، وهنا طبعا فكرة ترسيخ مفاهيم القيادة، المبادرات، العمل بروح الفريق، العمل التطوعي والإنساني كذلك. نختتم البرنامج بالأسبوع الرابع اللي هو الإنجاز، طبعا هذا يجسد حصيلة ما مكتسب الطلبة من قيم معارف مهارات، وهو الأسبوع طبعا خاص كذلك بتخريج الطلبة.
1: جميل. لا أدري سؤال عارض أيضا مسمعني، واسمح لي على الأسئلة العارضة اللي هكذا تتبادر، ترى اللي يتبادر في أذهاننا نحن يتبادر في أذهان المستمع الكريم.
0: بالعكس، مرحب بأي سؤال.
1: الله يسعدك، ما تقصر أستاذنا، ما تقصر. يعني الكل يعرف الانضباط العسكري بمعناه الحقيقي، يعني كل من ينتسب إلى السلك العسكري يعرف ماذا يعني الانضباط العسكري. هل من خلال هذا البرنامج، برنامج الانضباط العسكري، هل سوف تكون هناك برامج تدريبية تدخل في نفس الإطار إذا صح التعبير، موضوع اللياقة، الورش، التدريبات وما شابه؟ واضح السؤال؟
0: واضح السؤال. وممكن إجابة لهذا السؤال، هو الفترة الصباحية هي عبارة عن يعني تدريبات وبرامج عسكرية، بيكون في تمارين لياقة بدنية، بتكون في محاضرات تخصصية، بتكون في محاكاة لتطبيقات عملية، بتكون في تدريبات خاصة بالمشاريع العسكرية، خاصة حتى يعني في برامج مرتبطة كذلك أستاذ أحمد.
1: نعم.
0: بالرماية.
1: الرماية نعم.
0: وبالتالي يعني مجموعة من الجوانب العسكرية بتكون حاضرة في نطاق تنفيذ هذا
1: المنطقة. وبالمناسبة أستاذ هلال، ترى حتى هواية الرماية تمارس في ولايات السلطنة ويتربع عليها الشاب، يعني وفي مضامير بالضبط للرماية. نعم
0: بالضبط بالضبط، وفيها منافسات كذلك سواء محلية أو خارجية.
1: صحيح صحيح.
0: وبالتالي يعني المشارك حقيقة يجمع بين جزئيتين، بين جزئية الجانب العسكري فيما يعني يتلقاه من برامج سواء تدريبات عسكرية أو محاضرات كذلك مرتبطة بالجانب العسكري، وفي نفس الوقت في برامج تثقيفية وفي برامج كذلك رياضية أحمد، رياضية تنافسية.
1: صحيح.
0: يعني اليوم حقيقة الكلية بمرافقها المتنوعة كذلك تسمح وتتيح فرصة أنك أنت يعني برنامجك يكون متنوع، بحيث المشارك يعني فعلا يتلقى مجموعة من المكتسبات، يعني سواء على الجانب العسكري، على الجانب البدني، على الجانب الفكري كذلك، من خلال البرامج التي نشرت طوال الأسابيع الأربعة.
1: جميل جميل. حسب المعلومة التي لدينا أن المشاركين من أبناء الطلبة هم من الصفين العاشر والحادي عشر في عنفوان الشباب وبداية انطلاقتهم هكذا إلى الحياة العملية. سبب اختيار هذه الفئة أستاذ هلال؟
0: هو حقيقة طبعاً مثل ما أشرت، هم من الصفوف العاشر والحادي عشر من فئة عمرية 15-16 عام، وطبعاً يعني ارتأت اللجنة أن تستهدف هذه الفئة باعتبار أنها فئات اللي هي التشكل يعني المعرفي والبدني، وفي نفس الوقت هذه الفئة أستاذ أحمد يعني خلينا نقول ما قبل الدبلوم العام
1: أو
0: ما قبل نهاية الدبلوم العام، وبالتالي يعني المشارك بإذن الله يعني ينتقل لمرحلة تعليمية أعلى، وهو يعني مهيأ ومؤهل بمجموعة من المعارف، مجموعة من القيم، وبالتالي نأمل أنه فعلا هذا الفئة حقيقة أنه يعني تستفيد من كل ما يطرح في هذا البرنامج، لأن حقيقة يعني هناك في جودة في التدريب، جودة في نوعية البرامج المقدمة. طبعا يعني البرنامج كذلك يعني في المقابل اليوم احنا وصلنا لألف مشارك، يمكن هو البرنامج الوطني لأنه يكون في ألف مشارك في مكان واحد طوال 4 أسابيع مستمرة. وبالتالي لو تسألني وفي مساحة بقول لك حتى ما قبل 15 عام، يعني بالعكس مناسب، لأن حقيقة في احتياج لنوعية أو لمثل هذه البرامج أستاذ أحمد.
1: صحيح صحيح. لا نتوقع إن شاء الله على السنوات القادمة يكون هكذا برامج تكون مكثفة، وتكون أيضا الرغبة والجاهزية لدى الشباب أكثر وأكثر، كونها تجربة أولى هذه المرة، نحن على يقين
0: ويمكن
1: من ذلك.
0: سبحان الله يعني في هذا الجانب حقيقة يعني البرنامج يمكن في طلب مجتمعي وفي إشادة مجتمعية، بخلاف خلينا نقول الإشادة الحكومية. وهناك دائما تطرح لنا تساؤلات واتصالات هل بيقام، والكل حقيقة عنده يعني أو مجموعة كبيرة لهم الرغبة في إشراك طبعا أبنائهم لهذا البرنامج.
1: جميل جميل.
0: نأمل يعني إن شاء الله أنه السنوات القادمة كذلك يحظى بزيادة، وبالتالي يعني توسعة عدد المشاركين تشمل أكبر يعني فئة ممكنة وأكبر شريحة ممكنة.
1: نعم يعني حقيقة، يعني أنا يمكن لا أقول لك ألام، ولكن دائما أحاول أن أعطي الناس حقوقها، يعني كهكذا مشروع هو مسألة جهد وتفكير عميق واستراتيجية متناهية لإعداد هذا الجيل كما ينبغي وفق المتغيرات والظروف اللي يعيشها العالم خلال هذه الفترة، وبالتالي إضافة للانضباطية الموجودة كسلوك بين أفراد المجتمع من شبابنا اللي نباهي فيهم تماما، هكذا معسكرات تدريبية تساهم في تفعيل ذلك الحس الموجود بداخلهم، سواء كانت الانتماء، سواء كانت الجاهزية، سواء كان حب الوطن، مساعدة المجتمع وأفراده، كل هذه تختزل في شهر تكون قياس وأساس لسنوات وسنوات. أستاذ هلال،
0: ونعول على جانب آخر بالنسبة للمشاركين أخي أحمد، يعني اليوم يمكن المشارك خلال 4 أسابيع إن شاء الله يكتسب يعني مجموعة من المعارف، لكن من المؤمل إنه هذا المشارك كذلك ينقل تجربته ويؤثر في أقرانه وفي مجتمعه بما اكتسبه يعني من هذا البرنامج.
1: ما من شك ما من شك، هو سوف يخرج بشخصية ناضجة وفي نفس الوقت يعني مثمرة، وممكن تكون قدوة لغيره من الشباب في مثل سنه إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: لا أدري هل في نقطة معينة تود أن تركز عليها لم نأتي على ذكرها في الحوار؟
0: يمكن تحدثنا احنا بشكل عام اخي احمد، يعني حاولنا انه يعني نعطي برنامج الشكل العام له، لكن كذلك في تفاصيل ان شاء الله قادمة يعني على مستوى نوعية وتفاصيل البرنامج يعني بشكل تخصصي، ويمكن في لقاءات قادمة قد يتم التعرض إليها يعني بصورة أوضح بإذن الله.
1: حتى لا يقول المستعجل هذا الإنسان، أقول لكم متى بغيتونا نكون إن شاء الله.
0: مرحب فيك طال عمرك، وبالعكس يعني تواصلتم والحديث عن برنامج الانضباط العسكري كذلك أنتم شركاء في هذا البرنامج.
1: ما من شك ما من شك. الأستاذ هلال بن سيف بن سالم السيابي، مدير عام المديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، حديثنا عن انطلاق برنامج الانضباط العسكري في النسخة الثالثة 2026 لطلبة المدارس. شكرا جزيلا، نهارك سعيد أستاذ هلال.
0: الشكر لكم أخي أحمد، ويومك سعيد.
1: الله يسعدك، بارك الله فيك.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
2: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
3: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
5: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
1: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
6: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
7: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد أربع فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
8: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
9: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
10: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك تقفل الباب.
11: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
12: حبيبي،
11: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
12: أنا معك.
11: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
12: أنا موجودة.
11: لأن الحضور يتطلب شعور.
13: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
14: تستمعون إلى إذاعة الشباب
15: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
14: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أهلا بكم من جديد. لا أدري الرقم 7 اليوم ورفيق لنا يا عمار 7:37 الآن وكم ثانية كذي إلى الرسائل. واليوم نحتفي بانطلاق إذاعة الشباب أثير الأحباب. هناك مجموعة من الرسائل الصوتية تم إعدادها وتسجيلها من قبل الأصدقاء. عندك عمار.
12: الرحمن الرحيم. في هذه المناسبة الغالية يسرني أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى أسرة إذاعة الشباب بمناسبة مرور 23 عاما على الانطلاق الوطني المتميز. 23 عاما وإذاعة الشباب تنسج من الكلمة الهادفة رسالة، ومن الإبداع منهجا، ومن القرب من الناس جسرا يربط الإعلام بالمجتمع. فكانت فعلا صوتا يعبر عن طموحات الشباب ويجسد قيم الوطن ويسهم في صناعة الوعي وتعزيز الهوية العمانية الأصيلة. هذه الذكرى ليست مجرد احتفاء بعدد السنين بقدر ما هي احتفاء بمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز وبجهود كل من أسهم في بناء هذا الصرح الإعلامي المشرف. أسأل الله تعالى أن يديم على إذاعة الشباب تميزها وتألقها، وأن يبارك جهود القائمين عليها ويجعلها دائما منارة للكلمة الصادقة ورافدا للإعلام الوطني الهادف. وكل عام وأنتم بألف خير. دكتور ماجد بن ناصر المحروق.
1: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
2: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
3: صباح الياسمين من 6:30 حتى تمام 10:00.
4: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
16: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
1: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
6: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
14: مستمرون كما ينبغي.
6: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: 7:44 أيها الأصدقاء، خلال هذه الدقائق نتشرف بأن تنضم إلينا أو ننضم إليها إذاعة سلطنة عمان في بث مباشر مواكبا للحدث الذي هكذا نحتفي به، وهو انطلاقة إذاعة الشباب المنتمية التابعة القريبة جدا من الإذاعة العامة التي هي الأساس في تكوين الإذاعات الأخرى، الإذاعة الأوروبية، الإذاعة القرآن الكريم، الإذاعة الكلاسيكية، وكل الإذاعة تنطوي تحت مظلة إذاعة سلطنة عمان التي هي أيضا من ضمن منظومة وزارة الإعلام الموقرة بكافة اتجاهاتها. زميلين أو زميلان، خالد البداعي وزميلة رويدة الرواحية أو الرواحي، معنا. كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير ونواف، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين اللي يسمعونا عبر الإذاعتين، إذاعة سلطنة عمان وإذاعة الشباب، ونقولكم انتم إذا صح التعبير أو كلنا مع بعض. لا. كل عام وإحنا بخير كلنا مع بعض.
0: استوديو يعني الحين بين الإذاعة العامة وإذاعة الشباب كم إذاعة القرآن الكريم
2: تفصل بيننا.
0: تفصل بيننا فقط كل شيء، لكن الأثير واحد.
1: الأثير واحد والبرامج هي واحدة والمحتوى هو واحد، أكيد اللي يثري المستمع واللي يكون كذا يعني مواكب لكل الأحداث اللي تكون معنا في سلطنة عمان. كلنا نكمل بعض أبو نواف.
0: 100%. رويدة.
2: أقول كل عام ونحن بخير فعلا، على مرور 23 سنة من انطلاق إذاعة الشباب، ولربما أيضا يعني انطلاقتي الأساسية كانت من هنا من إذاعة الشباب، فتجربة جدا رائعة فارقة، يعني فعلا إذاعة تصقل المهارات الشبابية، تجعل الشاب اليوم قادر أن يخرج بطاقته من خلال حزمة من البرامج المنوعة هنا في الإذاعة. ونبارك أيضا للمستمع الكريم اللي دايما مصاحبنا، فدايما نقول أنه الرفقة مع المستمع هي التي تضفي لنا الكثير دائما.
0: صحيح صحيح. خالد، ترى بعض الرسائل أحيانا من كثر الاندماج الطبيعي جدا بين الإذاعات كلها تصلنا رسائل تقول صباح الخير يا خالد وصباح الخير يا رويدة. هذا دليل على المتابعة في الأطراف.
1: تتعرف إيش صاير أبو نواف؟ أنا هناك في صباح الخير يا بلادي أستقبل بعض الرسائل اللي شاركوا في موضوع الصباح عندكم في صباح الياسمين، وحتى لما يكون زميلنا راشد سعدي ومحمد الله يذكره بالخير في صباح الشباب.
0: هو العكس صحيح. هناك من يراسلنا وايضا يراسل
1: ماشي مشكله الأطفال. اذا وصلتكم هاتوها هناك ماشي
0: والله
2: حولوها مباشره.
0: انا عندي لابتوب ما عندكم.
1: تمام. انا لابتوبنا ما جبنا، خلينا هنا.
0: خلينا نوجه تحية حقيقة وشكر وتقدير للإنسان اللي صار له كم الفترة الماضية. طبعا التحية ابتداء لمعالي وزير الإعلام، سعادة الوكيل، المدير العام الأستاذ يوسف اليوسفي، الأستاذة عفرة، وهذه الأيام هناك رجل مبتسم مبتهج جميل
1: كان خاطرنا يكون معنا بعد في الاستوديو.
0: خالد الحجري. لا سألنا كم بتدفعوا لي حياك يا خالد. هو معنا وقائم حقيقة على ترتيب كل كلمة نقولها للمستمع الكريم. خالد، انت ورويدة فئة الشباب اللي تمثلوا،
1: وانت من بعد ما انت عمرك 28 سنة.
0: انا متشبب انزين. فكنت اسمع عن إذاعة الشباب قبل ان يكون في تواصل وبرامجي موجودة وكمهني ايضا موجودة. كيف كنت تسمعها خالد؟
1: انا كنت اسمع عن إذاعة الشباب انها يعني اغلب برامجها من فئة الشباب، وكان يمكن مع البدايات صادف أن مجموعة من الشباب اللي يعني انضموا حديثا في تلك الفترة. صحيح. لوزارة الإعلام بشكل عام، سواء كان في على مستوى الإذاعة أو حتى التلفزيون، حاولت إذاعة شباب أنها تستقطبهم ما فقط كمذيعين وإنما حتى أيضا على المستوى الفني. هذا معناه أن كان التركيز الأكبر، وهذا أصلا الإذاعة، أنها تكون من اهتمام الشباب، أو برامجها تطرح في قضايا الشباب، معالجة هذه القضايا، رصد للاهتمام ويمكن المحتوى الإعلامي المختلف اللي يقدم في إذاعة الشباب كان وما زال هو في هذا الصدد، يعني ما اختلف أبدا من البداية، وهذا اللي كنا نسمعه، ولما جينا هنا هذا اللي صادفناه فعلا، ونشوف حتى الأمر مستمر في البرامج الثقافية الاجتماعية الرياضية، تكون أبرز المواضيع هي أيضا من يعني للشباب بشكل عام.
0: صحيح. تحية لك خالد من محمد خليفة النعماني. ما أعرف حبيت تقول شيء خالد؟ بداعي ما غريب على إذاعة الشباب، مقدم صباح الشباب ومعلومة جديدة. محمد ترى نعرف أخوي، نعرف. حبيت تقول شيء؟
1: شكرا أول شيء لمحمد، وفعلا يعني تشرفت من أن نقدم حتى الأسبوع الماضي صباح الياسمين. طبعا خذينا مكانك أبو نواف يومين
0: لا أنت أنقذتنا في ذاك اليوم على فكرة.
1: نكمل شغلكم أبو نواف. وفي صباح الشباب أيضا كانت في حلقات قدمتها، فمثل ما قلنا في البداية نحن نحاول أن نكمل بعض في العمل الإذاعي، سواء كان على صعيد إذاعة الشباب أو حتى أيضا على يعني مستوى صباح الخير يا بلادي.
0: في نقطة أنت قلتها، أن هناك مجموعة كبيرة من الشباب يعني مروا مرورا هنا على عتبة إذاعة الشباب. أريد أن أسجل شيء ممكن يعرفه عمار والأستاذ خالد، أنه الإذاعات الشقيقة صديقة الموجودة بدون ذكر الأسماء، معظم الطاقم الموجود معهم كمعدين وكمقدمي برامج أساسا انطلقوا من إذاعة الشباب. يعني كل معظم الإذاعات الخاصة اللي تساهم فعلا في الدور الإعلامي الكبير جدا كان لهم مرور ووقفة وجاهزية من هنا تم صقلهم وتدريبهم. رويدة، أنت من الأصوات الجميلة الجديدة المبثرة المبشرة بالخير، هكذا تواصلي فترة العطاء لأصوات أخواتنا اللي بدأوا معنا في إذاعة الشباب. لا أريد أن أنسى أحد، ولكن لا أذكر الدكتورة حنان الكندي، أذكر طبعا ولا زالت قائمة الأستاذة ندى البلوشي، من أيضا ذكرني يا عمار المرحومة عبير تنير الله يعطيك العمر كله، واختنا فتحية الخنبشية، يعني كل سلوى الخنبشية، سوها الرقيشي. فأنت أكيد كنت سامعة لإذاعة الشباب بهذه الأصوات الأنثوية إذا صح التعبير، كيف وجدت هذه المساحة حتى تكوني وتنتسبي مع هذه الأصوات مع زملائك وأخوانك؟
2: يعني من المفارقات الغريبة أستاذ أحمد حول هذا الموضوع، أنه أذكر أن أيام يعني لسه كنت أيام المدرسة كنا نستمع للإذاعة
0: صغار خالد صغار
2: فكان واجد يشدني موضوع كان يشدني موضوع البرامج التفاعلية مع المستمع، لما المستمع يتصل أو يشارك ويكون في تفاعل مع المذيع، فكنت واجد أحب هذا النوع من البرامج. فسبحان الله يعني لما جيت الآن وصرت جزء من إذاعة الشباب في فترة من فترات، وفعلا ناخذ المكالمات، نستمع للمستمع، نشاركه في بعض المناسبات، نسمع آراءه إلى آخره، فقلت سبحان الله كيف أنه الأيام مرت. وأتذكر أول فترة أنا كنت أسمع فيها الإذاعة وكنت أحب هذا النوع من البرامج، واليوم أنا أقدم مثل هذا النوع من البرامج، فنقول الحمد لله يعني ما رحنا بعيد عن الأشياء اللي نحن كنا نحبها لما كنا صغار، فالحمد لله مواصلين هذا المشوار الآن أيضا من خلال البرامج اللي نقدمها سواء كانت هنا أو حتى في إذاعة سلطنة عمان.
0: جميل. خالد عندك البداية مع الرسائل، هذه الرسالة.
1: شكرا لمن صاحب هذه الرسالة، سليمان سعيد العاصمي يقول في رسالته: نستمع عليكم ونستفيد من برامجكم الجميلة في الإذاعة الأكثر استماعا، مونستنا في مشاورنا ونستمع لها ونشارك أبنانا وشيابنا في ولاية أدم وحتى في كل يعني المحافظات الولايات في سلطنة عمان. يقول نسمعكم حاليا وحن نحمل نعمل قصده هو كاتب نحمل نعمل رياضة على شوارعنا الجميلة. شكرا لك يا سليمان. طبعا سليمان من الناس اللي وكذلك أيضا كثير من المستمعين الأوفياء لبرامجنا في إذاعة الشباب، ويمكن هم الجزء الأبرز، احنا نقدم لهم المحتوى علشان يكونوا مثل يعني توصلهم مثل هذه الأحاسيس الجميلة أن نكون شركاء لهم في كل لحظاتهم حتى وهم يمارسوا الرياضة.
0: والله أنا مستقبلنا الحين الساعة 8 على هالشمس.
1: لا أفضل أفضل وقت
0: يمارس الرياضة إلا إذا كان في ظل يمكن. وعمر رسل رسالة صوتية وجميل أنه رسل حتى نوه أنه إحنا نستقبل على مدار اليوم الرسائل المهنئة أو أي ملاحظة لإذاعة الشباب الصوتية بعدين يتم فرزها. فبيكون إن شاء الله إذا ما لحقنا خلال فترة بث صباح الياسمين بيكون هناك عندنا مسك النهار وبيكون عندنا أيضا
2: الشباب والخريف
0: الشباب والخريف وبيكون عندنا استوديو خمسة والسهرة ويش اليوم بنحطهن بين المنوعات. لا تبخلوا علينا بالرسائل. طيب أنا حاول أني أنتقي الرسائل اللي هكذا يعني تحاكينا. سعيد ماشي ماسي
1: سعيد ماسي موسى
0: أي أنا شطبت النقاط. طيب هذه الرسالة
1: بعد بنوف كان رسلنا تهنية
0: عبد الرحيم
1: ماسي ماسي سعيد
0: أي كل عام وأنتم بخير. طيب عندك يا رويدة هذه الرسالة من عبد الرحيم العبري.
2: نعم
0: شارككم اللابتوب هاي اللابتوب هاي اللابتوب الماوس يلا.
2: نعم عبد الرحيم بن سالم العبري من ولاية الحمراء يقول في رسالته بمناسبة الذكرى 23

0: نعم، يقول بمناسبة الذكرى 23 لانطلاقة إذاعة شباب، يسرني ويشرفني في أن أتقدم بأصدق آيات التهاني وأبرك التبريكات لأسرة الإذاعة كافة، نظيرة مسيرتها الحافلة بالتميز والعطاء المستمر في فضاء الإعلام العماني. لقد كانت النموذج المضيء والرفيق الدائم للمجتمع والشباب بما قدمته طوال هذه الأعوام، يعكس تفاني إدارتها وجميع طاقاتها الإبداعية في ترسيخ رسالة إعلامية وطنية هادفة. متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح والمزيد من التألق في خدمة وطننا الغيور في ظل القيادة الحكيمة. شكرا لك يا عبد الرحيم، شكرا على هذه الكلمات الطيبة.
1: جميل. خالد، أنا أرجع لك في القياس، أنت ورويدة لأنكم تشكلوا نبض الفئة الشباب اللي هكذا تتعاطى مع الوسيلة من وسائل الإعلام. برأيك ما هي أحب المواضيع اللي ممكن تطرح للشباب في المرحلة القادمة إن شاء الله؟
2: في مواضيع كثير يمكن أبو نواف بإمكانك أنك تطرحها في البرامج الخاصة.
1: ما أنا أطرح، أنت تطرح،
2: إحنا كلنا نطرحها.
1: تتمنوها عليكم كشباب، فهمني المعنى، فهم المعنى،
2: فهم
1: أنت
2: فهم.
1: أقرب إليهم
2: المواضيع اللي يمكن يعني من اهتمامات الشباب صارت حاليا المتعلقة مثلا باهتماماتهم بالذكاء الاصطناعي، اهتماماتهم مثلا بأنواع معينة من الرياضة، الناس اللي تحب الأشياء التقنية البحتة، مثلا في اهتمام كبير من الشباب
1: الابتكار
2: حتى يعني الرياضات مثلا الميكانيكية، الناس تحب مثلا هذا النوع من المواضيع. لكن أنا أعتقد أن المواضيع اللي تلامس اهتمام الشباب كل ما تم أنسنت هذه المواضيع كل ما كان أفضل، علشان أن تكون طبعا بلغة بسيطة وسهلة ومفهومة غير متكلفة، هذا بالنسبة للمحتوى راح يكون أفضل. وأيضا في الأخير أنت تتعاطى مع الشباب وهم يعني يكون بينكم يعني بينك أنت كمقدم برامج وبين الشباب نوع سلس من التواصل، كل ما كان أفضل لك لبرامجك اللي تقدمها على مستوى الإذاعة.
1: بالضبط. أيضا كان في تجربة جميلة جدا من أختنا مشاعر القاسمية، وهذه تحسب للبرامج التسجيلية، برنامج التاجر الصغير.
0: صحيح.
1: هذا يعني تلتقي بمجموعة من الشباب، فتيان وأناث، عندهم هواية التجارة وتنمي فيهم هذه التجارة. وفي نفس الوقت كانت في سنة من السنوات حتى موضوع الطبخ، خالد صحيح، حتى الطبخ وخلافه، مثل هذه البرامج الميدانية تجدوها أيضا تقارب مع الناس. رويدة،
0: بالفعل يعني أنك اليوم تشوف طفل عنده هذا القدرة على أنه يدخل سوق العمل مثلا بمشروع جدا بسيط، فأكيد في إلهام حالنا نحن كشباب. وأيضا يعني لما نتكلم نحن عن طبيعة المواضيع التي يفضلها الشباب اليوم والتي يحبها، يعني نحن نحاول أيضا خلال الفترات الماضية أنه نقرب له الصورة أو نقترب منه، ما بس من خلال هذه المساحة اللي هنا في الاستوديو، أيضا أنه نكون معهم في الحدث عن طريق صناعة محتوى خاص لإذاعة الشباب عبر المنصات المختلفة. فجميل جدا فعلا اليوم أن نقترب من الشباب، نقترب من اهتماماتهم المختلفة. النقاط اللي ذكرها أيضا خالد حول المواضيع، فعلا نحاول دائما أن نواكب تلك المواضيع بحكم أنه اليوم مع المتجددات اللي جالسة تصير معانا، فأصبحنا نحن جزء منها، بالتالي لابد أن نرتبط بها ارتباطا تاما ومن ثم ننقلها بنقلة ونظرة شبابية.
1: جميل.
2: بعد الشباب يحبوا أبو نواف ورويدة يعني الأشياء المتعلقة ب خلينا نقول بالسوشيال ميديا أو الإعلام الرقمي والمحتوى الرقمي، مهم جدا أنك أنت كوسيلة إعلام مهما كان شكل هذه الوسيلة، مكتوبة، مقروءة، مرئية، مسموعة، أنك أنت تكون مواكب ليس فقط للموضوعات اللي تطرحها في برامجك، لا بعد لابد أنك تكون مواكب حتى في طريقة عرضك لمحتواك من خلال المحتوى الرقمي. نشوف أبو نواف يمكن تغطيات كثير، احنا الان نعيش موسم خريف ظفار، مهم جدا ان يكون لك في حسابك الخاص ريلز بسيط عن مثلا مكان في محافظة ظفار، منشور بطريقة يعني جميلة ويتم تداوله على مثلا قناتك على الواتساب، حسابك على الانستغرام، منصتك الخاصة مثلا في اكس، يعني غيرها حتى من البرامج اللي تكون فيها رواج أكثر، مهم جدا أنك تكون مواكب ما متخلف عن الركب.
1: 100%. كنت أكلم أستاذ خالد الحجري أمس أو أول أمس خالد في شيء، يعني إحنا الحين سبحان الله وأعوذ بالله من كلمة إحنا إذا كان صح التعبير نلتقط في مجموعة من الشباب، أقول الشباب اللي يمارسوا هواية التصوير باحترافية. خالد تكلمت أنت عن موسم الخريف، هؤلاء الشباب يستخدموا مناظر طبيعية ويمزجوها مع موسيقى معبرة تعكس جمال المكان الخريف من خلال تصوير
2: الدرونز
1: الموجود. في مجموعة من الأسماء منهم واحد اسمه أحمد اليافعي، وهناك أحمد جعبوب هو نفسه، وآخرين أكثر من شخص. شوف هذا الالتفات يعني تلفزيونيا ولا أروع، لكن سمعيا لابد أن تصل أسماء هؤلاء الشباب للجهد اللي بذلوه خلال هذه الفترة، جهد سواء كانت تبنت مؤسسات معينة أو غير ذلك، لكن يستحقوا. فهذه يعني موضوع التصوير باحترافية
2: شباب مبدعين فيها ونواف
1: رائعين،
2: يعني رائعين لأبعد الحدود.
1: هذا وين تأثيرهم إلى الخارج
2: بالضبط،
1: أن ينقلوا تلك الصورة التي تقول تفضلوا لدينا هذه الأماكن هذه المناظر الطبيعية اللي ممكن تستأنسوا بها.
2: عادي أسأل سؤال أبو نواف؟
1: أنت ملون تفضل.
2: ماشي مشكلة. أنت شخصيا قدمت كثير من البرامج ما شاء الله عليك، مسيرة حافلة في الإعلام. إيش البرنامج الأميز بالنسبة لك والمفضل خلينا نقول في إذاعة الشباب على الصعيد الشخصي؟ يعني
1: أقول خالد
2: عادي عادي ما حد يسمع،
1: والله
2: ما حد يسمع.
1: يا أخي في جيت فترة جميلة جدا كانت قريبة جدا من المستمع الكريم، برنامج هذا الصباح.
2: هذا الصباح
1: هذا الصباح كان طبعا جاء بتوجيه أن يتم فتح المجال لكل من يريد أن يستفسر من لديه مشكلة معينة في مكان معين. جزاهم الله ألف خير، المسؤولين كانوا في أهبة الاستعداد للرد على تلك الملاحظات وتلك الاستفسارات. فتقريبا مدة شهر وأكثر فتحت نوافذ كبيرة جدا وأخذت الأمور بجدية، أن يا جماعة الخير إحنا في وقت خلاص المجاملات وخلافه يعني ما تنفعنا بشيء، المشكلة الموجودة نحاول نحلها بأسرع ما يمكن وهكذا. فكانت فترة

0: حبيب
1: يعني
0: حبيب
1: أنا يمكن دخلت معاه في يمكن مرة واحدة في برنامج من البرامج، كانت في فقرة معينة فقط، وهذه المرة الثانية اليوم بالمناسبة.
0: التشريف
1: بس
0: تشريف
1: من الناس اللي يعني من المذيعين
0: حبيبي
1: اللي لهم يعني باعهم الطويل في المشوار الإعلامي.
0: بحمر الحين
1: لا لا لا تحمر،
0: والله
1: اشرب قهوة عادي ما عندك مشكلة.
0: زين
1: ويعطيك الفرصة، يعلمك، يخليك أنت تقول الكل اللي عندك، ما يقاطعك. فهذه يعني شهادة احنا مفترض ما نقولها تحت الهواء، انما على الهواء علشان كل الناس تسمع.
0: خالد الحين لما يكون عندك انت زميل وانت وياه تقدموا مادة معينة لو
1: انا
0: كل
1: بس
0: واحد
1: بغيت يعني
0: اقول لك بالعقل
1: استغل الفرصة.
0: هو اذا تعرف هذا الشيء لو كل واحد حاول انه طول الوقت انه يغطي على الثاني اذا ليش موجودين اساسا ما
1: صحيح.
0: طايقين عمركم لا تدخلوا مع بعض على الهواء
2: نحن
0: رويدة
2: نكمل بعض يعني في
0: بالضبط
2: الاخير.
0: احنا عندنا موعد الحين في صباح الاعمال بنرجي نحن نريدكم تكملوا معنا لكن ايضا انتم عندكم
1: عندنا
0: هناك
1: بعد لقاءات
2: لقاءات
1: ثلاثة في
2: صحيح.
1: صباح الخير يا بلادي، ملتزمين ايضا بعد بهذه اللقاءات.
0: جميل
1: فعادي بنكمل ماشي مشكلة.
0: لا والله خالد ما سألني ليش انا قلت البداعي والرويدي والساعة تحديدا 7:30 ليش؟
1: ليش؟
0: لأن ما عندنا مقابلة الساعة 7:30
2: بس الآن عاد عودة لي.
0: جزاكم الله الخير. عموما عملتوا نوع من التنويع في يعني تسلسل حلقة اليوم. عمار لو يقدر يترك كرسي ويجي هنا كان بيشاركنا الحوار لكن ما تعرف
1: عادي
0: يمكن في يوم من الأيام
2: يمكن.
0: المعدين والمقدمين والمخرجين في استوديو واحد
1: صحيح.
0: هذا لو تستوي والله يا خالد جميلة
2: هنا يكون المخرج
1: يعني بيضفي على يعني بيكون جو في في في روح من الآراء والأفكار والسوالف وكل واحد يعطي نقطة معينة ومن زاوية التفكير الخاص فيه فبيكون كذا
0: هكذا. جلال اليوم بيشارك مع سلوى أي برنامج؟
1: مسك
0: النهار مسك النهار الساعة 11. وجلال ما شاء الله صوت إذاعي جميل.
1: إذا بيشاركنا بعد عمار حتى بنسمع صوته.
2: هيا عمار
3: أهو صوتي أهو بيب بيب
1: صوته جميل وإذاعي ها؟
0: لا لا ومشاركة سريعة
1: سريعة.
0: طيب على البيب بيب مال عمار ناخذ فاصل وشكرا خالد.
1: شكرا لك ونواف ما قصرت
0: وجزاك
1: كل عام وكل من يستمع لإذاعة شباب والقائمين عليها ذكرهم أبو نواف من معالي الدكتور وزير الإعلام إلى كل الموظفين في الإذاعة كل عام وأنتم بخير وإحنا منكم وفيكم.
0: الله يسعدك ويرضيك يا رب العالمين يا خالد وبنشوف نطف الشموع متى ناكل الكيك متى الكيكة موجودة خالد ما قصر حقيقة بس جميل أنك ما يعني ما عملت الاحتفائية الكبيرة يعني كفاية بما هو موجود جزاك الله خير. راجعين بعد الفاصل.
4: تستمعون الآن لإذاعة الشباب لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
0: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة
5: هذه السهرة الخاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
4: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
6: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
7: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف.

0: امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أهلا بكم من جديد أيها الأصدقاء، شكرا لكل هذه الرسائل الحميمة الطيبة لي تصلنا منكم. تهني إذاعة الشباب على انطلاقتها الأولى في 2003 وصولا إلى 2026 23 عاما. أبو المنذر الرمضاني يقول صباحكم خير، سعد الله صباحكم بالمحبة والسرور، والقلب مسرور من والقلب فيها مسرور من أشجارها وأفجارها وظلالها الجميلة. هذا وين؟ هذا من سرور، من قرية سرور. حياك الله يا راعي سمايل. كل عام وإذاعتنا إذاعة شباب من نجاح إلى نجاح وتقدم وازدهار. نبارك لكم هذا اليوم الذي يخلد في الذكريات. شكرا لأنكم الأكثر شعبية واستماعا مع الكبير والصغير والشايب والعيوز. نستمع صباحا ومساء لإذاعة شباب والمذيع رفيق لنا فكل زاوية. نهنيكم جميعا فريق الإذاعة، كلمة شكر وتقدير من إخواني أعضاء فريق التضامن الرياضي بولاية أدم سالم سليمان العاصمي. الرسائل الصوتية إن شاء الله اللي توصلنا بيتم إعدادها للبرامج الأخرى أقربهم مسك النهار. نسمع واحدة من هذه الرسائل.
1: وهني إذاعة الشباب بمناسبة مرور 23 عاما من العطاء والتميز والنجاح، 23 عاما من الإبداع والتواصل وصناعة الذكريات الجميلة في قلوب المستمعين. كل عام وإذاعة الشباب في تألق ونجاح وعقبال أعوام مديدة من العطاء والإنجاز. كل عام وأنتم صوت الشباب النابض بالحياة. نعيم بن إبراهيم الشيباني، ولاية أدم.
0: شكرا يا نعيم، شكرا جزيلا على هذه التهنية. أخونا من بعث بهذه الرسالة؟ أو بالصورة هذه من وين؟ سعيد عبد الله الفتحي، حياك يا سعيد. بالصورة من داخل الاستوديو يبدو أنه كان في بالذكاء الصناعي. يقول كل الكلمات مغرمة في شعورها، إذاعة شباب في يومها وصفها ما يوفيها وصفنا، هي أكبر من وصفنا الحقيقة، أنتم الوصف اللي في حضورها سعدنا. الله الله، كل عام وأنتم بخير. شكرا لك خالد، الأستاذ خالد وأستاذ رويدة وكل طاقم إذاعة شباب المدع. عملت لكم صورة بالذكاء الصناعي، جزاك الله الف خير. توقعتك هنا موجود معانا ما شاء الله، في حرفية. شكرا يا سعيد. سعيد عبد الله الفتحي، تحياتي لفريق إذاعة الشباب المبدع، نحبكم وأنتم جزء منا ونحن جزء منكم. إن شاء الله نكون على جد هذه الثقة يا سعيد، الله يسعدك ويرضيك. والله حلوة هذه الصورة، بنخليهم يطلعوا. ما واضح ان ذكاء الصناعي يعني فيها حرفية. يلا كل شيء يجينا منكم نقول شكرا جزيلا. مازن الحضرمي ايضا يشاركنا، كل عام وانتم بخير، فخورين في كل طاقاتنا الشبابية خلف الشاشات والميكروفونات، شكرا لانكم جزء من يومنا. شيء نتشرب بيه مازن. عواطف السعدية وهي من صديقات البرنامج، أختنا عواطف تردد صباح الخير والسعادة، ذكرى السنوية لانطلاق إذاعة شباب في هذا اليوم الطيب. أرسل الجميع طاقم إذاعة شباب تهنية خاصة، كل عام وأنتم متميزون، رحلة جميلة قضيناها بصحبة أسرة إذاعة الشباب. أول مشاركة كانت لي بخطوة جريئة من برنامج تو النهار معك أبو نواف، وكان حوار جميل ما بيننا. من ذلك اليوم أصبح لنا حضور ومتابعة للبرنامج المتنوع. أيوة أتذكر أني حايلتك أن تسمعين صوتك من كثر ما كانت يعني مشاركاتك جميلة ولا زالت. تقول شكرا لكم طاقم إذاعة الشباب من موعدين ومقدمين ومخرجين الإذاعة الأكثر استماعا، نبض لا ينتهي. نعم، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. شكرا يا أختي عواطف، عواطف السعدية. التهاني موجودة ونرجع الهين علي النجادي، كم رسالة علي لكن أخذ وحدة قبل لا نذهب في مثل هاليوم الأحداث مناسبة مرور 23 على انطلاق إذاعة الشباب. وبارك لنفسي وأصدقائي أصدقاء إذاعة الشباب جميع القائمين على الإذاعة التي أجبرتنا على متابعة البرامج والحرص على المتابعة. أصبحنا في البرامج الرياضية رياضيين وفي البرامج الغنائية فنانين نعزف أجمل الأنغام. إذاعة كل كان لها الفضل بمعرفتي بأصدقاء من جميع أنحاء السلطنة. وأصبحنا عبد الرحيم الجابري عبد الرحمن الجابري. وين تتصل يا عبد الرحمن؟ هذا أنت واحد منا تعرف أن ما نتلقى مكالمات يا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن ما وقت المعاكسات يا عبد الرحمن. ما نتردد عبد الرحمن عاد روحك تبى تزيد زايد. قول بأصدقائنا كان لها الفضل معرفتي بأصدقاء من جميع السلطنة وأصبحنا أخوة متواصلين محبين لبعض نتبادل الزيارات نتشارك الأفراح والأتراح. رحم الله من توفى الله وبارك في حياة كل منهم. بهذه المناسبة حاب أسمع دويتو جمع محمد عبده وراجد المهاجد. نفسي رسالة أيوة بالضبط رسالة ما تطلب فيها أغنية أنا المحب لهذه الإذاعة الأولى بالنسبة لي علي خاطر النجاد محمد عبده وراجد الماجد. أوحشتنا يا حبيب. يلا أبشر يا علي ولا يهمك ولا يهمك خاطرك طيب إن شاء الله. إذن إيش بنسمع الحين؟ نروح لمعرفة أحداث اليوم.
2: صباح الياسمين في مثل هاليوم.

0: في مثل اليوم الثالث والعشرين من يوليو من العام 1829 ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة. هذه الآلة اخترعها هنري ميل في عام 1714 تقريبا قبله بقرن، ثم تطورت في القرن التاسع عشر حيث قام كريستوفر شولز بتطوير أول كاتبة عملية في عام 1868. كان اختراع هذه الآلة نقطة تحول كبيرة في تاريخ تكنولوجيا الكتابة، حيث حسنت بشكل ملحوظ من جودة التواصل والإنتاجية مقارنة بالكتابة اليدوية، إلى أن انتشرت الحواسيب وأجهزة معالجة النصوص الإلكترونية، فتراجع دور الآلة الكاتبة وأصبحت جزءا من الماضي. أعلم أصدقاء لا زالوا يمارسون الهواية الكتابة عن طريق الآلة الكاتبة القديمة. بالضبط بالضبط بالضبط، لأن أساس طباعة مثل ما يقول عمار، حتى صوت رنان تك تك تك تك يدوروا عليها. هذا اللي يبيعوا الأشياء القديمة الأنتيكة يعني محظوظين عاد، ويحطوا السعر اللي هم يريدوا. أيضا إعلاميا في عام 1960 بدء إرسال التلفزيون السوري، وكان يبث من قمة جبل قاسيون في دمشق، أكيد لظروف معينة. في عام 1995 المملكة المتحدة ترسل 1200 جندي من قواتها إلى سراييفو المحاصرة. في 1999 ولي عهد المغرب الأمير سيدي محمد يتولى الحكم خلفا لأبيه الملك الحسن الثاني بعد وفاته، ليصير اسمه محمدا السادس. ميغواتي سوكارنو بوتري تتولى رئاسة اندونيسيا لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في أكبر دولة إسلامية في العالم، في اندونيسيا في 2001. في 2005 تفجيرات في شرم الشيخ في مصر تؤدي إلى مقتل 88 شخص وجرح أكثر من 200 شخص. في مثل هاليوم،
1: في مثل هاليوم.

في مثل هاليوم، تفضلي خذ السماعة. في مثل هاليوم من عام 2011 اندلاع أعمال عنف بالقرب من مقر وزارة الدفاع في مصر، وذلك في عقاب قيام مجموعة من البلطجية باعتراض مظاهرة مناهضة لحكم المجلس العسكري، وأدى الحادث إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. في 2014 سقوط طائرة الخطوط الجوية التايوانية ترانس الرحلة 222 أثناء محاولتها الهبوط في المطار، وقد أودى الحادث في حياة 48 شخصا. وصولا للعام 2015، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن اكتشاف كوكب شبيه بالأرض، هو كيبلر 452 بي، وأطلق عليه اسم كوكب الأرض الثاني. في مثل هاليوم اختصارا للوقت يا عمار، وصولا إلى المواليد، أو ناخذ الحدث الرياضي جاهز. اللاعب الألماني، هذا الحدث كان في 2018، اللاعب الألماني المعروف التركي المعتزل مسعود أوزيل يعلن اعتزاله واللعب دوليا بعد عاصفة الانتقادات التي وجهت له من قبل الصحافة الألمانية بسبب صورة التقطت له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لكن هذا لن ينسي الناس أهدافه الجميلة، سعيد أوزيل مع ريال مدريد، مسعود أوزيل مع ريال مدريد. وصولا لمواليد اليوم، مولد يزيد بن معاوية ثاني خلفاء الدولة الأموية، هو ثاني خلفاء الدولة الأموية، وشاعر، هو شاعر فصيح في ذات الوقت، اتسم شعره بالرقة وعذوبة اللفظ، وغلب عليه طابع الغزل والخمريات ووصف الطبيعة. نشأ في دمشق لأم شاعرة هي ميسون بنت بحدل، تولى الخلافة سنة 60 هجرية بعد وفاة أبيه. اتسم شعره بسلاسة الأسلوب والابتعاد عن التكلف، لقب بشاعر الخلفاء الأمويين لغلبة الغزل العفيف والمجنون على قصائده. من أشهر قصائده قصيدة نالت على يدها ما لم تنله يدي، اللي قام بغناها مجموعة من الفنانين، منهم هذا الصوت فدوى المالكي.

0: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
1: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
2: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
4: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
0: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
5: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
6: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-800-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
7: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه. نستبق المستقبل.
8: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك. الإنتاجية تبدأ بالإنسان.
9: تستمعون إلى إذاعة الشباب
10: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
9: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اهلا بكم ايها الاصدقاء، الرحله مستمره ان شاء الله حتى تمام التاسعه اليوم الخميس 23 من يوليو. نقول انطلاقه اذاعه الشباب رفيقتكم الدائمه الاكثر استماعا في سلطنه عمان.
1: صباح الاعمال.
0: أيها الأصدقاء، أطلق مركز الشباب حزمة جديدة من البرامج الصيفية الحضورية والافتراضية التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم بما يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم. مشكورا معنا الأستاذ محمد بن عامر بن سعيد تبوك، أخصائي برامج في مركز الشباب. أستاذ محمد، السلام عليكم، صبحك الله بالخير وحياك الله معنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور، يعطيكم العافية وشكرا لكم على الاستضافة أستاذ أحمد.
0: الله يسعدك، الله يسعدك. بالعكس، نحن نفرح فرح كبير جدا، وخصوصا نحن فترة الصيف شبابنا لديهم الوقت والمتسع بممارسة هواياتهم، فجميل تواجد هكذا برامج صيفية. خبرنا أستاذ محمد عن هذه الحزمة من البرامج الصيفية والمتمثلة كيفما عرفنا في برنامج الأمن السيبراني، كنا نسأل عن أهمية هذا الأمر وبرنامج الأمن السيبراني، نسأل عن أبرز فوائد هكذا برامج.
2: حزمة البرامج الصيفية العام 2026 جاءت لاحتياجات الشباب الحالية والمهارات المستقبلية، وجمعت الحزمة بين المهارات التقنية والمهنية والشخصية. ومن أبرز البرامج اللي ذكرتها في الجانب التقني اللي هو برنامج الأمن السيبراني. الأمن السيبراني ينقسم إلى قسمين، قسم في التدريب، قسم نظري وقسم عملي. نفس ما نعرف أنه برنامج الأمن السيبراني من أهم المجالات والأكثر طلبا مع تزايد الأعداد واستخدامات الـ AI، البرنامج يساعد على رفع الشباب في المجال وتعريفهم بطرق حماية البيانات والأجهزة وحساباتهم الإلكترونية، إلى جانب الأشياء التخصصية.
0: جميل جميل.
2: وينقسم البرنامج إلى الجانب النظري والعملي. من الجانب العملي هي اختبار الثغرات وتحليل المخاطر وكيفية الشباب التعامل معها وقياسها.
0: نعم، هذا التخصص على فكرة يستميل الشباب بصورة كثير كثير متقدمة وكثيرة أستاذ محمد.
2: نحن عندنا البرنامج الأمن السيبراني في أنواع، في للفئة المبتدئة وفي للفئة المتوسطة وفي للفئة المتقدمة. على حسب اهتمام الشباب، إذا أنا شاب حاب أفهم في المجال بشكل مبدئي ما عندي خلفية، نعمل البرنامج على حسب مستوى المبتدئ. من بعدها الشاب بعد ما يفهم الأساسيات ينتقل للمستوى المبتدئ حتى يتعمق للمجال. هذه الدفعة اللي نحن صممناها للفئة المتوسطة اللي ملمومة في المجال، ومن بعدها ننقلهم إلى الجانب المتقدم.
0: نعم، كم أعداد المشاركين في هذه النسخة من البرنامج الصيفي أو البرامج الصيفية؟
2: البرامج الإجمالية ولا الأمن السيبراني المسجلين؟
0: أنا أقصد الشباب أنفسهم، الطلبة
2: اللي في البرنامج.
0: نعم،
2: الشباب العدد المستهدف، نحن الجانب الأمن السيبراني عملنا على دفعتين، الدفعة الحضورية والدفعة الافتراضية.
0: طيب.
2: نستهدف في كل دفعة 30 مستفيد، لكن الحمد لله على زيادة الطلب للشباب وصلنا الأعداد لكل دفعة فوق 50 مستفيد، وبإذن الله في حالة الشباب زادوا طلبا بنوفر لهم دفعات أخرى بإذن الله.
0: نعم، هل قلنا كل شيء عن موضوع برنامج الأمن السيبراني أستاذ محمد؟
2: نعم.
0: طيب، ننتقل إلى البرنامج، يتضمن أيضا برنامج تدريبي لاختبار الـ AITLESS. خبرنا عن كيف سيتم هذا الأمر، خصوصا أنه شائع ومعظم الشباب يعني يمكن تجاوزوا هذه المرحلة.
2: بعطيك خلفية عن التدريب في برنامج الآيلت. برنامج الآيلت تقريبا عندنا دفعتين للبرنامج، في لكل دفعة مدتها أسبوعين. نفس ما نعرف أن برنامج الآيلت يتكون من تدريب عملي يغطي 4 مهارات أساسية في اللغة الإنجليزية، وهو الاستماع والقراءة والكتابة والمحادثة. في خلال هذه الفترتين، في خلال الفترة الأسبوعين، الشباب اللي تدربوا عليها يتعلموا كيف نماذج اختبارات سابقة، وكيفية الشباب يتم تقسيم وقتهم في الاختبار، وكيفية توزيع المهارات في خلال هذين المهارات الأربعة،
0: نعم.
2: وحتى يساعدهم بعد في حالة قيامهم بالاختبار يفهموا صورة أكثر بالبرنامج، كيفية الشاب أنا كمحمد كيف أنا أكون مستعد ومهيئ للاختبار. البرنامج بالقيام بإشراف مدربين متخصصين من الكلية العسكرية التقنية، وفي الدفعة الأولى للحين بادية الحمد لله، عملنا لهم اختبار مبدئي للمشاركين لقياس لغتهم الإنجليزية، وبعدها تقسيمهم على حسب المستوى.
0: جميل جميل جدا. تسمح لي أستاذ محمد أقول بس معلومة، يعني أنا أشعر أنه لديك كمية معلومات ما شاء الله تبارك الله تتزاحم لكي هكذا هي تعلن عن نفسها عن طريقك. لا أدري هذا الإحساس انتابني ما إن سمعتك هكذا تحاورنا، فهذا شيء نحن نطلب إليك ونبحث عن معلومات. يعني
2: الحمد لله،
0: الحمد
2: يعطيك
0: لله،
2: العافية.
0: الله يسعدك. خبرنا أيضا أستاذ محمد عن أبرز تفاصيل برنامج الجاهزية المهنية. هو كمصطلح يشد الانتباه، وتفصيله يشدنا أكثر وأكثر. هذا خاص بإعداد الشباب لسوق العمل، صحيح؟
2: بالضبط.
0: طيب، المعنى العميق اللي تستهدفه أو تقصدوه من استخدام هذه اللفظة الجاهزية المهنية؟
2: شوف، هذا الجانب يختص بالمهارات المهنية للشباب، للفئة الباحثين عن عمل، الشباب اللي في مقاعد الدراسية لآخر سنوات، الخريجين من الجامعة، الخريجين من الثانوية. البرنامج يتكون من 6 دفعات، برنامج افتراضي يتكون من 6 دفعات، كل دفعة تستهدف 50 مستفيد مشارك. البرنامج يتكون من كيفية أنا كشاب كيف أسجل أكتب سيرة ذاتية تختلف من مكان لمكان، كيف تساعدني أقدم سيرتي الذاتية وتكون بطريقة عالية، وكيف الشباب من بعد التخرج وهم في مقاعد الدراسة في السنوات الأخيرة أو بعد التخرج، كيف أنا أستعد للمقابلات الشخصية، كان في الوظائف الحكومية في الشركات، مثل التواصل، كيفية حل المشكلات، إلى التعرف على طبيعة متطلبات سوق العمل، كيفية أنا كباحث عن عمل أو كخريج كيف أنه أنا أكون جاهز للمقابلة أو لكتابة السيرة الذاتية للشباب.
0: نعم، السيرة الذاتية أو ما تعرف بالسي في،
2: السي في، نعم،
0: تأخذ
2: سي في وبروفايل.
0: بالضبط، تأخذ يعني جانب مهم جدا في قبول المتقدم للوظيفة، وتعكس اهتماماته وجاهزيته أيضا للعمل. صحيح صحيح، 100%.
2: بالضبط. ومن ضمن النقاط في البرنامج، نحن نهاية البرنامج نهاية الأسبوع نعمل لهم نفس الاستشارات، المدرب مع المشارك، في حالة أنه المشارك مجهز سيرة ذاتية أو مثلا عنده أسئلة معينة يقدر بكل خصوصية أنه يسأل المدرب ويطور من النقاط اللي هو معه أسئلة، ويطور من السي في اللي معه في حالة أنه محتاج ملاحظات أو شيء، عشان الشاب يكون مستفيد ويكون مخرج من البرنامج.
0: جميل جميل جدا. هذا يقودني أني أسأل عن الفترة الزمنية المفترض أن يقام فيها هذا البرنامج الصيفي أو البرامج الصيفية.
2: نفس ما خبرتك أستاذ أحمد، أن البرنامج ينقسم إلى 6 دفعات الحمد لله، وكل دفعة لها أسبوع،
0: طيب، هو
2: وكل
0: بدأ
2: أسبوع
0: صحيح؟
2: 4 ساعات عمل.
0: هو بدأ صح؟
2: أيوة بدأ.
0: جميل.
2: إلى الآن اليوم بننتهي بإذن الله الدفعة الثانية للبرنامج.
0: جميل جميل جميل. هل هناك مدة زمنية معينة من المفترض أنه تستنفذها هذه الأسابيع الموضوعة؟
2: في حزمة البرامج الصيفية،
0: نعم نعم
2: حزمة البرامج الصيفية نحن نطلقها من شهر يونيو لين شهر أكتوبر للفئة الطلاب المدارس، الطلاب الجامعات، للخريجين، للباحثين عن عمل، تكون لمختلف الفئات. مثلا نحن الحين في الإجازة الصيفية نستهدف مثلا الطلاب المدارس اللي هو الفئة الناشئة من 15 لين 17، وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل. من بعدها شهر سبتمبر وأكتوبر نركز للشباب الباحثين عن عمل أو المهتمين في بعض المجالات، نعملهم البرامج التخصصية اللي تكون من شهر 9 و10.
0: جميل جميل جدا. أيضا إضافة لما ذكرنا من برامج، هناك برنامج التخطيط وإدارة الوقت، وكما يعلم الجميع هذا البرنامج هكذا برامج تتعامل مع أدوات رقمية تساهم في تنظيم المهام اليومية، تحديد الأولويات، جدولة المواعيد لزيادة الإنتاجية. إلى أي مدى هذا البرنامج هو متحقق لديكم أستاذ محمد بالصورة اللي تحقق حالة من الرضا لكم؟
2: البرنامج الحمد لله إدارة التخطيط وإدارة الوقت من أهم البرامج الشباب يحتاجوها عشان في هذا الوقت اللي هو نحن نسميه وقت السرعة. البرنامج يهيئ الشباب كيفية تقسيم أوقاتك بحجم المهام التي موجودة عندك، من إعداد خطة شخصية وتنظيم الأولويات اليومية للشباب لرفع الإنتاجية لهم. من حيث أنا كشاب عندي أولويات، عندي نقاط، أنا كيفية يكون عندي تمبلت جاهز، أنا خلاص كيف أقدر أوزع مهامي، إيش الأساسي إيش الثانوي إيش اللي أقدر أنجزه وقت ثاني. البرنامج يهيئ للشباب كيفية إدارة الوقت والتخطيط لهم.
0: جميل جميل جميل حقيقة. يعني كل برنامج عن آخر هكذا يعطينا الإحساس أنه ما شاء الله أنتم محيطين بجوانب متعددة، وهذا أكيد يعني ينم عن استراتيجية موضوعة من قبلكم. أيضا تماشيا مع متطلبات الشباب ينفذ المركز برنامج بناء العلامة الشخصية الرقمية. نسأل المقصود بالعلامة الشخصية الرقمية؟
2: البرنامج العلامة الشخصية الرقمية هي كيفية الشخص يعكس علامته الشخصية أو براندو الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية إبراز البرنامج الملف الشخصي بطريقة احترافية بطريقة إيجابية، وكيفية نشرها ورفعها.
0: نعم، مما يحقق لي طبعا المتابعة أكثر وما شابه، صحيح؟
2: بالضبط، هي كيفية توظيف كيفية أنا توظيف المنصات في لتحقيق أهدافي الريادية، كيفية الوسع والانتشار في التجارة،
0: نعم، هي يقرب
2: وكيفية
0: إلى البراند ممكن أو ما يشابه.
2: بالضبط. ومن النقاط المهمة في البرنامج أنا كشاب كيف أعد خطة عملية لتطوير العلامة الشخصية واستدامتها، يعني استدامتها نحن واجد نركز عليها. أنت كيف أنك أنت تجهز الملف الشخصي، كيف أنت تسوق له في مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون عندك خطة طويلة المدى لاستدامة المشروع، مع
0: نعم
2: أنه فترة قصيرة وخلاص. لا، البناء العلامة الشخصية لها عدة محاور،
0: نعم
2: ومنها الشاب لازم يتعلمه عشان كيف يساريها في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: جميل. في هذه النقطة أستاذ محمد نرجو أن لا نكون أسأنا الفهم، وأرجو منك التصحيح إن حدث ذلك. برنامج أساسيات الزراعة لفئة متلازمة داون، يعني في الوهلة الأولى يبدو الأمر غريب لتناوله في هكذا برنامج شبابي صيفي، لكن أكيد تركنا لنفسنا مساحة لكي نسأل ما الحكمة من وجوده مع حزمة تلك البرامج الأخرى؟
2: أستاذ أحمد، نفس ما نعرف الفئة هذه هم من الشباب، وهم أخواننا وأبنائنا، وهم يعتبروا من فئة الشباب ومحتاجين مثلا برامج معينة، ومركز الشباب يتعهد في كل حزمة وفي كل فترة من قيام البرامج نعمل برامج خاصة لمختلف الفئات. عندنا برامج، ومن ضمن البرامج هذه الفئة متلازمة الدوام، نقترب منهم أكثر، للشباب يقتربوا منهم، لنجتنب مهاراتهم الأساسية لتنمية مهارات الحركية معهم. والنقطة المهمة نحن تعزيز الثقة فيهم، أنه أنتم من المجتمع، ويحسوا نفسهم أنه هم قريبين منا ونحن قريب منهم.
0: نعم، هذه خطوة يعني تشكر عليها حقيقة، لم تنسوهم في المقام الأول، ومن ثم أنتم تبعثوا رسالة بطريقة غير مباشرة أنهم نقول مع أقرانهم سواسية، نعم، فيما يعطون
2: بالضبط.
0: ويهبون.
2: والبرنامج هو كان برنامج فقط احنا اللي تم اعلانها دفعة واحدة مستهدفة 20 مستفيد، لكن الحمد لله كان اقبال كثير على البرنامج من اولياء الامور، والاولياء الامور مهتمة، تم التزويد بعدد دفعات اخرى لنوصل اكبر شريحة من هذه الفئة الحمد لله.
0: جميل جميل جدا. في نقطة أخيرة، وعذرا على الإطالة أستاذ محمد،
2: يعطيكم العافية، بالعكس.
0: الله يعافيك، نسأل عن معسكر خبرات السيارات الكهربائية. شوف، أنا وأنا في هذا السن يعني يستهويني هذا الموضوع، لكن كيف تم معكم، وخصوصا النجاء بالتعاون أتوقع مع شركة شل العماني للتسويق، ما أهمية تواجد هكذا يعني معسكر أو فعالية؟
2: برنامج خبرات السيارات الكهربائية اي بي برو نسخته الثالثة هذه السنة، هو برنامج استراتيجي لمدة شهر ونصف. فكرة البرنامج، أنا كشاب مهتم في هذا المجال، أنا كيف أطور نفسي في مجال السيارات، وكيف أفهم الجانب الكهربائي في السيارة الكهربائية. البرنامج ينقسم على عدة أقسام، اللي هو السيارات الكهربائية، كيفية تقنية السيارات الكهربائية، أنظمة التشغيل والصيانة والسلامة للسيارة ولصاحب السيارة، إلى جانب الفرص الاستثمارية في هذا المجال. والنقطة المهمة، ما هي الجانب المستدام في البرنامج؟ الاستدامة.
0: جميل جميل. أنا بغيت أسأل سؤال قبل أن ننهي معك المحادثة أستاذ محمد،
2: تفضل.
0: وينك أنت من زمان يا أخي؟ إحنا بحاجة لهكذا أصوات وهكذا أفكار كثير كثير رائعة ومميزة، نتمنى أن يعني يدوم التواصل فيما بين إذاعة الشباب ومع أمثالك إن شاء الله، لإلقاء المعلومة بهذا الاتساع وهذا الأفق وهذا الفطرة الجميلة أستاذ محمد.
2: يعطيك العافية، وشكرا لك على هذا الكلام الطيب. نحن متواجدين كمحمد وجميع الموظفين في مركز الشباب، نحن جاهزين للشباب، وما يحتاجوه الشباب نحن
0: ما
2: معكم
0: ما
2: بإذن
0: ما
2: الله.
0: ما شي قصور، ما من شك، ما شي قصور أستاذ
2: يعطيك
0: محمد بن
2: العافية،
0: عامر بن سعيد تبوك.
2: وبإذن الله نحن نحث الشباب يكونوا متابعين مركز الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، وبإذن الله الفترات الجاية بتنزل الحزمة، الدفعة الثانية من الحزمة الصيفية لبرامج المحافظات بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، بس ينقصكم تسويق أخي محمد، أتوقع لابد أنكم تكثفوا مسألة التسويق على لهكذا برامج صيفية مثمرة.
2: لا، من هذه الناحية نحن الحمد لله العدد المستهدف والوصول للشباب في مختلف المحافظات الحمد لله واصل للشباب.
0: يلا، عموما نريد تعاون احنا بين مركز الشباب وإذاعة الشباب إن شاء الله في الأيام القادمة
2: بإذن الله،
0: إن شاء
2: بإذن
0: الله.
2: الله.
0: شكرا جزيلا أستاذ محمد، شكرا.
2: يعطيك العافية وبارك الله فيك، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: جزاك الله الخير، أحسنت أحسنت.
1: تستمعون الآن لإذاعة الشباب. لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام
3: والإذاعة بألف ألف خير.
0: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاماً كانت أول همسة. منذ 23 عاماً كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
5: أسعد الله صباحاتكم جميعاً.
1: أصبح جزءاً من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاماً من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
6: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
0: أهلاً بكم من جديد. يعني قبل يعني وقت من الآن كان معنا اثنين من الشباب الزملاء وقاموا بالتهنية وخلافه. أيضا نحن مجموعة من المخرجين الموجودين معنا يتعاطوا مع إذاعة الشباب ويقدموا كل ما لديهم من أفكار. الآن رسالة من زميلنا المخرج عبد الرحمن الجابري لعل ينطق بلسان زملائه من المخرجين ولكن بلسانه في الأساس الأول. يقول: بكل فخر واعتزاز نحتفي بذكرى انطلاقة إذاعة الشباب منذ عام 2003، ذلك الصوت الوطني الذي حمل رسالة الإعلام العماني بكل مهنية وكان منبرا للشباب وشريكا في مسيرة النهضة والتنمية المباركة. وأنا أحد مخرجي هذه الإذاعة، أتشرف بالانتماء إلى هذا الصرح الإعلامي الذي نعتز بخدمته لوطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة، راجين لها دوام التميز والعطاء. كل عام وإذاعة الشباب بخير، كل عام وعمان شامخة عزيزة مزدهرة، حفظ الله الوطن وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار. عبد الرحمن المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. طيب رسالة من سعيد الهشامي. سعيد، أنا قرأت رسالة سعيد، بقرأها للاحتياط. 23 ذكرى بدء بث إذاعة شباب، ذكرياتي مع البرنامج التي قدمت في إذاعة الشباب التي كنت أنا من المشاركين الدائمين بالمكالمات. برنامج اسمه خذ وهات الذي يقدمه المذيع الإعلامي الغني عن التعريف خالد بن صالح الزجالي. كان أتذكر يقدم أسبوعيا مساء كل اثنين ويبدأ الساعة إن شاء الله باختصر 8 إلى 9. أيضا آخر الليل بصحبة الشيخ سالم بن علي النعماني وكنت أنا من المتصلين. طيب شكرا، شكرا جزيلا. خميس البلوشي يذكر أيضا من باب الذكرى الإعلاميين اللي اشتغلوا في إذاعة الشباب. وأحمد حمداني: ما تحتولوا نسبة الذكرى 23 لبدأ بث إذاعة الشباب بكيك عقروا ثيران ذبحوا ثيران يقول. طيب
7: اقول عسل بس الغداء زاحف.
0: والله ما اعرف عاد لها ولا لا الغداء. ابو احمد البزاري يهنينا. انا بذكر اسماء الحين لان الرسائل كثيره. ايضا من اخونا ناصر محمد الزيادي من قريه الغريين، شكرا على التهنئه يا صديقي. وين والله يعني دركنا الوقت فعلا. خلفان العامري، شكرا جزيلا لك على التهنئة يا خلفان. ولا ننسى عبد الله رواح يا ابو علي، شكرا لكل من بعث برسالة. لدينا مسك النهار، بإمكانكم الاستمرار معي.

وقفنا عند رسالة عبد الله الرواحي أبو علي، تحية لك، وأيضا فايز العلوي، نبارك لكم مناسبة الذكرى السنوية لمرور 23 عام على انطلاقة أثير الأحباب إذاعة الشباب. هذه الإذاعة لم تكون مجرد مذياعة تبث من خلالها البرامج، بل هي تمثل موسوعة علمية اكتسب منها الجميع العلم والثقافة والمعرفة، ناهيك عن الصداقات والمعارف المكتسبة بين أصدقاء الإذاعة. دمتم ودامت جهودكم خلف المذياع أيها الرائعون. مريم البلوشي، إذاعة الشباب في سلطنة عمان، بمناسبة مرور 23 عام من التألق والإبداع والنجاح، لقد أثبتتم أن النجاح ليس وليد الصدفة، بل ثمرة رؤية وطموح وجهود مخلصة وعمل احترافي متقن، وكل كلمات الثناء لا تفي حق هذا الصرح الإعلامي المبدع، ولا حق الكوكب المميز من المذيعين والمعدين والمنتجين والفنيين والإداريين الذي كانوا ما زالوا سر هذا التألق المستمر. كل الشكر والتقدير لكل فرد أسهم في مسيرة هذا النجاح، ودمت عنوانا للإبداع. مريم البلوشي، إذاعة الشباب صديقة الدرب. حلو هذا الشعار، إذاعة الشباب صديقة الدرب، نسجلها يا مريم ولا يهمك، أبشري. بالمناسبة الساعة 11 إن شاء الله مسك الختام، أيضا مسك النهار عفوا، نحتفي ب مع سلوى وجلال، وأيضا هناك الشباب والخريف، كلام كثير بيقال، واستوديو 5 أيضا. وعلى مدار اليوم شاركونا، نسعد برسائلكم المسموعة المسجلة ورسائلكم المكتوبة عن طريق الواتساب. احنا وصلنا الى الدقيقة الاخيرة عمار، قبل التحية منا جميعا اصدقائنا احمد بن درويش الحمداني، سالم الصريدي، طالب المحروق، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. دمتم على الخير، كل عام وانتم بخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. معالي السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يؤكد أن برنامج الانضباط العسكري في نسخته الثالثة سيشهد مشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف محافظات سلطنة عمان. حلقة عمل في مسقط تستعرض فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية. الرئيس الأمريكي يتوعد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران في حال مهاجمة السفن التجارية وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم 11. غداة انتشار الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية، رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد مواصلة الجهود السياسية لانسحاب إسرائيل من كافة أراضي جنوب لبنان. وتصاعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا مع تكثيف موسكو هجماتها على المدن الأوكرانية، وكييف تعلن استهداف شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية وسفن روسية. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
1: مستمرون كما ينبغي.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
4: لكم أيها الأحبة سماعاً مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
5: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
6: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
3: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاماً كانت أول همسة. منذ 23 عاماً كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
7: أسعد الله صباحاتكم جميعاً.
3: أصبح جزءاً من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاماً من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
3: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
4: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
5: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
2: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
6: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
2: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
7: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
8: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
1: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
2: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه السهرة الخاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
4: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
0: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
5: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
1: لكم أيها الأحبة سماعاً مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
2: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت
4: لقاء آخر
0: ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
5: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
0: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
6: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن، دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعنب وذا الرمش كيف اللي من أسبابه أجن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
2: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
3: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاماً كانت أول همسة. منذ 23 عاماً كبر معنا هذا الصوت.
5: لقاء آخر
1: ورافقنا في صباحاتنا. وكل مناسباتنا.
6: أسعد الله صباحاتكم جميعاً.
1: أصبح جزءاً من يومنا. وارتبطنا به. وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب. 23 عاماً من العطاء. ويستمر بلا انقطاع.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
1: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
2: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت.
4: لقاء آخر
0: ورافقنا في صباحاتنا.
5: صباح الشباب.
0: وكل مناسباتنا.
6: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
0: أصبح جزءا من يومنا. وارتبطنا به. وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب. 23 عاما من العطاء. ويستمر بلا انقطاع.
7: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
8: ذاكرة اللبان. نفتح معاً صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
9: والمثل الشعبي يقول
10: إيش يقول المثل؟
11: إذا قدك مع المقامح سامح.
8: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
12: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
8: ذاكرة اللبان. إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل. التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان. إخراج محمد بن راشد الشملي.
12: المثل الشعبي لهذا اليوم يقول ما حد كما حد ولا عمي كما والدي ولا حد كما حد ولا البائع كما المشتري. المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم. فالأب هو المصدر الأساسي للرعاية والحب الفطري والتضحية، وما في أحد مهما بلغت درجة قرابته يشبه الأب في العاطفة والمسؤولية. والمثل يوضح لنا أيضا بأن العلاقات التجارية مبنية على المنافع والمصالح، ما هي على المحبة والمودة. فالبائع يريد تحقيق الربح ومدح بضاعته مهما كانت، حتى لو كانت ما تسوي يمدحها. والمشتري يقادر على أفضل سعر وعلى أقوى نوعية عشان يوصل لغرضه. ممكن يعيب في البضاعة أو الخدمة المعروضة. طبعاً البائع يريد أعلى سعر والمشتري يريد أقل سعر.
9: ليش زعلانة؟
10: رحت أشتري من محل عمك، فكرت إنه بيساعدني وبيخفض السعر علي، لكنه عاملني مثل أي زبونة. يا خسارة القرابة بس.
9: عم بيتاجر ويهم الربح والمكسب، ما يهتم بالروابط العائلية والأسرية.
10: لكن العم مثل الوالد وإن كان تاجر.
9: لا لا لا لا لا، ما حد يشبه حد. الناس أدوارهم تختلف، فما نقيس القريب بالأب ولا العلاقة الإزهرية بالعلاقة التجارية.
10: إيه والله صدق، وصدق المثل الشعبي اللي يقول.
9: إيش يقول المثل؟
11: ما حد كما حد ولا عمي كما والدي، وما حد كما حد ولا البائع كما المشتري.

0: كان عمه أخو والده لاح اللي يتاجر في مختلف الأدوات الزراعية. قال الشاب لعمه: الشيمة يا عم، بيعني هذه الآلة بسعر مخفض لإني ما أقدر أدفع قيمتها، أو حتى ممكن إنك تبيع لي إياها بسعر الجمعة. العم ضحك: يا بني آني مالي فاتحها سبيل، ولو فتحتها سبيل لا حقيت ولا ضميت. يا بني أنا تاجر وبشتغل على الربح والفائدة من المشتري، أنا ما أقدر على الخسارة في البيع والشراء، الناس عندي كلهم سواسية. عاد الشاب حزين إلى عند أبوه وخبره باللي صار بينه وبين عمه. قال له أبوه: يا بني العم قريب والعم حبيب وأكيد يتمنى لك الخير، لكن عمك له حسبته وله ظروفه، ما هو مثل الأب اللي يعطي من غير حدود ومن غير تفكير، كل همه هو إسعاد أولاده وتسهيل أمورهم، ولو كان الأب يقدر كان أعطى أولاده الدنيا بما فيها. ودخل الأب إلى غرفته وخرج صرة فيها مال وقال لابنه: هذه الصرة فيها قيمة الآلة وفيها يمكن مبلغ زائد يمكن ينفعك. لقد كان في هذيك الصرة كل مدخرات الأب، عطاء وحب الأب لا يعرف الحدود ولا المستحيل. فالأب عنده يبيع كل شيء ويشتري سعادة أولاده. لا تنتظر من أحد بأن يعطيك أو يضحي من أجلك مثل الأب، ولا تنتظر من صاحب الصفقة التجارية أن يفكر بعقلك. هذا مش عيب ولا قسوة، هذا بس اختلاف في الأدوار والطبائع. فالأب هو الوحيد اللي يحمل عنك الثقل دون حساب، أما غيره فإن أحسن هذا فضل منه، وأن توقف هذا حقه.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
1: لكم أيها الأحبة سماعاً مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
2: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاماً كانت أول همسة. منذ 23 عاماً كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
4: أسعد الله صباحاتكم جميعاً.
0: أصبح جزءاً من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاماً من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
5: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
1: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
2: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا،
4: أسعد الله صباحاتكم جميعا،
0: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
5: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب. مسك النهار. تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
1: لكم أيها الأحبة سماعاً مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
2: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاماً كانت أول همسة. منذ 23 عاماً كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
4: أسعد الله صباحاتكم جميعاً.
0: أصبح جزءاً من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاماً من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
5: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
1: لكم أيها الأحبة سماعاً مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
2: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه سهرة الخاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت
4: لقاء آخر
0: ورافقنا في صباحاتنا
5: صباح الشباب
0: وكل مناسباتنا.
6: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
0: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
7: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صبحكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد يجمعنا معاكم في مسك النهار. نرحب فيكم مستمعينا في هذا اليوم الخميس 8/0/1448 هجرية، 23 يوليو 2026 ميلادية. 23 يوليو بالنسبة لنا مستمعينا يوم مختلف في إذاعة الشباب، وإحنا اليوم نحتفي في إذاعة الشباب بمرور 23 عام على انطلاق إذاعة الشباب. كل عام وكل المستمعين في البداية بخير، كل مستمعي إذاعة الشباب، أنتوا كشريك أساسي في نجاح طبعا إذاعة الشباب، كل عام أنتوا بخير، وكل عام وكل فريق العمل في إذاعة الشباب وكل من يحب إذاعة الشباب وتعز على إذاعة الشباب، كل عام وكلنا وإحنا بخير ومن نجاح إلى آخر بإذن الله تعالى. 23 سنة مستمعين لإذاعة الشباب.

0: دين بعضهم ممكن يروحوا ويرجعوا بين فترة وأخرى، لكن تبقى إذاعات الشباب أكيد هي اللي تجمعنا مع بعض. اليوم مستمعينا حلقة خاصة نحتفي فيها معكم بمرور 23 عام على انطلاقة إذاعتنا الحبيبة إذاعة الشباب اللي تمثل لنا الشيء الكبير، ولو وصفنا أشياء كثيرة يعني من الصعب أن بصراحة نوصف. أنتوا كمستمعين جزء أساسي دائما من النجاحات، وأكيد مشاعرنا ومشاعركم واحدة، أنه صعب أن إحنا نوصف هذه المشاعر، لكن الشيء الجميل اللي نحب أنه اليوم نتشارك فيه ذكرياتكم، علاقتكم بإذاعة الشباب، البرامج اللي مرت عليكم، أوقاتكم كيف تقضوها مع إذاعة الشباب، تفاصيل كثيرة نسردها مع بعض إن شاء الله اليوم على مدار ساعة من الزمن في مسك النهار. معكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، في الإخراج جلال بن ربيع الخويطري، ويا هلا ومرحبا فيكم جميعا.
1: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
2: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
3: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاماً كانت أول همسة. منذ 23 عاماً كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا،
5: أسعد الله صباحاتكم جميعاً،
1: أصبح جزءاً من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاماً من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
6: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: مثل هذا اليوم أرخت حبك إذاعة الشباب. هذا اليوم مستمعينا يوم غالي علينا، 23 يوليو، ونحن نحتفي بانطلاق إذاعة الشباب ومرور 23 عام على انطلاق إذاعة الشباب. 23 يوليو مستمعينا 2003 إلى 23 يوليو 2026، 23 عام من العطاء، من الإنجاز، من الحب، من النبض، من التفاصيل، من الذكريات الجميلة، ومن التفاصيل الخالدة بيننا وبينكم مستمعينا في البرامج المختلفة عبر إذاعة الشباب. اليوم نسعد جدا مستمعينا بأنه تكونوا أنتوا الجزء الأهم مثل ما كنتوا، وراح تبقوا إن شاء الله دائما الجزء الأهم من إذاعة الشباب. مشاركاتكم دائما، حواراتكم الهادفة والقيمة بيننا وبينكم، فنسعد اليوم بمشاركاتكم مستمعينا عبر الاتصالات 24698151 والواتساب على 72442009، وخبرونا عن إذاعة الشباب وعلاقتكم بإذاعة الشباب، ذكرياتكم مع إذاعة الشباب، وإذا تستذكروا متى بدأتوا أول مرة تسمعوا إذاعة الشباب، وإيش اللي خلاكم تستمروا مع إذاعة الشباب بالتحديد. جلال، أنت يعني كيف عرفت إذاعة الشباب؟ سؤال مهم يا أخي. افتح المايك، ترى بنسولف معاك اليوم بنسولف معاك، بسألك بعدين لما تفتح المايك. يعني كيف تعرفت على إذاعة الشباب؟ كيف دخلت إذاعة الشباب؟ هل كنت تعرف إذاعة الشباب قبل لا تنضم لها وتتابعها وتحبها، ولا سبحان الله كذا يعني دخلت وبعدين تعرفت عليها؟ في يمكن تفاصيل مخفية تكون موجودة مع الشخص. احنا مستمعينا اليوم في إذاعة الشباب نحتفي أكيد بمرور 23 عام على انطلاق البث في 23 يوليو 2023، وأكيد تواصل إذاعة الشباب مسيرتها الإعلامية كونها أول إذاعة متخصصة من فئة إذاعات الإذاعات الأف أم باللغة العربية هنا في سلطنة عمان، وتتحول إلى واحدة من أبرز الإذاعات الأكثر استماعا طبعا حسب الإحصاء اللي قام به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عام 2002. صوت يواكب المتغيرات دائما ويقترب من اهتمامات الشباب الجديدة بأسلوب عصري ومحتوى متجدد. مستمعينا، من انطلاقة إذاعة الشباب من بداياتها، إذاعة الشباب أولت اهتمام خاص بقضايا الشباب العماني وإيمانها أيضا بالدور المحوري في مسيرة البناء والتنمية، وتجسيدا للاهتمام اللي تولي حكومة سلطنة عمان لهذه الفئة، فئة الشباب، باعتبارها مثل ما نعرف الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، أن الشباب دائما في صميم أولوياتها. 23 عام مستمعينا، شفتوا التطور اللي أيضا شهدت إذاعة الشباب من البدايات الأولى لإذاعة الشباب. الأصدقاء اللي بدأوا من أول لحظة مع إذاعة الشباب هم عارفين واستمعوا كيف بدأت إذاعة الشباب من بدايتها. ما كان البث طبعا 24 ساعة، البث كان مقتصر على 11 ساعة، وبعدها كان يبدأ البث الساعة 1 الظهر، وبعدها طبعا ارتفعت ساعات البث في عام 2008 إلى 18 ساعة بشكل يومي، وأصبحت تبث إذاعة الشباب على مدار 24 ساعة في يناير 2014. حياكم الله مستمعينا على 72442009 وعبر الاتصالات 24698151، ونتشارك أكيد مع بعض ذكرياتكم وعلاقتكم بإذاعة الشباب. يشاركنا محمد بن خليفة النعماني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وتهنئة لإذاعة الشباب في يومها السنوي، ونستمع إلى إذاعة الشباب البرامج المختلفة. و زين تستضيف راشد السعدي الحديث عن برنامج صباح الشباب. يا محمد حياك الله. بيقول لنا أول ما بديت أسمع إذاعة الشباب سمعت صباح الشباب، وكان المذيع راشد السعدي، وفترة كانت سلوى الخنبشي. تحياتي لك سلوى، شكرا لك يا محمد، يا مرحبا بك. يعني أنت إنسان صباحي فبدأت مع البرامج الصباحية بالتحديد برنامج صباح الشباب. وأكيد برنامج صباح الشباب مستمعينا واحد من أهم البرامج عبر إذاعة الشباب. حاليا البرنامج متوقف في فترة الصيف ويرجع بإذن الله على شهر سبتمبر القادم بإذن الله تعالى. وجلال يعني حاب ندردش شوي معاك إذا جاهز بعد شوي إن شاء الله. ونرحب أكيد بالموجودين معانا في الاستوديو، حياكم الله متدربين، يا هلا ومرحبا المتدربين أيضا جزء من الإذاعة، وإحنا نحتفل اليوم بمرة 23 عام على انطلاق إذاعة الشباب، وأيضا هذا يعني جزء جميل جدا إن كل المتدربين معانا شهرين أحيانا من طلبة الكليات والجامعات تخصص الإذاعة والتلفزيون أو التخصصات الإعلامية بشكل عام. صنعوا هالذكريات في الشهرين، إن شاء الله ترجعونا بعد الشهرين كموظفين بإذن الله تعالى، يعطيكم العافية. ونرحب أكيد فيكم مستمعينا، شكرا للي شاركونا أيضا عبر الواتساب على 7244-2009 وعبر الاتصالات على 24-698-151 اليوم راح ناخذ فقط الرسائل الخاصة بإذاعة الشباب، اللي راسلين رسائل عامة اسمحوا لي اليوم ما راح أخذ الرسائل العامة، راح أخذ الرسائل الخاصة فقط بالاحتفاء بإذاعة الشباب. واليوم هو يومنا جميعا وإحنا نحتفي مع بعض بإذاعة الشباب ومرور 23 عام على انطلاق إذاعة الشباب. ناخذ اتصال 24-698-151. السلام عليكم، يا صباح الخير، صباح الأفراح والأشياء الجميلة إن شاء الله دائما. مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، شخبارك؟
1: حياكم الله، أسعد الله صباحكم وصباح متابعينكم الكرام.
0: صباحك نور وسرور إن شاء الله. من معانا؟
1: أحمد سالم الجنيبي من محافظة الوسطى.
0: يا مرحبا يا أحمد، يا مرحبا بك، يعطيك العافية.
1: حياكم الله وسهلا، ونبارك لإذاعة الشباب ونبارك لأنفسنا وإذاعة سلطنة عمان بشكل عام، يعني على هذا البرنامج، برنامج إذاعة الشباب وصباح الشباب، يعني برنامج متميز ما إن شاء الله عليه، ويوم مميز، يعني اليوم 23 و 23 عام يعني، ويوم النهضة المباركة يعني 23 يوليو 1970 يعني، والحمد لله كلها مناسبات طيبة الحمد لله.
0: الحمد لله. أحمد، إيش ذكرياتك مع إذاعة الشباب؟ تذكر أول مرة بدأت تسمع فيها إذاعة الشباب؟
1: والله حين كانت أول، مثل ما تعرف إن محافظة الوسطى الإذاعة كانت يعني صعبة، يعني ما فيها إذاعات يعني.
0: نعم. لكن تردد.
1: في تردد، ما في تردد يعني. محافظة الوسطى بشكل عام يعني.
0: نعم.
1: سواء إذاعة الشباب أو الإذاعة العامة يعني كان التردد ضعيف يعني. ولكن الحمد لله بعد التنمية والعمران يعني أصبحت الإذاعة الشباب، وأصبح يعني قليل المتابعين من هناك يعني في المحافظة. لكن قلت مثل ما ذكرت، قلت الترددات يعني، وأنا من أول المتابعين للإذاعات يعني، سواء إذاعة الشباب أو الإذاعة العامة، في بعض الأحيان يعني ندخل في برامج الصباحية في بعض المقترحات في بعض الأشياء يعني.
0: نعم.
1: فإذاعة طيبة يعني، برنامج طيب يعني، ويعطي طابع للمجتمع والسلطنة بشكل عام يعني، عن المنجزات، عن الشباب، خبراتهم، ثقافاتهم، توعيتهم، أعمالهم الشخصية يعني.
0: نعم.
1: أنا من الصباح تابع البرنامج، وسويت حتى ما يوم ما حصلت في الواتساب في الإذاعة والواتساب، حصلت في أرسلت على تويتر في الإذاعة.
0: نعم.
1: وباركنا للشباب والإذاعة الشباب على هذا اليوم 23 عام إنجاز من إن شاء الله من الكوادر العمانية،
0: جزاك الله خير،
1: ونتمنى إن شاء الله الكثير منها يعني، سواء الكادر الشباب أو الكادر القديم يعني له الباعة الطويلة والخبرات يعني والاستفادة منها يعني.
0: جزاك الله خير يا أحمد. وتستمع
1: أنا حين حاليا متواجد في محافظة جنوب الشرقية على هذه الأجواء الجميلة يعني، وأمس كانت في افتتاح ملتقى أجواء الأشخرة 2026 يعني، كانت عصرعيد معالي السيد إبراهيم.
0: نعم.
1: السعيدي، وكان يعني مناطق يعني جميلة، والحمد لله يعني أصبحت اليوم يعني تطورات في المحافظات أحسن من قبل يعني، سواء توفر الخدمات، توفر يعني شيء بعض ولكن لا زالت الخدمة مستمرة والتطور مستمر.
0: أكيد
1: يعني.
0: أكيد طبعا، يعطيك.
1: ولأنتوا لو تلاحظي على الطبيعة يعني، تشوفي إلى مناطق ما إن شاء الله زحمة الناس وزحمة الزوار، واليوم يعني نزول الرواتب يعني والناس
0: صار أكيد يا أحمد. أحمد دخلت في مواضيع كثيرة ما شاء الله عليك. الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا أحمد على اتصالك، شكرا على تهنئتك لإذاعة الشباب عشان ما نتشعب كثير في مواضيع كثيرة. الجانب السياحي له طبعا بروح برامج، وإحنا راح نتكلم في مواضيع سياحية ونتكلم بين فترة وأخرى في مواضيع سياحية. وبالنسبة للمهرجانات اللي تصير الحين في المحافظات إحنا راح ناخذها، وأمس كان عندنا مهرجان الجبل الأخضر، الأشخرة راح نكون إن شاء الله الأسبوع القادم وغيرها أيضا من التفاصيل. اليوم خلونا نركز فقط على موضوعنا، وإحنا نحتفي بإذاعة الشباب ومرور 23 عام على انطلاق إذاعة الشباب. وشكرا للي شاركونا عبر الواتساب. عندنا رسالة، السلام عليكم، لا أعرف تاريخ بداية استماعي لإذاعة الشباب، لكن أذكر بعض المذيعين لما بديت أتواصل بالاتصالات والرسائل، المذيع خالد زجالي والمخرجين يعقوب الحارثي. أول ما بديت أستمع كان يقدم برنامج في مشاركات المتصلين. يا مرحبا بك. أتوقع أنك ملخبط بعد مع الإذاعة العامة. شكرا يا صاحب الرسالة. مين؟ سعيد الهشامي، أهلا يا سعيد من أصدقاء الإذاعة الدائمين، مرحبا بك. جلال، عندك نغمة الإذاعة أول ما افتتاحية الإذاعة وكذا، إذا موجودة عطنا إياها، أحس بندخل في عالم ثاني يعني كذا، عالم عاطفي، ارتباط بالإذاعة أكثر، فبنغير هالخلفية الموسيقية أحس عشان ندخل في هذا في العالم الإذاعي صح. شكرا للي شاركونا. وأنا ذكرت أيضا مستمعينا، إحنا راح نكتفي اليوم ناخذ فقط الرسائل اللي تتكلم عن إذاعة الشباب، فقط الرسائل اللي توصلنا عن المواضيع الأخرى العامة اليوم اسمحوا لي ما راح أخذها، لأن إحنا اليوم مخصصين لحلقة فقط للحديث عن إذاعة الشباب، ذكرياتكم، علاقتكم بإذاعة الشباب، تهانيكم، إيش حابين تتكلموا فيه عن إذاعة الشباب، وإحنا نحتفي بمرور 23 عام على انطلاق إذاعة الشباب.

0: أكيد يعني سهرنا كثير مع إذاعة الشباب، سهرتوا مع برامج كثيرة مع إذاعة الشباب وسهرات مختلفة وبرامج أكيد مختلفة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد وإحنا ما زلنا متواصلين معاكم في مسك النهار. إحنا نحتفي بإذاعة الشباب ومرور 23 عام على انطلاق إذاعة الشباب. شكرا على للي شاركونا على 7. أيوة جلال، هي هذا اللي كنت تقصدها. أيوة الله. هذه تحسسك إنك في الإذاعة. يعني ارتبطنا فيها بأمانة، هذه النغمة الجميلة ارتبطنا فيها ارتباط كبير، فتحسسك إنه خلاص جاي الإذاعة، لأنه زمان كنا نصحى لما نداوم، يعني مثلا لما كنت أداوم الفجر وكنت في الدرب أسمع هذه الافتتاحية قبل السلام والسلطاني، هي تكون تنحط عبر إذاعة الشباب، فخلاص بقت في ذاكرتنا وارتبطنا فيها. شكرا للي شاركونا على 7244-2009 عبر الواتساب والاتصالات 24-698-151. شيخة البلوشية يا مرحبا يا شيخة، صباحكم احتفالات بمرور عامكم 23، ذكرياتي معاكم للحين عالقة في بالي، أكون بيت جدتي العصر في الصالة وأشغل الراديو قصد على قناتكم وأحل واجباتي وأسمع الأغاني من أحلى الذكريات، والله يا ريت الزمان يعود. شيخة يا شيخة ذكريات حلوة، يعطيك العافية. وشكرا أيضا محمد، إنها الخميس وبهذه المناسبة السعيدة أهنيكم والمخرج والمستمعين وتهنئة للإذاعة بمرور 23 عام ويومكم سعيد. شكرا يا محمد، كل عام وأنتوا أصدقاء دائمين لإذاعة الشباب. عندنا أيضا أبو ليان السعيدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهاركم سعادة وفرح ينبض الأثير ويا صوت الوطن الذي لا يغيب، كل حروف الحب والوفاء تنحني إجلالا لهذه الإذاعة الجميلة، من مسندم إلى ظفار، من صحارينا إلى شواطئنا، جمعتنا إذاعة الشباب على أثير المحبة والوطنية لتبقى عمان دائما في قلوبنا، فأنتم صوت عذب وطاقة شابة تبث الفرح والمعرفة عبر إذاعة الشباب، دمتم نبراسا للإبداع والكلمة الصادقة بصوتكم المليء بالحياة وأفكاركم التي تلامس الطموح، أنتم لستم مجرد برنامج إذاعي، أنتم مساحة تنبض بالحب والأمل في كل بيت عماني وفي كل شبر في عمان النبض. الله على كلامك الجميل يا أبو ليان السعيدي، وراسلنا مجموعة فواصل قديمة شكلها لإذاعة الشباب من الأصدقاء القدامى لإذاعة الشباب. شكرا يا أبو ليان. وشكرا أيضا للي شاركونا. عندك صوتيات جلال صح؟ بعدين يعني في الفترة الغنائية بتبيتهم بعد البرنامج. يعني عندنا رسالة، نجب نسمع صوتك الحين، بنسمع صوتك، جاهز ولا ما جاهز؟
1: أنا موجود معك.
0: كيفك جلال؟
1: صباحك الله بالخير وصباح الله المستمعين بكل خير ومسرة، 23 عاما من الإبداع، من الإلهام، من التألق، من يعني خلنا نقول إذاعة شباب دائما مضيئة بكوادرها بشبابها بعطائها الذي لا ينضب، ودائما يعني إذاعة شباب هي حاضرة في كل وقت وفي كل آن.
0: أكيد أكيد جلال، اليوم حبيت صراحة الحوار اللي دار بيني وبينك كمخرج. أول مرة نسويها.
1: إيش رأيك في الدخول؟
0: أحس يعني دخلة قوية كذا، يحتاج لنا برنامج.
1: لا هي تحية، أول شيء تحية للإدارة بشكل عام، إدارة إذاعة الشباب، على الجهود المبذولة حقيقة في إثراء يعني الكم الكبير اللي حقيقة من البرامج اللي تحظى بها إذاعة الشباب، اللي واكبت مسيرة 23 عام يعني من برامج مختلفة متنوعة. إذا نستحضر ذكريات قديمة جدا.
0: بالضبط.
1: يعني انطلاقة الإذاعة، أنا أذكر كنت دائما أسمع إذاعة الشباب، كنت أسمعها الساعة 1 ظهرا.
0: يا سلام، يعني انت ارتبطت فيها قبل لا تدخلها كمخرج.
1: كنت الصف ثاني ثانوي.
0: 2003. أدبي ولا علمي؟
1: لا أدبي.
0: حسيتك إنك أدبي.
1: وكان الباص أول ما يشلنا من المدرسة كان في فترة غنائية، منوعات غنائية عمانية تبث الساعة واحدة.
0: حلو.
1: في فترة من فترات كانت في فترة غنائية الساعة واحدة أتوقع على الساعة ثلاث، ومن ثم تبدأ البرنامج. كان برنامج أو برنامجين يعني، فكنت أنا دائما مركز على هذه المساحة اللي كنا نرجع من المدرسة. بعدين زاد استماع لإذاعة الشباب أذكر في 2006. كنت في ذيك الفترة بعد ما يعني كنت كثير أتردد إلى مسقط، وكان الوسيلة أني أسمع فيها هي الإذاعة. تخيلي كنت إيش أسمع؟
0: إيش تسمع؟
1: كنت أسمع الإذاعة، كنت أسمع نقاوة الصوت. فكنت دائما أسأل نفسي كيف يطلع الصوت؟ إيش الأجهزة اللي يستخدموها عشان يطلع الصوت بهذا النقاوة في ذاك الزمان يعني في 2006. وكنت أسأل نفسي دائما يعني كيف يتم اختيار الأصوات؟ وكان واجد أسئلة في بالي تتردد يعني. وأنا أقلب، ما كان في إذاعات يعني، كان في الإذاعة العامة وتوها إذاعة الشباب وإذاعة القرآن الكريم. فكنت دائما دائما تركيزي على إذاعة الشباب. في 2008 زاد الاستماع بالنسبة إلي لبرامج إذاعة الشباب، خاصة البرامج الصباحية. هنا زاد فيني شغف وحب لهذا المكان، لهذا الإذاعة. سبحان الله يعني، يمكن أحد يعني الطموحات اللي كنت أسعى لها وأتمناها أن أكون في إذاعة الشباب، أن اليوم كنت موجود في إذاعة الشباب.
0: وهذا الشيء الأجمل جلال، أنك حققت يعني، كنت مستمع وحققت الطموح أنك تكون أحد طاقم العمل في إذاعة الشباب. سنوات طويلة جلال، إيش اللي يعني يذكرك دائما بالإذاعة ويخليك دائما كذا سعيد ومستانس وأنت تجي لإذاعة الشباب في الدرب؟
1: يمكن أنا ارتباطي بالإذاعة كون إن أنا يعني كنت أعرف المرحوم الأستاذ محمود بن عبيد الحسني
0: رحمة الله عليه،
1: اللي بعد الله سبحانه وتعالى فضل كبير إنه أكون موجود في هذا المكان. يمكن كان يرى فيني شيء وأنا ما كنت منتبه له، فيقول لي أنت عندك حس فني، عندك ذوق، وعندك حضور، وعندك صوت حلو. فكان دائما يحفزني وشجعني. في ذيك الفترة كان ارتباطي مع الأستاذ صلاح الرئيسي، الأستاذ الموسيقار تحية له. فكنت أتردد عنده وأجي عنده للأستوديو، استوديو 12 كان كذا بالمسمى. وكنت أنا أسمي استوديو صلاح.
0: هو معروف أصلاً.
1: هو معروف باستوديو صلاح.
0: وين تسألهم وين موجودين استوديو صلاح؟
1: استوديو صلاح. فأستاذي طبعاً تعلمت منه أستاذ صلاح الكثير من الأشياء، وحقيقة يعني كان في عمل ذيك الفترة كنت أتردد إلى إذاعة سلطنة عمان، وبدت علاقتي تكبر في هذا المكان. فيعني شفت الوجوه اللي دائما كنت أنا أتابعها في التلفزيون كممثلين ككادر تمثيل موجودين في استوديو صلاح. فكان أستاذ صلاح يعني يعمل مونتاج وتسجيل لتمثيليات، سواء كان لرمضان أو تمثيليات كالعادة يعني تبث في الإذاعة. فكنت مستمع جيد يعني لهذا التمثيل، كيفية الإخراج، كيفية أنك تعطي الممثل طريقة الأداء، طريقة الحوار، كيف ممكن حتى الممثل هنا يلعب بصوته إذا كان مثلا ناقص دور معين. أنا شهدت على أشياء كثيرة يعني.
0: جميل.
1: فكيف أن الممثل يلعب بصوته، يمثل دورين ثلاثة أدوار. كانت هذه واقع. أنا أذكر الأستاذ هلال الهلالي والمرحوم الأستاذ سعود الدرمكي، وحقيقة يعني أستاذ صالح زعل، ويعني كادر ما شاء الله يعني في مجال الدراما
0: بالطبع.
1: كان حاضر بقوة. فكنت مستمع جيد يعني، فكنت أسأل وكنت أسأل وكذا. فكانت بدايتي هنا في إذاعة الموسيقى الكلاسيكية. فجلست فترة طويلة يعني، ممكن في إذاعة الموسيقى الكلاسيكية سنة كاملة وأنا بس منفذ بث. طبعا أستاذ محمود قال أنت ما ممكن تكون موجود في إذاعة الموسيقية، في إذاعة الموسيقى الكلاسيكية، أنت لازم ناخذك لإذاعة الشباب في 2000 وفي 2010. فقلت له أنا ما أريد، مرتاح. قال لا أنت ما مكانك هنا، أنت مكانك هناك. أنت عندك إحساس، عندك ذائقة فنية، وعندك حضور، ولا بد أنك تكون موجود في إذاعة الشباب.
0: وأنت فنان أصلا يا جلال.
1: فأنا كنت نوعا ما في يعني تعرفي في نوع من الخوف والارتباك أنك أنت يعني في هذا المكان، يعني في النهاية أنت يعني يعتبر يعني 100% خلنا نقول أنت تدير المكان. فأنت المسؤول عن المكان. فهي مسؤولية كبيرة. فبديت في أول برنامج أذكره كان برنامج إهداءات وأغاني مع عايدة البلوشية، كان هذا أول برنامج وبرنامج خفيف، المستمع كان يتصل ويطلب أغنية وإحنا على طول ننفذ للأغنية، فكانت بداية جميلة، فأنا حبيت البداية
0: بالضبط.
1: ولو إنه ما كان يعني بيعتبر يعني شغل شغل شغل كبير، إنك أنت تبحث في مكتبة إذاعة سلطنة عمان وتبحث عن أغاني تلبي طلبات المستمعين في ذاك الوقت.
0: بالضبط.
1: فهو جهد، ويعني تشوف نفسك أنت هل فعلا قادر إنه تواصل تأدي. الحمد لله من أول حلقة كانت يعني كما تقول الإيجابية
0: الحمد لله،
1: وكانت الإشادة من قبل الإدارة، والحمد لله بعدها انطلقنا يعني.
0: أي ما شاء الله، سنوات ما شاء الله طويلة جلال، وأبدعت بأمانة في كثير من البرامج أو كل البرامج بأمانة اللي تكون موجود فيها، وتبقى ذكريات جدا مميزة. على فكرة أنا دائما يعني أتكلم إنه في الإذاعة ما فقط عمل، هو متعة، يعني الواحد يستمتع بأمانة، اللي يحب هذا المجال يستمتع فيه بشكل كبير. وتذكرت دائما إنه هذا المايك أو ناقل الصوت إدمان، يعني يصير إدمان خلاص، يعني لو حتى تطلع إجازة وتحس إنك دائما مشتاق إنك ترجع للإذاعة، ترجع للبرامج، ترجع للمستمعين. فسبحان الله، يعني يصبح الموضوع إدمان للشخص اللي يحب طبعا
1: يمكن
0: المجال.
1: اللي يخلي المذيع أحيانا إنه يعشق المايك ولو إنه يطلع إجازة فترة طويلة يحن، يمكن حتى إنه خلنا نقول ما يكمل إجازته، لا أنا أريد أرجع، حنيت للبرامج، حنيت للاستوديو، حنيت للمكان، حنيت حتى للمستمعين اللي اتصلوا فينا.
0: بالضبط.
1: فتصير يعني علاقة كذا ودية
0: جدا
1: بين بين بين ناقل الصوت والمذيع.
0: أكيد طبعا، وراح نواصل أكيد معاكم مستمعينا. وخلونا نرجع أيضا جلال، نرجع للمستمعين، شوفك مذيع جلال الفترة الجاية. يحتاج. عندنا بعض الرسائل نرجع لها من عواطف في السعودية، تشاركنا تقدم بخلاص خالص التهاني وأصدق الأماني لإذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان، القلب النابض دائما وبجهود المخلصين لهذا الوطن، أهنئ جميع العاملين بإذاعة الشباب، إعدادا تقديما إخراجا، المبدعين دائما في تقديم الأفضل، الطاقم الرائع والمتواصل اللي رافقنا في يومنا سواء كنا في أعمالنا أو في بيوتنا، ذكرى جميلة جمعتنا منذ الانطلاقة الأولى إلى هذا اليوم، وذكرياتنا معاكم من خلال المواضيع والبرامج المتنوعة، كنتم وكنا نبض واحد بالكلمة والتعبير بكل حرف ومعنى. كان أول تواصل بإذاعة الشباب كان نهاية 2019 مع أستاذ أحمد الحمداني، برنامج تو النهار، هذا أول تواصل لعواطف. مع التواصل البرامج الأخرى صباح الياسمين، استوديو 5 ننتظرها بكل شوق ولهفة، التواصل روحي، شكرا لكم من القلب، أتمنى لكم مزيد من التقدم والرقي في إنجازات قادمة. من صديقة الإذاعة عواطف السعدية، يا مرحبا يا عواطف، يعطيك العافية. ناخذ اتصال 24689811. السلام عليكم.
2: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد الله صباحك يا أستاذ سلوى.
0: يا مرحبا.
2: في هذا اليوم المميز.
0: يا مرحبا.
2: 23 من يوليو انطلاقة إذاعة الشباب في هذا البث المباشر.
0: حيا هلا العم عبد الله، شخبارك شعلومك؟
2: الله يسلمك، الحمد لله بخير وعافية.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، كل عام وانت بخير.
2: سعيدين نحن وياك، يعني نحن وياكم نحتفل بهذا اليوم، يوم 23 يوليو انطلاقة إذاعة الشباب، واحنا بعدنا لك الحلم ان شاء الله، يعني بعدنا ها نصوف والحلم ان شاء الله سيبنا
0: ما شاء الله.
2: نوجه لك كل التحية والتقدير يا أستاذ سلوى، وأيضا ما ننسى الولد جلال الخويطري أبو فخر وجميع العاملين على هذه الإذاعة، حين شهادتنا مجروحة في هذا البرنامج،
0: ساك الله خير
2: في هذه الإذاعة. نعم، والذي أجمل الشهادة من مركز الوطني للأحصاء والمعلومات، هي الذي يعني طلقت هذا الاسم، يعني إذاعة الشباب لأكثر استماعا في سلطنة عمان، يعني شهادتنا حن ما يعني مجروحة، لكن أكثر شيء مركز الوطني للأحصاء والمعلومات هي الذي عززها، ومن هيش من يعني جهودكم الذي تعملونها لراحة المجتمع.
0: جزاك الله خير.
2: لراحة المجتمع.
0: نعم.
2: وراحة المجتمع والمشارك.
0: أكيد أكيد طبعا، وأنتم دائما الجزء الأهم في إذاعة الشباب، بدون هذا التواصل إحنا ما كنا راح نستمر، تواصلكم هو الأهم دائما عبر الإذاعة. وكل عام وأنت بخير، كل عام وأنت دائما صديق دائم.
2: نهنيكم بهذا اليوم الجميل، ونهني جميع وزارة الإعلام وعلى رأس معالي الدكتور.
0: للأسف انقطع الاتصال للأسف سموحة، والعذر منك لعم عبد الله. أحسن، شكرا على اتصالك، ومن أصدقاء الإذاعة الدائمين، والله يعطي الصحة والعافية، وكل أصدقاء إذاعة الشباب نتمنى لكم دائما الصحة والعافية بإذن الله، وتسمعونا دائما على خير، ونسمعكم على خير بإذن الله. خلونا أيضا مستمعينا نقترب أكثر. ليش زعلانين يا اتصالات المستمعين؟ راح ناخذ اتصالاتكم ان شاء الله ورسائلكم، لكن خلونا نشوف كيف طورت إذاعة الشباب على مدار سنوات. طورت إذاعة الشباب، لو اكيد انتم ملاحظين، اصبحنا من الصوت انتقلنا الى الصورة، واصبحتوا قريبين منا اكثر، واحنا قريبين منكم اكثر من خلال الفيديوهات اللي تنتشر عن إذاعة الشباب، من خلال المحتوى الالكتروني، من خلال صفحاتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. خلف هذا العمل أيضا زملاء قائمين بجهود جدا كبيرة، زميلنا طبعا المصور، وأنا أسميه بتاع كله يعني ما شاء الله عليه، أحمد الدريسي. طبعا أحمد ما شاء الله عليه يصور، يمنتج، حتى يكتب أسئلة أحيانا، ترى ما عليكم منه، عنده مهارات كبيرة في كل شيء. كل الشغل اللي تسمعوه وتشوفوه في شبكات التواصل في الإنستغرام وغيره، أحمد وزملاء وأكيد هم قائمين بهذا الشغل الكبير. أحمد صباحك خير، كل عام وانت بخير.
3: صباحك نور سلوى، ومدحتيني وايد ترى. يعني واعرف إذا ركت لهذه الدرجة، بس إن شاء الله نكون عند حسن الظن. وأنا أقول اليوم إن إذاعة الشباب تكمل 23 سنة، هذا مش مجرد رقم فقط يذكر، إنما هذا مسيرة منصة إعلامية، مسيرة 23 سنة ما مسيرة بسيطة، أنها واكبت هذه الأجيال كلها من الشباب، نقلت رؤاهم، نقلت قصصهم الناجحة الفاشلة اللي محتاجة انها تتطور، اللي محتاجة إعادة هيكلة. فإحنا قبل لا نبارك لأنفسنا نبارك لهذا الجيل الشاب اللي كان، والجيل الحالي والجيل القادم، وإن شاء الله من ازدهار لازدهار. سلوى
0: متحدث لبق، ترى طلع شفت ما راضي يجي عليها، بس طلع متحدث لبق.
3: أنا ترى متعمدة أتأخر عليها عشان ما نتكلم وايد.
0: لا بنمدد حتى.
3: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك أحمد. في الجهة المقابلة أكيد أيضا واحد يعني هادي ما يحب يتكلم، بحب بس يشتغل في صمت دائما، تشوفه يعني في مكتبة ويشتغل بصمت وقايم بدوره، تصوير مونتاج، تفاصيل كثيرة. ماجد العبري زميلنا أيضا في التصوير والمحتوى الإلكتروني، صباحك خير، كل عام أنت بخير يا ماجد.
4: صباح النور، كل عام أنت بخير في إذاعة الشباب.
0: اقترب من المايك أكثر يا ماجد، هذه أول مرة أتوقع لماجد.
4: طبعا هذه أول مرة ومتعود تكون خلف الكواليس العادة. كل عام أنت بخير بمناسبة يوم إذاعة الشباب. طبعا أنا وأحمد وزملائنا كنا من الأشخاص اللي اشتغلنا على المحتوى المرئي في إذاعة الشباب مع الفريق، ولامسنا صراحة تعاون كبير من المذيعين والمؤدين والمخرجين في إذاعة الشباب.
0: أحمد يعني أحمد وماجد أسميكم ثنائي دائما، ثنائي مميز في الإذاعة. هذه أول مرة ماجد تتكلم.
4: نعم واضح.
0: شو رايك في الصوت؟ شوف ما يحب يتكلم. انا حابه يعني اليوم نقرب المستمعين منكم اكثر، العمل اللي تقوموا فيه يعني عمل جدا كبير، وعارفين انه متعب مش سهل. اكيد احمد وماجد خبرنا، احمد كيف تشتغلوا على المحتوى الالكتروني اللي نشوف الفيديوهات، تفاصيل نشوفها في منصه اكس، على الانستغرام، على صفحات إذاعة الشباب، التقارير اللي تصوروها أيضا الخارجية بشكل دائم.
3: في البداية أن المحتوى السمعي اليوم المستمع صار سهل يوصل له، ولكن مع التحولات الرقمية بنقول في آخر 10 سنين ارتأت الإدارة هنا أن يكون في تحول رقمي.
0: نعم.
3: فهذا كله كان مواكبة للتطورات اللي قاعدة تصير في العالم. خلنا نقول يعني مبادرة من الإدارة صار في قسم للإعلام الإلكتروني ننقل فيه القصص، ننقل فيه أهم الأحداث للناس اللي ما كان عندها تمكنها توصل للمحتوى السمعي سواء عن طريق الأثير أو عن طريق منصة عين. إن إحنا نكون متواجدين في كل منصة،
0: جميل.
3: نتابع الشباب، نروي قصصهم، وأنا أدعوهم أيضا الأشخاص اللي ما ضايفيننا، ترى في أشياء كثير جميلة عندنا، في عندنا قصص إلهام، انكم ضروري تشوفوها، ضروري تشاركوا معنا. ودائما للامانه ان في ناس تبي تشارك وانتم ما مقصرين سلوى، ولكن نحاول دائما انها اكبر قدر ان ناخذه. طبعا عن عمليه الانتاج، والله وايد عمليه الانتاج عن شو ولا شو تبي لي احكي سلوى؟ ما شاء الله
0: ابي اعرف يعني الوقت اللي تقضوه احيانا في اليوم الواحد، تاخذوا ساعات طويله عشان تطلعوا هذا المحتوى؟
3: بالضبط، يعني على سبيل المثال احنا في العاده في الصباح احنا انعكاس يمكن للاشياء اللي تطرح في الجريده، ف نبدا باهم الاخبار اللي صارت عن السلطنه كذا، نشوف شو اللي صاير في البلد،
0: وش أحداث مهمة يعني.
3: هي الأحداث المهمة، بعدين هل في مؤتمرات، هل في أشياء حدثت. حتى أحيانا يعني أنا أقول لماجد كنا قبل إن أحيانا حتى دخلنا، أذكر مرة كان في جانب البورصة وكذا، فأقول إحنا كيف هذا المحتوى راح نحاوله والناس تفهمه وكيف نبسطه كذا. فأحيانا تواجه كذا. بعدين فترة الظهيرة اللي هي بالنسبة لنا فترة الذروة، اللي تناقش فيها اهتمامات الشباب، تناقش فيها قصصهم، فكيف نحول محتوى أحيانا ساعة لدقيقتين، وهاي الدقيقتين تلخص مقابلة الساعة. فوجود المنصات الرقمية أصبح لها انعكاس كبير، ومن ثم طبعا احنا نطرح الروابط للاستماع للمقابلات بالكامل. فإن التحدي هو هنا كيف محتوى ساعة تحطه في دقيقتين أو دقيقة ونص عشان المستمع والمشاهد يروح ويرجع ويشوف المقابلة بالكامل.
0: بالضبط.
3: وبس أضيف نقطة أخيرة، احنا كثير في قسم المحتوى الإلكتروني ومعكم أكيد بالتعاون والشراكة هذه، نفخر لما نشوف إن في أثر حصل بعد إحدى المقابلات أو كذا. آخر أثر كان في مقابلة تختص بالجانب المالي، فكان شاب طموح يمكن قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فبعد المقابلة كان في تواصل إن بعد المقابلة اللي عملتها وانتشرت حصل صدى، أنا زاد عندي عدد التحميلات للتطبيق، الناس بدأت تسأل كيف أني أستخدم هذا التطبيق، كيف أني أصل إليه. فكل هذا يصنع أثر، والحمد لله،
0: الحمد لله
3: بالشراكة هذه معكم.
0: أكيد طبعا، يعطيك العافية أحمد. اسمع شوي صوتك ماجد، كلمنا أكثر ماجد عن عملك. أيضا صار لك طبعا تقريبا 5 سنوات في الإذاعة.
4: نعم،
0: 5 سنوات
4: حاليا من 2022 في إذاعة شباب. طبعا نلاحظ في تنوع في البرامج، كافة المجالات، وهذا الشيء طبعا اللي يميز الإذاعة الشباب إنها ما محددة فقط لفقط مثلا جمهور رياضي أو جمهور اقتصادي أو في كل كافة المجالات. فإحنا لما نشتغل في المحتوى الإلكتروني يعني يمكن على اطلاع على أغلب المجالات اللي نشتغل فيها، وطبعا بالتعاون مع المذيعين أستاذة سلوى في برامج رياضية، في برامج صوت الشباب والبرامج الأخرى. فهذا الشيء يخلي عندنا روح التعاون، روح الفريق الواحد في إذاعة شباب. وبصراحة احنا لامسنا واجد ما شاء الله تفاعل. يعني احنا في الشهر احيانا في إذاعة شباب نوصل لأكثر من 1,000,000 مشاهدة،
0: ما شاء الله.
4: فهذه الأرقام جدا كبيرة يعني.
0: نعم، تحب يعني طبعا ماجد تطلع وتروح وتعملوا تغطيات أيضا خارجية، وهذا الشيء أيضا بالنسبة لكم مهم عشان تصنعوا أيضا محتوى. بعدين طريقة المونتاج للفيديوهات، خبرنا شوي عن هذا الجانب.
4: نعم، طبعا احنا نروح خارج عشان نكون قريبين من الناس، من الأحداث اللي تصير في البلد، من الفعاليات، نصور تصوير مباشرة. طبعا بعد التصوير يكون في مثلا الفريق في المحتوى الإلكتروني شخص يصور ومنتج كتابة التغريدة والنشر على المنصات. وطبعا إذاعة شباب موجودة في كافة المنصات على التواصل الاجتماعي، حتى على إذاعة الواتساب عندنا قناة خاصة للإذاعة.
0: جميل، يعطيكم الصحة والعافية. وإحنا حبينا شوي كذا ناخذكم نتعرف على طبيعة العمل وأكيد يعني المستمع يلاحظ في تطور كبير في المحتوى الإلكتروني، وأصبحت الإذاعات اليوم مش فقط سمعية إنما أصبحت أيضا مرئية، وهذه الجهود دائما خلفها نسميكم أبطال بأمانة، لأنه الوقت اللي تقضوه بشكل كبير في مونتاج هذا المحتوى طبعا مش سهل، ساعات جدا طويلة. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق أحمد الريسي زميلنا في التصوير والمحتوى الإلكتروني، شكرا على وجودك معنا، تحياتنا لكم من وإن شاء الله القادم أجمل دائما بإذن أكيد الله أكيد بالكاميرا دائما على كتف الكاميرا
3: إن شاء الله.
0: أشكر للمستمعين،
3: شكرا لحسن ظنكم، شكرا لأنكم الداعم الأول لنا، وإن شاء الله نوعدكم إن كل جديد من إذاعة الشباب راح يكون مميز بكم أنتم قبل
0: إن شاء
3: يكون
0: الله.
3: فينا إحنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله اسمع التعبير، يعني حسيت خلاص شباب بتمكنين في التعبير، جلال إيش رأيك؟
1: لا ما شاء الله عليهم،
0: ما شاء الله عليهم
1: راية
0: صراحة،
1: راية بيضة يعني، تمكن وإتقان وإبداع في العمل عليهم. ما شاء الله،
0: هذا اللقاء لازم نحفظه لأنه أول لقاء. ماجد العبري يعطيك الصحة والعافية، تصوير وأيضا محتوى إلكتروني، إيش حاب تضيف للمستمعين في هذا اليوم؟
4: والله شكرا للمستمعين والمتابعين لإذاعة الشباب. طبعا أنا في فترة أشوف الرسائل اللي توصل على إذاعة على واتساب إذاعة الشباب، طبعا في ما شاء الله في مستمعين من بدأت الإذاعة للآن، وفي أشخاص كانوا موجودين في الإذاعة وطلعوا ولا زالوا مستمعين للإذاعة، فشكرا لهم، وهم أساس يعني تطور هذه الإذاعة واستمرارها.
0: أكيد طبعا، شكرا لك ماجد العبري، شكرا أحمد الريسي، يعطيكم العافية، وإحنا ما زلنا أيضا متواصلين معاكم مستمعينا. خلونا نروح للرسائل، عندنا رسائل كثيرة. شكرا أحمد، شكرا ماجد، يعطيكم العافية، بعدين يعني ارجعوا عشان بسوي حفلة بسيطة شوي.
3: احنا بنشرق.
0: شكرا ايضا للي شاركونا عبر الواتساب على 7244200. عندنا رسالة، اهلا وسهلا، صباح الخير، يا مرحبا مستمعي إذاعة الشباب، كل باسمي احب ابارك على إذاعة الشباب على يوم على يوم الميلاد، فكرت يوم ميلادهم يعني 23 سنة أكيد، ويقول عن نفسي كانت من أفضل إذاعات اللي وما زالت أستمع لها منذ من بدأت إلى الحين، بصراحة إذاعة كرم رائعة، وهذه الموسيقى كانت تذكرني بالغربة لما كنت أيام الدراسة في مسقط، ومهما مرت الأحداث تظل إذاعة الشباب رائعة والأكثر من ذلك. كنت يقول كنت أتابع فيها الأغاني والبرامج في أغلب الأحيان، حتى الافتتاح كنت أتابع يوميا، شكرا إذاعة الشباب والقائمين عليها، تحياتنا لك. للأسف ما ذاكر اسمه، شكرا عموما على مشاركتك معنا، وشكرا أيضا للي شاركونا على 7244200. عندنا رسالة، تحية صباحية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين لإذاعة الشباب، ويسرني ويسعدني أن أبادلكم التهنئة بمناسبة 23، وكانت الإذاعة همزة وصل وصارت همزة تعارف بين المشاركين، وشاركت في المسابقات واللقاء، وكان اللقاء في الاستوديو، تحياتي لكم. ناصر الزيادي من المضيبي، شكرا ناصر، رسل لنا صورته وهو معانا كان في استوديو إذاعة الشباب من سنوات. وراسل صورنا، ما شاء الله عليك يا ناصر، هاي الصور اللي راسلها وإحنا كنا صغار في الإذاعة. شكرا يا ناصر على الذكريات الحلوة. ناخذ اتصال، السلام عليكم.
5: يسعد مساكم بالسعادة والأفراح يا سلوى، يسعد مساكم بالسعادة والأفراح، ويسعد مساء اللي بالوفاء بادلوني، ناس تعز النفس، ناس تعز النفس وتعشق أرواح، يا رب تحفظهم دامهم يذكروني، يا رب تحفظهم دامهم يذكروني.
0: إن شاء الله يذكروك.
5: الله مساك يا سادة سلوى.
0: يا مرحبا يا عيسى، شخبارك، شعلومك؟
5: والله الحمد لله، أنت شخبارك؟
0: الحمد لله طيبة كل عام وأنت بخير.
5: وانت بخير وصحة وسلامة. وطبعا يا سلوى أول شيء أهني نفسي وأهنيكم بافتتاح بعامه 23 على افتتاح إذاعة الشباب، وأنا من الناس يا سلوى مثل ما تعرفوا ويعرفوا الأخوة المستمعين من أوائل المشاركين في هذه الإذاعة.
0: نعم.
5: يعني صارت جزء لا يتجزأ من وقتي، كانت بداية مشاركاتي منذ 2008. طبعا كانت المشاركات، كان في برنامج مع الأستاذة ندى وخلود الزدقالية، برنامج اسمه هدايانا أغاني.
0: ما شاء الله.
5: هي وهذه من الذكريات الجميلة يا سلوى. طبعا أنا نفس الشيء، يعني في من خلال هذا البرنامج أستاذة ندى توزع جوائز سيديات على الفائزين بالأغنية اللي موجودة في البرنامج.
0: نعم.
5: احتفظت الحمد لله، عندي محتفظ بسيديات اثنين، منهم الأستاذ عبد الله أبو الخير والأستاذ عباد الجوهر.
0: ذكريات حلوة يا عيسى معك.
5: ذكريات حلوة من 2008 ولحد الحين محتفظ فيهن هذه السيديات، يعني واعتبرهن يعني كذكرى يا سلوى، يعني بمشاركاتنا في البرنامج.
0: نعم.
5: في إذاعة الشباب. وأيضا يا سلوى أنا تشرفت يعني بزيارة استوديو إذاعة الشباب مع الشاعرة أصيلة السهيلية وجلال الخويطري.
0: نعم.
5: الحمد لله، ومن خلال هذا البرنامج يا سلوى أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح لكل ما تقدموه لإرضاء كافة المستمعين، والشكر أيضا موصول والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه الإذاعة اللي أكثر استماعا في سلطنة عمان.
0: نعم.
5: ومن خلال هذا البرنامج أوجه أحلى تحية للمقيد الرائع جلال الخويطري وجميع المخرجين وجميع المذيعين اللي أنا شاركت معاهم من بداياتي من 2008 ولحد اليوم معك أنتي يا سلوى.
0: تسلم يا عيسى، وكل عام وانت بخير، واصلة تحياتك وتهانيك إن شاء الله للجميع. شكرا لك يا عيسى.
5: مع خالص تحياتي لكم يا سلوى من الشاعر برزان عيسى الرواحي من ولاية سمايل، ومشكورة يا أستاذة سلوى.
0: أحسنت يا عيسى، شكرا جزيلا لك، والشكر أكيد لكل اللي شاركونا على 7244-2009. عماد المحروق يشاركنا على عبر الواتساب، صباح الخير، أجمل برامج سمعتها في إذاعة الشباب برنامج خيمة الشباب، برنامج نسايم. الله ذكرتنا يا عماد، برنامج خيمة الشباب من البرامج فعلا الجميلة اللي اشتغلنا فيها في رمضان، كان بث خارجي، وبرنامج نسايم أيضا اشتغلنا فيه كان بث خارجي من صلالة، وفعلا من البرامج الجميلة. شكرا لك يا عماد، سنوات مرت على هالبرامج. شكرا على مشاركتك معانا. عندنا سليمان العاصمي، صباح جميل في يوم جميل مع إذاعة الشباب الأكثر استماعا للصغير والكبير، إذاعة الشباب محطة مخصصة لاهتمامات وقضايا الشباب والبرامج التفاعلية والثقافية، تظهر جمالها إذاعة الشباب في قدرتها الفريدة على الوصول إلى القلوب بلا تكلف، والاعتماد على الصوت الدافئ والخيال الخالص لنقل الأفكار والمشاعر. كل الشكر والتقدير والثناء لكل الإعلاميين في الإذاعة الأكثر استماعا وشعبية، نستمع لكم من 2003، ونبارك ونهنئ لكم هذه النجاحات والإبداعات دائما. وكلمة شكر وتقدير والثناء الأستاذ عفرة مدير إذاعة الشباب، وتحياتي لك سلوى وللمخرج جلال، كل عام وانتو بخير. سليمان بن سعيد العاصمة، شكرا يا سليمان، كل عام وانت صديق دائم لإذاعة الشباب. خلفان العامري شاركنا، أهلا وسهلا بكم أستاذ سلوى المخرج جلال، إذاعة الشباب تعني لنا الكثير، منذ بداية البث تقريبا تعلمنا منكم الشيء الكثير، برامجكم، المواضيع المختلفة، ونبارك لكم مرور 23 عام من العطاء. كل عام وانت بخير يا خلفان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم سلوى كل عام وانتم بخير، وإذاعة الشباب دوم في تألق ونجاحات. أهنئكم وأهني القائمين على إذاعة الشباب ومستمعي الإذاعة، وإذا في مجال أتمنى تسمعوني أغنية في الحب قسمة ونصيب للفنان محمد بن عبد الله. كل عام وانتم بخير من خلف الزكواني. شكرا يا خلف، كل عام وانت بخير، ان شاء الله في الفتره الغنائيه ولا يهمك باذن الله.

0: محروقة، شكرا يا عماد على هالصورة الجميلة، تبقى ذكرى جميلة. طبعا في صلالة عماد المحروقة من مستمعين الإذاعة الدائمين، وهذا كان اللقاء لنا في صلالة في برامجنا المختلفة في صلالة. تحياتنا لك وتحية لكل المستمعين أكيد اللي يحرصوا دائما، لأنه لما نكون في بث خارجي إنهم بالفعل يزوروا الموقع ويجوا عندنا ويصوروا معانا ونسولف معاهم وندردش معاهم، فهذه تكون فرصة أيضا جدا جميلة. متواصلين؟ متواصلين ولا نخلص؟ خلاص الساعة 12 الحين. الساعة 12 يا جلال. جلال سمعنا صوتك على الهواء، ايش حاب تضيف في الختام جلال، في ختام هذا البرنامج؟ واكيد البرامج ان شاء الله متواصلة دائما عبر إذاعة الشباب، واليوم مسك النهار كنا حبينا نحتفي مع المستمعين، وإن شاء الله سنويا كذا نحتفي بكل العطاءات والنجاحات المتجددة والمشتركة بيننا وبين مستمعي إذاعة الشباب بإذن الله.
1: تعرفي سلوى، علاقة الجمهور المستمع اليوم ما فقط علاقة كمستمع، علاقة يعني كشراكة نجاح.
0: نعم أكيد.
1: اليوم تعرفي أنه في جروب أو في مجموعة خاصة في الواتساب بإذاعة الشباب،
0: صحيح،
1: يعني اللي عرفته حتى يعني كل واحد يسبق الثاني، ترى اليوم المذيع الفلاني بيكون موجود في برنامج كذا كذا، اليوم ترى برنامج كذا كذا، وفي يعني حتى كل التفاصيل كأنهم حاط يعني كأنهم حاطين جدول متكامل في هذه المجموعة،
0: بالطبع.
1: مجموعة إذاعة الشباب، نحييهم طبعا ونقدم لهم كل الشكر والتقدير على هالعلاقة الجميلة اللي جمعتنا بين مستمعين إذاعة الشباب. أنا أعتبرهم شركاء نجاح، واستمرارية إذاعة الشباب اليوم يعني حقيقة وصلت ل لقلوب الناس ولقلوب المجتمع من خلال برامجها المطروحة،
0: صحيح.
1: سواء كان برامج الصباحية، البرامج المسائية، والبرامج حتى السهرات المختلفة.
0: أكيد.
1: اليوم إذاعة الشباب واكبت الحضور في في في في المجتمع بشكل كبير، يعني هناك في برامج أدبية، في برامج ثقافية، في برامج رياضية، في برامج فنية.
0: أكيد.
1: فكل واحد يعني يجد رغبته ويجد يعني مقصده من خلال هذه البرامج.
0: بالفعل جلال، وأنا يعني معجبة بصوتك وأحس الصوت مذيع يعني.
1: أشكرك يا سلوى.
0: في القادم إيش رأيك؟
1: وأنا بعطيك الضوء الآن وأقول لك يعني خلاص البرنامج شارف على الانتهاء.
0: أكيد.
1: وكانت فرصة بالنسبة لي إنه أكون معك في هذه الدقائق البسيطة، وتحية للأستاذ خالد الحجري المشرف للبرنامج، وأنه حقيقة يعني جهود مقدرة وجهود مبذولة من خلال كل البرامج الآن في إذاعة الشباب.
0: أكيد طبعا وجه للتحية
1: إلى هنا، وأنا
0: خالد.
1: انتهى دوري. إليك باقي التفاصيل.
0: يعطيك العافية مخرجنا جلال الخويطر، واليوم زين سمعنا صوتك، كنا دائما نسمع لمساتك الغنائية واليوم سمعنا صوتك على الهواء، وإحنا نحتفل مستمعين معاكم بالذكرى 23 على انطلاق إذاعة الشباب. يسألوك جلال متى راح تبث الرسائل الصوتية؟ أتوقع بعد الحين بعد البرنامج إن شاء الله، بعد البرنامج اليوم راح تنزل الرسائل الصوتية بالكامل، راح تنزل إن شاء الله ولا يهمكم بإذن الله تعالى. وإحنا مستمعينا سعدنا بصحبتكم، ودائما نسعد بصحبتكم في البرامج المختلفة عبر إذاعة الشباب، ونبقى دائما النبض والمشاعر والتفاصيل الجميلة والحكاية الأروع تستمر بيننا وبينكم أكيد عبر إذاعة الشباب دائما. سعدنا بصحبتكم، نرجو لكم إجازة سعيدة، وكل عام والجميع بخير. هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، في الإخراج جلال بن ربيع الخويطري. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
2: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
3: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه السهرة الخاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
5: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
1: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: Please join the train now, as it is ready to leave.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسه وبكمحي وبكمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب. تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
2: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
3: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
5: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
0: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
6: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني على هامش مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان في مانيلا. تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتناول معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل البناء على التعاون القائم بما يخدم المصالح المتبادلة، كما تبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن جانب آخر، استعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي الدكتور بدر عبد الباء العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وما تتسم به من توافق في الرؤى وتفاهم متبادل على مختلف الأصعدة، وبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات والدفع بمسارات السلام بما يصون أمن المنطقة واستقرارها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها السفن في المنطقة. وقال ترامب إن واشنطن ستستهدف جسراً أو محطة كهرباء مقابل أي استهداف لسفينة في المنطقة، مضيفاً أن الرد الأمريكي سيستهدف المحطات القريبة من العاصمة الإيرانية طهران. هذا وواصل الجيش الأمريكي شن غاراته الجوية على إيران لليوم 12 على التوالي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومرافق تخزين طائرات مسيرة وبنية أساسية لوجستية عسكرية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق العاصمة طهران للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير، مضيفة أن انفجارات وقعت في مدينتي شهبار وكنارك الساحليتين، كما سمع دوي انفجارين في بوشهر. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع رابطة الآسيان في مانيلا إن الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية شرط التزام إيران بالاتفاق الموقع. وأشار روبيو إلى أنه يجب على طهران أن لا تمنع حركة الملاحة البحرية وتسمح بمرور السفن. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء لا تزال مستمرة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن إسلام أباد ستواصل القيام بدورها كوسيط للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وخلال لقاء جمعه بوزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في زيارة يقوم بها إلى إسلام أباد، حث رئيس الوزراء الباكستاني شريف جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. زيارة مؤمني إلى باكستان تأتي في وقت كثفت فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لإحياء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في ختام زيارته إلى واشنطن أن نزع سلاح حزب الله مرتبط بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمراره، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة ووضع برنامج إعادة إعمار تديره الدولة اللبنانية وحدها. يأتي هذا بينما بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تمهيدا لتولي المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. تحتفي إذاعة الشباب اليوم بمرور 23 عاما على انطلاق بثها في 23 من يوليو عام 2003 لتواصل مسيرتها الإعلامية، كونها أول إذاعة متخصصة من فئة إذاعات FM باللغة العربية في سلطنة عمان، وتتحول إلى واحدة من أبرز الإذاعات الأكثر سماعا في سلطنة عمان حسب الإحصاء الذي قام به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بصوت يواكب المتغيرات ويقترب من اهتمامات الشباب الجديدة بأسلوب عصري ومحتوى متجدد. وبهذه المناسبة قال يوسف بن حميد اليوسفي مدير عام المديرية العامة لإذاعة سلطنة عمان إن الاحتفاء بمرور 23 عاما على انطلاق إذاعة الشباب يمثل محطة مهمة لاستذكار مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء والإنجاز استطاعت خلالها الإذاعة أن ترسخ مكانتها بوصفها المنبر الإذاعي الأقرب إلى الشباب العماني، وأنها تقدم محتوى إعلامي يعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات. وأكد اليوسفي على أن وزارة الإعلام تواصل دعمها المستمر لإذاعة الشباب بما يعزز من قدرتها على أداء رسالتها الإعلامية ويضمن استمرارها في تقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات الشباب ويسهم

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
1: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
2: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه السهرة الخاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت
4: لقاء آخر يتجدد
0: ورافقنا في صباحاتنا
5: صباح الشباب
0: وكل مناسباتنا.
6: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
0: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
7: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
8: أحياناً أفكر وفكر وفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.
9: أحياناً أفكر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشينج، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: إذاعة الشباب
1: على المسافرين صوت. إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: السهلة. وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الخريف والشباب رحلة تقودنا إلى مواطن الجمال، تعكس لكم جمال موسم خريف ظفار بطقسه، بفعالياته، بزواره، بكل ما هو جميل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي أثير إذاعة الشباب، نحييكم أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من برنامج الشباب والخريف.
1: جدد ترحيب بكل من يستمع لهذا الأثير الذي يحتفي اليوم بمرور 23 عام على انطلاقة هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. بارك لك مريم،
0: بارك لك أيضا ولكل العاملين في صحيح. إذاعة الشباب، الزملاء والزميلات في مختلف المجالات وكل من فعلا يعمل على أن تكون هذه النتائج من خلال المحتويات، من خلال البرامج، من خلال أيضا ما يستمع له المستمع عبر هذا الأثير الأكثر استماعا، إذاعة الشباب.
1: على المستوى الشخصي أنا أرتبط بإذاعة الشباب، أتذكر البدايات لما بدأنا كان عندنا برنامج شباب على الهواء، وبعدين تغير اسمه إلى أفكار وطموح. يعني كنا مجموعة من الشباب، يمكن في كل حلقة يمكن مذيعين أو ثلاثة، نقدم مع بعض. ضيوفنا معظمهم من الشباب، أصحاب المبادرات، رواد الأعمال، أصحاب المواهب، وكان فعلا حديث من الشباب وإلى الشباب. وما زال بالمناسبة هذا البرنامج مستمر لغاية اليوم، لربما تختلف

0: العامة، ولكن يعني وجدت في إذاعة الشباب المساحة اللي تشبهنا، المساحة اللي نستطيع أن نناقش قضايانا، اهتماماتنا، مجالاتنا. فكانت البداية في مسك النهار، هذا البرنامج اللي بدأت فيه عبر أثير إذاعة الشباب، مساحة نهارية جميلة بسيطة هكذا نتشاركها مع المستمعين أيضا من خلال المحتويات المختلفة. كان حياة في شهر رمضان المعني بقضايا المخدرات، وأيضا كيف نعزز التوعية للشباب من خلال يعني قصص الأشخاص اللي يعني دخلوا في هذا العالم وهذه الآفة التي أثرت على المجتمع أسرهم المجالات المختلفة. فكانت بداية جميلة حقيقة، وصوت الشباب أيضا كان منبر يعني هكذا يبث صوت الشباب من الشباب إلى الشباب. وطبعا الشباب والخريف هذه ثالث سنة يعني كانت مشاركتي محدودة في إذاعة الشباب، ولكن دائما وأبدا يعني إحنا نقول إذاعة الشباب صوت كل الشباب. صحيح. ننقل لكم كل هذا الحراك وهذه الجهود من قبل شبابنا العماني في مختلف المجالات.
1: اليوم رؤية الإذاعة إذاعة الشباب هي منطلقة من توجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة في أكثر من مناسبة، في أكثر من لقاء مع المسؤولين، مع المواطنين، يؤكد على دور الشباب، أهمية حضور الشباب في صنع القرار، الاستماع للشباب لمطالبهم، لرؤاهم، لطموحاتهم أيضا. هذا ما تسعى وزارة الإعلام على ترجمته من خلال هذه البرامج المختلفة. معالي الدكتور عبد الله الحراسي على رأس هذا الهرم، أيضا هناك الأستاذ يوسف اليوسفي. نعم. مدير عام الإذاعة، الأستاذ عفرة نوجه له التحية، الزملاء كلهم، خالد الحقري، خالد بيت فاضل هنا في ولاية صلالة، الدكتور محمد الشعشعي مدير عام المديرية في محافظة ظفار، الكل يسخر الموارد والإمكانات والطاقات لخدمة الشباب وتحقيق رؤاهم وأهدافهم.
0: وأكيد نحن اليوم لما نحتفي بإذاعة الشباب نحتفي بمستمع إذاعة. صحيح. الشباب، المستمع الذي رافق هذه البرامج وكل المحتويات التي تقدم له تحت شخصيا، وكل الجوانب الذي يهتم بها المستمع، المشاركات. وأنا كنت أقول لك ذاك اليوم يمكن نحن ما نعرف المستمعين، ما نلتقي فيهم. صحيح. لكن خلاص صار في ارتباط، وأنا أقول دائما أن ارتباط مستمعي إذاعة الشباب بإذاعة الشباب ارتباط هكذا عميق جدا. يعني لما حد يغيب من المذيعين تشوفه يسأل وين فلان، مريم وين كنتي، يعني نحن على طول يعني في سؤال من قبل المستمع، وهذا يخلينا يعني أو يخلي هذه العلاقة علاقة مسؤولية حقيقة في أن نقدم كل ما هو جديد لهذا المستمع، لهذا المستمع وما يستحقه. أكيد
1: تعرفي أحيانا في اتصالات تردنا من بعض المتصلين يقولوا نحن نعمل في مناطق امتياز، ربما في مناطق نائية بعيدة، ما يسلينا حقيقة هو المذياع. صح. اللي يصل عبر الأثير. البعض أيضا يعمل في مناطق حدودية بعيدة، البعض أيضا حتى خارج الحدود. اليوم الاستماع لإذاعة الشباب والإذاعة العامة وغيرها من منصات وزارة الإعلام من خلال المنصات الرقمية، حضور وزارة الإعلام على كافة التطبيقات، في محاولة جادة من القائمين في هذه الوزارة على أن يكونوا قريبين من المستمع ومن المشاهد، وقريبين أيضا من كل الأحداث. اليوم وجود إذاعة الشباب في خريف ظفار لنقل كل هذه التفاصيل، وحتى نخبركم بأن ظفار وموسم هذا الخريف شيء ثاني هذه السنة مريم.
0: طبعا شيء ثاني. مستمعينا ننتظر كلماتكم الطيبة، تهانيكم، وأيضا مشاركاتكم من خلال الواتساب على الرقم 724-42-009، وكل عام وأنتم بخير.
2: تستمعون الآن لإذاعة الشباب. لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
3: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه السهرة الخاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
2: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاماً، كانت أول

0: الإساءات أثير بعض الشباب.
1: منذ 23 عاماً كبر معنا هذا الصوت.
2: لقاء آخر يتجدد.
1: ورافقنا في صباحاتنا.
3: صباح الشباب.
1: وكل مناسباتنا.
4: أسعد الله صباحاتكم جميعاً.
1: أصبح جزءاً من يومنا. وارتبطنا به. وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب. 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
5: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
6: حياكم الله مستمعي إذاعة الشباب، ومثل ما قلت أنتم يعني من نحتفي به في هذا اليوم 23 من يوليو، تكمل إذاعة الشباب 23 عاما.
7: أعوام مديدة إن شاء الله في خدمة الوطن وجلالة السلطان وخدمة كل أبناء هذا الوطن العزيز والمقيمين على أرضه. نحاول مثل ما ذكرنا نوصف كل التفاصيل، ننقل أبرز الجهود التي تبذل من قبل المؤسسات المختلفة في هذا البرنامج تحديدا من محافظة ظفار فيما يتصل بتفاصيل موسم خريف ظفار لعام 2026. احتفائنا معكم بذكرى 23 لانطلاق إذاعة الشباب مستمر هذا الاحتفال، لكن أيضا محطاتنا وضيوفنا في هذا اليوم بكل تأكيد ستكون على موعد مع أمسية احتفائية فنية. راح يكونوا معنا فنانين ممثلين وصناع محتوى في القادم. معنا من المحطات اليوم مريم ابن الفنان سالم علي سعيد. الفنان الصاعد أمير سالم علي سعيد، بناخذ منه بعض المسامع الفنية، يذكرنا بهذا النغم الطربي الأصيل للوالد علي سالم سعيد
6: رحمة الله عليه. فعلا اليوم هكذا اخترنا لكم ضيوف منوعين بحيث نحيي هذه الاحتفاء بإذاعة الشباب. أيضا عندنا وقفة للحديث عن المطبخ الضفاري تحديدا ومختلف الأصناف في السفرة الضفارية.
7: أهم شيء هذا.
6: إيش ألذ شيء؟
7: والله أشياء كثيرة يعني. الناس لما تسافر بشكل عام دائما تبحث عن أو تسأل إيش الوجبات الموجودة في هذه الدولة، إيش المطاعم اللي ممكن نقربها. هنا في محافظة ظفار تنوع كبير الوجبات، لربما الأشهر ما أعرف إذا أتذكر كلها، المضبي، المعجين.
6: أنا ما تذكرني قربت المعجين يعني.
7: لا أكيد ضروري.
6: أنا لأني يمكن ما أكل لحم الجمل فأحسني أبتعد شوية يعني.
7: بس حتى بلحم البقر يسوى أتوقع.
6: حتى ما قربت يعني. أنا يعني أتذكر لما كان الوالد لما نكون جايين رحلات لظفار في موسم خريف ظفار أكيد سواها وخلانا ناكل لحم جمل.
7: أيوة.
6: زين
7: قد يكون.
6: ما قد أنا ما أشك، أنا متأكدة. ونفس الشيء حليب الجبل أيضا. بعض الأشياء المرتبطة، بس أنا اللي سمعت أن هنا يعني لحم الجمل وطريقة طبخة في محافظة ظفار مختلفة تماما ولذيذة جدا.
7: هي أساسا فكرة المعجين جات في زمن ما كانت موجودة فيه الثلاجات، فطريقة تحضير المعجين هي طريقة حفظ أساسا. يعني عندما يتم طبخ اللحم بالشحم، شحم الجمل أو البقر، يتم تغليف اللحم بهذه الطبقة الدهنية. هذه الطبقة هي طبقة عازلة تحمي اللحم من التلف وأنه ما يفسد ويجلس لفترات طويلة. فأتوقع أنها يعني طريقة تخزين مثل المالح. بعض نحن أتوقع جعانين شوي عشان كذا.
6: أيوة صح. أنا أحب خبز الكعك يعني صراحة.
7: أيوة في موجود هنا عندنا نحن الكعك والحلوة، هذا بشكل يومي موجود. لا موجود تقول ما أشوف. فأنتم على موعد أيضا مع المائدة الضفارية والحديث أيضا حتى مريم عن إدراج بعض الوجبات من بينها الهريس في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. حديث راح يكون ذو شجون
6: إن شاء الله
7: ولذيذ ورائحة. حديث
6: ورائحة ولذيذ إن شاء الله. إذن هذه هي حزمة المواضيع اللي
7: عندنا محطة فنية أيضا مع حامد,
6: حامد وأيضا عبد الحكيم المعشني, ممثلين وصناع محتوى. هكذا بناخذ معهم أيضا حوار هكذا شيق إن شاء الله في هذا المجال.
7: وأخوهم الثالث مبارك المعشني,
6: مبارك الناس تعرفه على أنه مبارك. إذن هذه حزمة من المواضيع اللي راح نتطرق لها إن شاء الله في حلقة هذا اليوم من برنامج الشباب والخريف. نسعد دائما بهذه الرفقة, رافقتكم السلامة أينما كانت مشاويركم. أيضا ما ننسى علي نوجه تحية لحلوى السلطان, مقدمين حلوى ما شاء الله للاستوديو ولضيوفنا.
7: الحلوى عندها الكعك اللي تسألي عنه.
6: بشوفه بشوفه لأن أنا ما شفت الكعك.
7: حلوى السلطان لهم خالص تحية, وأيضا تحية أخرى لي
6: شاي ملبن.
7: شاي ملبن
6: ملبن
7: شاي ملبن, يا سلام, شاي ملبن يعني شاي فيه اللبن, اللبن. شاي الحليب. في كلمات لأغنية ظفارية هنا في محافظة ظفار, بو سلامة تمدن شرب شاهي
6: ملبن.
7: أيوة هي هذه
6: شاي حليب.
7: نبغى المخرج لأن يدورها هذه, يطلعها يسمعها للمستمعين لين يحصلها المخرج. نحن نرحب بشخصين عزيزين وصلوا الآن قادمين من رحلة كانوا في طلالة شعت, حمد
6: من
7: الفرعي.
6: يحتاج لهم استضافة, تعرف من متى بيروحوا الإطلالة؟ يمكن من يوم وصلنا وهم يبوا من أول ما افتتحوا الإطلالة
7: ناويين يسيروا هناك,
6: وأسمع حمد ومهلب يبوا يروحوا الإطلالة والحمد لله.
7: ما نقيتها الآن, نعملهم استضافة
6: مع مهلب
7: بما أنهم قادمين من إطلالة شعت. هذه الإطلالة البانورامية مستمعين,
6: علي راح لهم علي.
7: واحدة من المزارات الجميلة اللي تم تدشينها هذا العام. مهلب العمري زميلنا في المحتوى الإلكتروني, كيف كانت التجربة؟
2: والله التجربة فريدة أمانة, يعني مع الأستاذ حمد الفرعي ومع الأستاذ علي صعر والأستاذة مريم.
7: لا ما شليتونا معكم,
6: ما شليتونا.
2: متى اليوم؟ والله اليوم احنا أول شيء نروح نشوف الأجواء وكذا, نضمن أن المكان جميل وكل حاجة, وبعدين نشلكم إذا في أي شيء. أول شيء نتأثر احنا
7: وينسيروا بعد البرنامج
2: إن شاء الله. نشوف الأستاذة مريم كيف همشي.
6: قرار عندي يعني خلاص.
7: زين, نتمنى لهم كل التوفيق. ومثل ما ذكرنا واحدة من الإطلالات الجميلة اللي تستحق الزيارة في إطلالة شعت. عملية تطوير كبيرة حصلت مريم في تلك المنطقة.
6: فعلا الإطلالة جميلة, وكذلك يعني مشاهدة هذا المنظر الجميل, البحر, الجبل, الغيوم يعني اللي تكون قريبة منك, أو الضباب يعني القريب, هذا مشهد آسر حقيقة. وإحنا تابعنا يعني من خلال منصات التواصل الاجتماعي. للآن ما زرنا الإطلالة, وما شاء الله الزحام أيضا على يعني الإطلالة في شعت.
7: كان البعض يتحدث عن الازدحام في هذه الإطلالة ويتخوف من قدرة تحملها لهذه الأوزان, لكن نحب نطمنكم أنه هذه الإطلالة بنيت بمواصفات جدا عالية, يعني هي تتحمل أطنان من الأوزان, لذلك حتى وإن كانت ممتلئة بالأفراد تبقى طاقتها وقدرتها على التحمل أكثر بكثير.
6: وهناك تنظيم أيضا, أكيد يعني أكيد دخول أيضا تذاكر وتنظيم لهذا الموقع. مستمعينا مكملين معكم هذا المشوار حتى تمام الرابعة, فاصل قصير ونعود.

0: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: معكم. حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج الشباب والخريف الذي يأتيكم تغطية لموسم خريف ظفار لعام 2026. حياك الله،
1: نجدد لكم تحية ودروب آمنة وسالمة مستمعينا، ووصول سالم لكل مقاصدكم. محطتنا القادمة محطة فنية، هذه الأجواء شاعرية تستدعي شيء من الفن طبعاً. وحضور بعض المسامع الطربية. لا تكتمل هذه المسامع إلا بفنانين لهم امتداد تاريخي أيضا، يحملوا راية هذا الفن. يعني اليوم ضيفنا هو امتداد لفنان رحمة الله عليه، الفنان سالم علي سعيد. اليوم ضيفنا في هذه المحطة أمير سالم علي سعيد، مسي عليك بالخير.
2: أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير، ويا حيا وسهلا بكم، وسعيد أني أتواجد معكم، الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: حياك الله معنا في الشباب والخريف، وحقيقة سعدنا بوجودك خاصة مع هذه الأجواء. خاصة كيف بالنسبة لكم يعني موسم خريف ظفار وتأثير عليكم كفنانين؟
2: والله أولاً أنا سعيد جدا بأمانة يعني معكم الأستاذ علي والأستاذة مريم، وفي هذا الإذاعة الطيبة، ومثل ما تفضلتي الموسم هذا يعني يحمل كثير، يعني ناس كثير ومن جميع الفئات يعني ثقافية، فنحن كفنانين هذا الموسم طبعا مثل ما تعرفوا يعني الزوار والحضور من جميع أنحاء الوطن العربي أو نقول العالم يعني بشكل عام، فلابد أنت كفنان يكون لك يعني شيء بصمة في هذا الموسم
0: طبعاً.
2: وكذلك الجهات المختصة أن يعني تبرز فنانينها وتبرز ثقافاتها للسائح يعني اللي حضر ووصل، فأكيد الناس حابة أنها تسمع ثقافة البلد، فنونها، إرثها، تراثها، فنتأمل دائما إن شاء الله أن يكون يعني في هناك يعني حضور مستمر للجانب الفني، فنتمنى إن شاء الله التوفيق والتساهيل مثل ما يقول.
1: اليوم الفن أصبح شكل من أشكال الثقافة التي تخاطب الزوار بكل اللغات، كيف اليوم تجد الاهتمام بهذا الفن والفنانين تحديدا من الشباب أيضا، وحضورهم في الاحتفالات أو الحفلات التي تنظمها المؤسسات؟
2: الفن بلا شك يعني مثل ما يقولوا الفن مرآة الشعوب، فالفن يعني رسالة سامية، يعني كل فنان وكل محب لهذا المجال أنه يهتم ويستمر، وكذلك أن تكون الجهات كذلك داعمة وتساندهم يعني وتأخذ بيدهم، فنحن دائما متواجدين ومستعدين ويعني مستعدين لخدمة هذا البلد والفن وكل شيء. الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: ناس كثير ارتبطت بأغاني الوالد، عيش سعيد، صباح الخير، يلوجه الصبوح. يعني هذه الأغاني ارتبطت بموسم الخريف وحتى خارج الموسم. كيف تحرص على أن تكون أنت تحمل الراية الآن وتواصل هذا العمل وهذه المسيرة؟
2: والله الله يرحمه الوالد كان ما أقول مدرسة وإنما شيء أكبر، لأنه قدم وعمل ورسخ ورفع يعني معاه مجموعة من يعني الأخوان من الشعراء والملحنين أن يوصلوا الأغنية العمانية إلى مستوى أقوى وأفضل في بداية الثمانينات تقريبا، وكانت الأغنية العمانية يعني من أوائل الأغاني على مستوى العالم أو على المستوى الوطن العربي حتى والعالم، يعني في إذاعات فرنسية وإذاعات خارجية أوروبية وكذلك عربية.
0: نعم.
2: فكانت الأغنية العمانية دائما مثل ما يقولوا رقم واحد.
0: نعم.
2: في هذيك الفترة وفي هذاك الزمان، وإن شاء الله بإذن الله تكون إلى الآن، ولكن الحين يحتاج لها يعني
1: زخم أكبر
2: زخم أكبر، ترجع مثل ما كانت سابقا.
0: بالفعل الفن العماني وخاصة لما نتكلم عن هذا التنوع في الفنون المختلفة وكيف اليوم فعلا الشباب يجتهد في توظيف هذه الفنون من خلال هذه الإغاني التي تمثل فعليا هذا التراث والثقافة العمانية. عندما يكون والدك أيضا سالم علي سعيد، هل تتذكر يعني وعيك بالفن؟ متى ارتبطت بالفن وكيف تشربت هذا الفن من خلال والدك؟
2: طبعا أنا من مواليد التسعين، يعني ما عاصرت معهم هذيك الفترة، ولكن أذكر أو في كذا في بعض الصور أو الفيديوهات الله يرحمه الوالد كان يوثقها، كنت يعني أغني وأدندر معاه من عمر 4 سنوات أو 5 سنوات، فكان في داخلي حماس وحب لهذا الفن. يعني فالفن جميل يا أخي.
1: نسمع شيء من اختياراتك؟ سؤال
2: والله ترى أنا مزكم، ولكن إن شاء الله ما نردكم بإذن الله.
1: لا بس البحة أحيانا تكون جميلة
2: أيضا. عسى إن شاء الله كذا يكون
1: صح
2: يعني يرضي المستمعين ويرضيكم كذا.
1: لا أكيد أكيد.
2: الله يسلمك.
3: برغم البعد ترى قلبي حبيبي ما نساك، برغم الصد والهجران ما يهوى سواك، برغم البعد ترى قلبي حبيبي ما نساك، برغم الصد والهجران ما يهوى سواك، اذكر ليالينا سوا ما كل ما راح طوى،

0: وانا بذكرك نسيتني من قد غيرك.
1: سلام يا سلام، هذا هو مزكم كذا،
2: هذا هو مزكم.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية،
2: يعني صوت جميل أيضا. يعني اليوم نشوف تطور كبير بالنسبة للأغنية بشكل عام، كيف أيضا اليوم يسهم الشاب الفنان العماني في أن يسعى لهذا التطور ولكن يحافظ على قيمة الفن العماني. يمكن اليوم خلينا نقول بشكل عام مود الأغنية تغير، إيقاع الأغنية تغير، أصبح الكل يبغى يسمع الأغاني اللي فيها سرعة وموسيقى
0: فيها الزيغة،
2: فيها الزيغة على يعني على عكس يمكن رتم الأغاني العمانية أو الطربية خلينا نقول. كيف اليوم يحافظ فعلا الشاب العماني على هذا التطور والحفاظ على
0: هو التطور لابد منه، وأنه الواحد يواكب العصر مثل ما يقولوا، ولكن الثبات والحفاظ على المبدأ. لأنه شخص من يكون عنده مبدأ ما يتغير مهما يصير اللي يصير، وكذلك هو الفن كذلك، يعني هو مبدأ، يعني تحافظ على يعني إيقاع، تحافظ على لحن، تحافظ على كلمة، وما تخرج عن النص. يعني في لأنه لابد أنه في ناس لا زالت وبكثير وبنسبة كبيرة يعني ماشي على هذاك الرتم النظيف الراقي الأصيل، فلا زالوا، والبعض يعني عندهم الهواية اللي هي هذا الزيغة
1: البعض يقول لك الناس تريد
0: الحماس،
1: انت اتبع الناس ما دام الناس تريد الاغاني اللي فيها الالات الحديثه وفيها كذا.
0: يعني لابد انك انت بتقدم وبتضيف، ولكن يعني قدم شيء يعني راقي، شيء نظيف، حتى لو انك انت طورت، ولكن بالتطوير اللي هو يعني في نفسك انت تحس انك انت ما خرجت عن المود، وتكون انت كذلك مرتاح وكذلك ترضي المستمع.
1: لك اعمال وطنيه ايضا من الحانك حتى بعضها، نتكلم عن تجربتك في الاعمال الوطنيه.
0: انا عندي ما شاء الله عده اعمال وطنيه، وتقريبا السنه الماضيه قدمت 3 اعمال وطنيه، وقبلها من الحاني وكذلك واللي قبل. يعني طبعا الوطن يستاهل منه كثير،
1: اكيد.
0: فدايما الاعمال الوطنيه هي مثل ما تعودنا، يعني الوالد الله يرحمه دايما كان يحرص على ان يتواجد في كل مناسبه وطنيه تكون له اعمال، يعني ونحن كذلك يعني حريصين انه كل شيء، يعني كل مناسبه وطنيه تكون لنا يعني اغنيه، وهذا شيء قليل نقدمه للوطن.
2: نسمع شيء وطني.
0: شيء وطني.
1: عندك أغنية نفتديك يا وطن؟
0: نفتديك يا عمان.
1: أيوة.
0: والله هذا كذا بغالي أرجع كذا شوي.
1: تستاهل عمان.
0: تستاهل عمان قبل، وعندك فخر الزمان. لكن بنحاول كذا ناخذ شيء من نفتديك يا عمان.
1: المخرج ايضا
2: اسمعها بصوته اول،
1: حاول يساعدنا شوي المخرج.

0: من الأعمال الوطنية لفنان أمير سالم علي السعيد، تستاهل عمان. عمان دايما تستاهل أمير.
1: أكيد
0: تحرص على المشاركة في المناسبات الوطنية بشكل مستمر.
1: والله يعني لا محال، ضروري. فدايما نحن مثل ما سبقنا وتحدثنا أنه دايما مستعدين لأي شيء يحتاج منا. ف المناسبات، الحفلات أو السهرات خاصة في الموسم، هذا شيء ضروري
2: طبعا.
1: ولكن إلى الآن يعني ما سمعنا بشيء، وعسى من الله خلال الفترات القادمة يكون في شيء، ونتأمل بإذن الله. ويعني المفترض والأهم تكون هذه المناسبات، الحفلات أو السهرات، تكون في يعني في ذروة الموسم، ما تكون ما بعد الذروة، لأنه الناس يعني السواح اللي يقولك يحتاجون انهم يسمعوا الفن.
0: يحتاجون يسمعون. كانت في حفلات تتبناها وزارة التراث والسياحة او البلدية، الان توقفت هذه ولا اصبحت قليلة؟
1: الان اصبحت قليلة، و يعني والله ما اعرف ايش اقول لك، ولكن نامل ان تكون.
2: ايوه عادي
1: نامل. والله يعني المفترض نحن يعني كفنانين يعني يهمنا أن نكون متواجدين، وخاصة في الفترة اللي هي الفترة تكون فيها الناس موجودة،
0: خصوصا السائل جاي يسمع
1: أكيد
0: الفن.
1: أكيد يسمع فنك. ومثل ما تعرف ما شاء الله عندنا نحن في عمان وبالأخص في ظفار، يعني ما شاء الله عندنا فنون يعني أنواع وأشكال طبعاً. مثل ما يقولوا. فالمستمع الخارجي يعني يجيك يبغى يسمع فنك انت، ما يبغى يسمع مثلا الفنانين، مثلا بعض الفنانين الخليجيين او نقول من الخليج، الناس تجي الى عمان ظفار ان تسمع ارث
2: اهل
1: البلد. ايوه صحيح. يعني هم متعودين على فنانينهم، متعودين عليهم، ولكن انا جيت عشان اسمعك انت، اسمع ارثك، اسمع تراثك، اسمع فنونك. فهذا شيء مهم، لأن السنة الماضية عملنا الحفلات، بدأت الحفلات في آخر 8، فكان خلاص الدنيا يعني مثل ما يقولوا مقفلة، مدارس ما مدارس، والناس رجعت.
2: إذن اليوم صعب. الشاب الفنان العماني بحاجة إلى مساحة.
1: أكيد.
2: ضمن موسم خريف ظفار، هل هناك مبادرات ربما منكم كفنانين أيضا لتكون أيضا مساحة موسم خريف ظفار مساحتكم كفنانين، مشاركاتكم أيضا؟
1: والله
2: ايش التحديات مثلا؟
1: المبادرات من الفنانين، والله الفنانين ترى بيبادروا وبيقدموا، جزاهم الله خير. وكذلك الجهات بعد يعني جزاها الله خير، ولكن يعني انت كفنان صعب انك انت تشتغل وتدفع، يعني تشتغل اعمال وتدفع وما يكون في مردود، صعب جدا. ففي الوقت الحالي يعني انت كفنان تعمل اغنية عاطفية ما تحصل عليها اي مردود.
0: مكلفة هذه الأعمال الفنية.
1: طبعا إذا أنت يعني بتشتغل شغل نظيف أكيد مكلف. فيعني صعب أنك أنت تشتغل وما تحصل مردود، إلى متى؟ ما تقدر أنك تعمل، يعني ما تقدر أنك تواكب في المستقبل. ولكن يوم يكون في دعم، يكون في شيء، يعني مثلا يعني كل سنة ناخذ أنك مجموعة من الفنانين نعمل لهم أغاني عاطفية، نقدم لهم شيء ونعطيهم دعم، هم بهذاك الدعم بإمكانهم يعني يشتغلوا أغنية أغنيتين، يكون في شيء يعني مواكبين الـ مثل ما يقولوا اللي هو يعني
0: الحراك الفني. نحن نتمنى أن تكون الرسالة هذه وصلت للجهات المعنية، وبالعكس هذه المواهب الشبابية بحاجة لاحتضان، ومثل ما قلنا هذا شكل من أشكال الثقافة.
1: صحيح.
0: تعرف الزائر بفنونك، بفنانينك، باللحن الظفاري واللحن العماني بشكل عام. بعد هذه الرسالة للجهات المعنية نريد نلطف الأجواء الآن شوي.
1: هي دائما لطيفة ترى. هي دائما لطيفة.
0: نصفي الوداد. ايش قال؟ صافي ودادك.
1: صافي ودادك، نعم.
0: ايوه.
1: فهي اللي اقول الحمد لله دائما لطيفه، وانما هذه يعني
0: عتاب من محبه.
1: يعني محبه، هو حتى مش عتاب، ولكن انه الواحد يعني يكون كذا مثل ما يقولوا حريص، ويكون محب لفنه ولارثه ولبلاده، فلابد من هذه الاشياء انها تطلع يعني.
0: اكيد اكيد. بنسمع اذا
2: نسمع اللقطه على قوله علي.
1: صافي ودادك.
2: صافي ودادك
1: بنسمعها بعدين مع المخرج كذا
0: هو مشارك معنا في
1: مشارك جزاه الله خير. نعم الله يسلمكم.

الأشجان صافي ودادك عذبي مزيون دوم الوقت حالي حلو الناس سايم لطيف الشوق والأشجان أحبك أحبك أحبك منى روحي قربك بقربك أحبك أحبك أحبك منى روحي قربك بقربك آه لو تدري بحبك.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الشباب والخريف، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا. نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة التي تأتيكم من هنا من استوديو جبل أتين تحديدا في محافظة ظفار، ولازلنا مكملين هذه الأجواء الفنية برفقة ضيفنا في الاستوديو الفنان أمير سالم علي سعيد. حياك الله مجددا معنا.
1: يا حياكم الله.
0: طبعا يعني ونحن تحت الهواء كنا نستذكر هكذا ذكريات للفنان الراحل سالم علي سعيد، زين تشاركها مع المستمعين أن يكون الفنان الراحل سالم علي سعيد الأول في أول فيديو كليب، والكثير من السبق لسالم علي سعيد رحمة الله عليه. إيش يعني لك ذلك اليوم، وهل تشعر بمسؤولية تجاه أن تكون حاضرا أيضا اليوم بهذا الفن وما ورثته من هذا الفن من خلال فنان راحل؟
1: والله أولا أنا سعيد جدا جدا جدا، يعني سعادة ما توصف بأمانة بكوني ولد هذا الشخص يعني، وما قدمه من إنجازات، وسعيد أن يكون هو الفنان الأول على المستوى العالم العربي اللي قدم الفيديو كليب بصورة حديثة. وأكيد كل عماني وكل محب للفن أكيد يعني حاب هذا الشيء ويتشرف بأنه فنان عماني. فمثل ما سبقت أني يعني أتشرف وسعيد في هذا الشيء،
2: من أوائل الفنانين اللي غنوا في لندن أيضا،
1: وكذلك من أوائل الفنانين اللي غنوا في لندن وبالأخص في القاعة الملكية، قاعة البرتهول الملكية. وكذلك سبق كثير من الفنانين يعني نقول من الخليج اللي يعني ما شاء الله اليوم صداهم واصل إلى وين، فكان هو سابقهم ب يعني الأعمال الموسيقية والأعمال المكبلها والأعمال هذه القوية، فهم كانوا في البدايات يعني على وتيرة معينة يعني. ومثل ما سبق أن الفن العماني وصل إلى مرحلة قمة، ولكن إن شاء الله بإذن الله يرجع ويكون دائما في القمة بإذن الله تعالى.
2: كيف نقدر نستعيد هذا الألق الفني والحضور الثقافي في الساحة الإقليمية والعالمية مثل ما كان الفن العماني حاضر أيضا في السابق؟
1: والله هذا شيء يحتاج له دعم، يحتاج له يعني دراسة، يحتاج له جهد، وهي طبعا المقام الأول اللي هو يعني الدعم والحفلات
2: صحيح.
1: وتكون مستمرة، هو هذا يعني يرجعك إلى الساحة ويرجعك إلى مثل ما يقولوا العالم.
2: اليوم نشوف بعض الأغاني الفنية اللي كانت باجتهاد شخصي وصلت لدول وغنوها في ما يسمى بالكورال، يعني على سبيل المثال في مصر الآن بين 100 مليون أنت الآن تبرز أغنية ظفارية تؤديها فرقة مصرية بكلمات ظفارية لربما يمكن ما تكون يعني مفهومة بشكل صحيح. كامل عندهم، لكن مثل ما قلنا الموسيقى لغة عالمية
1: صح،
2: فقدرت أنها تنتشر وتوصل أيضا
1: صح. مرة أنا علي هذا الفيديو وأتوقع أنه الفرقة هذه بتكون موجودة تاريخ 30 يمكن
0: 30 أو 31
1: كورال بتكون موجودة، وأكيد أنها بتقدم شيء يعني عماني ظفاري لابد يعني. وطبعا هذا الشيء مثل ما تفضلت، والحين الحمد لله يعني التواصل الاجتماعي هذا ما شاء الله يعني صار مثل ما يقولوا سريع الاشتعال
0: صح.
1: فعلى طول انت من تنزل شيء او تعمل حاجة ما شاء الله صار في العالم كله يعني، وخاصة اذا شيء كذا غريب يعني اذا يعني مصطلحة. فن غريب كلمة غريبة الناس كذا تتعجب يعني ايش معناتها، يعني سبحان الله تكون محبوبة يعني الناس كثير تستمع لها لانه شيء غريب شيء كذا فريد. ف يعني الفنون عندنا مثل ما ذكرنا أنه أشياء جميلة موجودة ويحتاج لها كثير من العمل والاجتهاد، وجزاهم الله خير الشباب تراهم مجتهدين يعني ترى هذه أعمال كلها يعني اجتهادات خاصة يعني فردية،
0: نعم،
1: فجزاهم الله خير على هذا الشيء.
0: يعني هل اليوم نقدر نقول ينقصنا الترويج لفن العماني لفنانينا؟ كيف نستغل اليوم فعلا مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنتم كفنانين، يعني حضوركم على مواقع التواصل الاجتماعي أتوقع أنه يشكل دور كبير لانتشار الفنان لانتشار الفن في عمان.
1: صح. طبعا أكيد الواحد في المقام الأول أن يروق لنفسه، بما أنه المواقع التواصل موجودة متوفرة، لابد أنه الواحد يروق، وكذلك يكون ترويق يعني رسمي من جهات رسمية، يعني تكون لها ترويق وللفنان، فهذا الشيء يعني بالعكس جميل، حتى أنك أنت يعني حتى كشركات خارجية مثلا أو كوزارات مختصة في الجانب الثقافي الفني في دول الخليج أو الدول العربية، يعني أنت كوزارة مثلا نتبادل يعني ثقافات، نتبادل الفنانين، يعني نعمل حفلات سهرات خارجية وبالمثل، فيكون في هناك نشاط حركي في الجانب الثقافي الفني. ففي الدول نقول دول المجاورة أنه الجانب الفني الثقافي ترى يرصدوا له يعني مبالغ ويعني وناس فنانين وناس على مستوى أنهم يعني يرقوا هذا الشيء، وكذلك يهتموا في فنانينهم ويعني يسلطوا الضوء عليهم
2: في التسويق. التسويق أصبح مهم الآن
1: جدا جدا، يعني يسلطوا الضوء عليهم في البلد وخارج البلد. فمثل ما تفضلت التسويق، مثل هو يقول لك تسويق يعني 70% من نجاح المشروع هو التسويق
0: طبعا.
1: يعني التسويق إذا كان صحيح وبصورة نظيفة وراقية وطيبة فهو ينجح المشروع. يعني 70% يقول لك اللي هو التسويق هو نجاح المشروع.
0: صحيح.
2: طيب على المستوى الشخصي أنت الآن أمير تهتم بالتسويق، خصوصا التسويق الإلكتروني من خلال المنصات، عندك حضور على المنصات الإنستغرام، المنصة سناب شات وغيرها، ولا يعني مكتفي بالمشاركات؟
1: والله الحمد لله أنا يعني عندي اسم ويعني وكذلك اسم الوالد الله يرحمه، يعني دافع لي بصورة كبيرة.
2: صحيح.
1: وطبعا أنا عندي المنصات هذه ولكن مثل يعني إيش أقول لك، أنا شخصيا يعني
2: مقل يعني
1: مقل في الجانب الترويج،
2: تحاول المشاركات تكون نوعية يعني مش أنها بالكم
1: بس، لكن أنا يعني مقل جدا جدا جدا في الجانب التسويق، وحتى في الحضور في المنصات يعني قليل جدا. أمس حاط في الانستغرام، حاط اللي هو المشهد هذا من العين هذه اسمها ايش، عين شيء كذا عاد اللي عاملين عليها موسيقى لك يوم، فحط هذا في الانستغرام، ف يعني شويه كذا يحتاج ان
2: اذا
1: يعني
2: محظوظين انك اليوم معنا يعني.
1: صح. والله تشريف الله يسلمك، وانا سعيد بامانه الله يعني اتواجد معكم، الله يعطيكم العافيه.
0: يعني الشيء اللي ايضا صرنا نلاحظه علي وكذلك فناننا امير فيما يتعلق باستخدام اليوم الاغنيه في المواد الاعلانيه، يعني صارت الاغنيه ماده اعلانيه لمنتج، ماده اعلانيه لمؤسسه، ماده اعلانيه لموسم مثل موسم خريف ظفار. الى اي مدى فعلا اليوم تعتبر الأغنية أيضا مادة إعلانية، ربما نقول خلينا نقول دسمة يعني، أو توصل أو أنها تجذب مثل موسم خريف ظفار، أصبح الفنانين يعني يتسابقوا على أن يوظفوا فنهم. صح. أغانيهم. صح. لجذب السياح وكذلك المؤسسات.
1: طبعا الأغنية لها دور كبير في الترويج.
0: نعم.
1: كبير جدا جدا، وخاصة يعني يعني يعني الحرص على يعني اللحن والكلمة وكذلك الفنان يعني، والشغل الموسيقي طبعا يكون يعني بصورة المميزة على أساس أنها توصل للمستمع. وأكيد يعني الأغنية لها يعني مساحة كبيرة في الترويج وفي المساهمة في الموسم.
0: خلينا يتكلموا
2: بما أننا نحن الآن في أجواء سفر وأجواء خريفية، واللي يستمعوا لنا كثير منهم مسافرين في دروبهم من الأغاني الجميلة للوالد
1: الله يحفظهم
2: مسافر.
1: إن شاء الله ويوصلون إن شاء الله إلى مبتغاهم بإذن الله تعالى.
2: أمين إن شاء الله. لكن هذا المسافر كان عكس الهوى.
1: الله عليك.
2: نحن نبغاهم يسافروا مع اتجاه الهوى بحيث
1: يوصلوا إن شاء الله. الله يسلمك. أنا بس على ذكر مسافر، مسافر طبعا أغنية معروفة ولها تاريخها ولها وقتها، طبعا من الحان السيد خالد وكلمات الشاعر سالم عبد الله وغنى الوالد. مسافر في فترة من الفترات أتوقع، وإلى الآن في برنامج مصري يعرض في قنوات، شيء من القنوات المصرية، وكانت المقدمة من أغنية مسافر، من موسيقى
2: المقدمة
1: الأغنية الموسيقى يعني كانت مقدمة البرنامج نفسه.
2: أيوة
1: يعني
2: أيوة أيوة.
1: فكان هذا البرنامج يقدمه الأستاذ أشرف السركي، طبعا موزع العمل هذا، موزع عمل أغنية مسافر. فشوف كيف يعني الأغنية إلى وين توصل.
2: أيوة.
1: يعني حتى في برنامج يعني خارجي. ف
2: هذه من الأغاني الخالدة.
1: نعم.
2: وهذه من الأغاني اللي ما زالت تسافر حول العالم، تقوب عواصم العالم، تزور المدن، لها ظهور على الشاشات والمنصات، نستمع إليها حتى في الإذاعة بين الفترة والأخرى بشكل صحيح. متكرر. اليوم بتسمعوها مستمعينا من خلال أمير، ولو مقطع بسيط بعد ذلك أيضا المخرج راح يعني يستكمل الدفة معك.
1: والله يا مسافر يا أخي فيها مقامات وفيها
0: مقطع
1: بسيط. ونحن كذا لكن إن شاء الله ما يستاهلوا المستمعين.
2: شوف هو أعطاك، لأن أعطاك شوي مدخل.

مسافر عكس الهوى طوى شراع وانطوى في خافقي جناح. مسافر عكس الهوى طوى شراع وانطوى في خافقي جناح. مبحر اوه مبحر واحزاني شراع. ماشي ماشي ماشي بلا كلمة وداع. ماشي مبحر اوه مبحر واحزاني.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: حوار شيق مع ضيفنا في هذه المحطة الفنية الفنان أمير سالم علي سعيد. استمعنا لمجموعة من المسامع الفنية في محطتنا الأخيرة، الحديث عن هذا الموسم الآن وموسم خريف ظفار. كيف تشهد وكيف تتابع الآن بعض الأعمال الفنية التي أنتجتها بلدية ظفار وأيضا وزارة التراث والسياحة مع أيضا فنانين على المستوى العربي؟ هناك أيضا بعض الأعمال الاجتهادات الشخصية من بعض الفنانين هنا، كيف تشوف كل هذا الحراك الفني؟
1: والله حراك طيب وعمل طبعا جميل اللي يقدمه وزارة التراث والسياحة. طبعا هو لابد من الترويج الخارجي، يعني بصوت، يعني بصوت خارجي مثل ما يقولوا، على أساس أنه الأغنية توصل، الترويج هذا يوصل لعدد كبير من المستمعين
0: وحتى تخاطب جمهور هذاك الفنان.
1: صحيح. فعمل جميل، عمل راقي، يشكرون عليه. وكذلك الفنانين العمانيين اللي قدموا، عدة فنانين قدموا أعمال فنية ترويجية للموسم، فطبعا اجتهاداتهم الشخصية جزاهم الله خير، ونتمنى دائما التوفيق لنا ولهم، وعمان تستاهل وظفار تستاهل. الله يعطيكم الصحة والعافية.
2: الله يعافيك.
1: وأنا سعيد صراحة بتواجدي معكم اليوم. الله يعطيكم الصحة والعافية.
2: يعني رغم تعبه وأيضا المرض، لأن ما شاء الله أبهرنا بصوته.
1: الله يسلمكم. الله يسلمكم.
2: جميل.
0: إحنا لازم بنسمع منه.
1: لأني ارتحت معكم.
2: شوف علي اللي تعبت.
1: كذا يعني تخلون الشخص اللي معكم يستمتع ويرتاح.
2: نحن نسولف. نحن نجيب ضيوفنا ونفتح بعض دردشة وسوالف.
1: يعني كذا يوتروك.
0: لا حاجة.
1: الله. الله يسلمكم.
2: الله يحييك، نورتنا. وعاد يعني على قولة علي آخر شيء نبغى نسمع منك، بنتعبك شوي.
0: هذه المرة اختيارك.
1: الله ينور دربكم دائما إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: باختياري.
0: أكيد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
3: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تحلي الصيف من كرار.
2: الشباب والخريف يومياً من 2 وحتى 4 عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: جدد لكم تحية مستمعينا مستمعاتي إذاعة الشباب وبرنامجكم الشباب والخريف. محطتنا القادمة محطة فنية مع صناع المحتوى والمؤثرين في محافظة ظفار. أنا لما شفتهم قلت والله نحن في تحدي اليوم، يعني كيف نسيطر عليهم؟ هذول ناس منطلقين فأيضا بيستحوذوا علينا هذول الآن، ما نقدر. ضيوفنا في هذه المحطة شغال المايك
1: لحد ما شغل المايك. لا المساحة لهم اليوم يشاركونا تجاربهم المختلفة، نكتشف رحلة هذا الثنائي حامد وعبد الحكيم سالم المعشني. حياكم الله معانا في إذاعة الشباب.
2: يعطيكم العافية إن شاء الله.
0: يا أهلا وسهلا، مشرفينا اليوم، منورينا. من وين جايين؟
2: والله والله بنوركم. أول شيء نشكركم على الدعوة الطيبة هذه.
0: حياكم
2: في تلفزيون أو إذاعة الشباب.
1: حياكم
2: الله، يعطيكم ألف عافية. وطبعا أنت ظفار، السؤال هذا لما تسأل واحد أنت من وين جيت يعني ما يدري يقول لك من وين، من كثرة
0: أنتوا تقولوا من هون زحام،
2: من هون زحام.
0: أي نعم،
2: أقول لك زحام
1: قنبر. وش يعني؟
2: لا هذه أسرار.
0: شفرة خاصة،
2: الشفرة هذه عندنا شفرة خاصة. يعطيك ألف عافية.
0: يا أهلا وسهلا. كيف بدأت فكرة الثنائي هذا كأخوين؟ نسمع منك أيضا حامد.
3: والله دايما أنا وعبد الحكيم يعني روح رحايل مع بعض.
0: ايوه
3: ما شاء الله، عبد الحكيم عنده شركه سياحيه وكذا، بروح معاه واشاركه في عمله.
0: يا سلام.
3: وبعدين الحبيب ما شاء الله عليه ما يخلي شيء، دائما يعمل لي مقالبه هذاك اللي داحسك اللي يخليك يرفع لك الضغط، والحبيب ما شاء الله عليه ما يقصر. من هذيك اليوم تعلمت بالرجال، ما عاد خلاني اروح مكان.
0: لا ممتاز. لو انتم تحاولوا يعني ينقلوا صوره جميله عن المحافظه في كل الفصول ايضا.
1: جميل. أيوة جميل.
2: شوف ظفار مش موسم. انا عندنا شركه سياحيه اسمها مطيرح.
0: مطيرح
2: يمكن الاسم شويه غريب شوي، ففي الناس تفكر مطيرح انه او انها اسم مصغر لمطرح، ولكن هي مطيرح، هي منطقه فعلا في مطرح اسمها مطيرح. فنحن هذه شركه سياحيه، هذه تقدم تجارب مع أهالي المنطقة. عرفت؟ مع أهالي المنطقة. ولكن نحن من طلعاتنا في دائما في كل منطقة وفي كل مكان دائما نحب نصور. حامد راه عنده واجد أمور نحن ما مصورينها، ولا إذا صورناها نجيب العيد يعني. هو ما شاء الله عنده قبول، رجل فكاهي، يحاول نحاول كلنا انه نزرع الابتسامة.
1: جميل.
2: خلف الشاشة
0: فنان مغني. أيوه.
2: لا ما شاء الله عليه.
1: هو بس أسمع. انا اشوف ان هذه اليوم ولا
0: هذا الهدوء،
1: لا يكون شيء
0: ما قبل العاصفة
1: من المايك او شيء.
3: مش هادي انا، والله انا هادي دائما هادي الحمد لله. لكن بس يعني هذا الولد الله يهدي يعني.
2: شوف هو كل شيء يرمي فوق يعني.
1: من سبب أنا المشاكل
3: دائما نخليه في الوجه.
1: من سبب المشاكل
3: هو
2: لا اله الا الله.
3: والله ما حنزوي مشاكل مثله دائما 24 ساعة.
1: شوف تعترف ولا
3: في المدفع ويولع ويهرب.
2: كيف كيف احطك في
3: المدفع؟
0: بس يبغى لك مدفع كبير انت شوي حامد.
3: ها؟ لا اله الا الله، من ايام البرتغاليين.
2: الله يعطيكم العافيه.
0: لا لا والله بالعكس، انتم مقدمين شيء طيب على التواصل الاجتماعي. لكن نرجع لموضوع الشركه هذه.
2: أيوة.
0: انا سمعت انه عندكم تجارب الزي وايضا الحياه الريفيه، نتكلم عن هذه الزاويه.
2: بالضبط. شوف نحن هو شركه مطيرح هي اللي تقوم في ظفار فقط، هي اللي تقوم بلوجستيات شركه غدو. شركة غدون، هذا اسم غدون يعني تعرف
0: خلا يعني خلا
2: يعني بالعربي خلا بروح، او بالانجليزي ليتس جو.
0: يا سلام.
2: ايوه. فنحن فهذين مسمين شركة غدو على اساس انه من الريف، الاسم هذا جاي من الريف. فالشركة هذه تقدم تجارب ريفية، يعني مثلا انا مثلا يكون عندي ضيوف اجيبهم عند اهل المنطقة، اهل المنطقة هم اللي اعطوهم الثقافة، وهم انا قادر اعطيهم هذه الثقافة. صحيح. ولكن اعطي اهل المنطقه اللي انا بروحها، مثلا رحت طويعة تير
0: مثلا،
2: اهالي طويعة تير هم اللي اعطوهم التجربه. رحت وسط، اهالي الوسط، ورحت الغربي، وهي كذا وهي ماشيه. ولكن هذه مطيرح تقوم بهذه التجارب في محافظات مسقط كلها بنفس الطريقه، كون الاسم من هناك. عرفت؟ فنقدم اشياء ريفيه بحته، طباخ الريفي، الحليب اللي تعرفوا اللي بالحصى اللي هو المعذيربش، ونقدم فنون ريفيه للسائح لما يقول عندنا نقدم في نوريفيا وظفار يعني تقريبا ما هي موسم واحد. ارجع واكرر اقول لك ما هي موسم
0: كل الظفار
2: مواسمها كلها حلوه كل موسم عن موسم يقول لك انا عندي الزود
0: يا سلام
2: لما يجي موسم اخر يقول لك الزود عندي
0: صحيح.
2: هذا كلام حامد ترى انا بتعلم الزود من حامد كل ما حط في اعلان يقول لك الزود. الزود عندي
1: جميل. ايش اللي يختلف في ان يعيش الزائر التجربه من اهل المنطقه نفسها؟ يعني يمكن نسمع عن كثير من مرشدي سياحيين عن ايضا يعني مسارات ربما تخطط للزوار، لكن انه يعيش تفاصيل المنطقه نفسها من اهلها، ايش اللي يختلف بالنسبه للزائر؟
2: هو اللي يختلف بالنسبة للزائر إنه الحين لما أنت تسافري مثلاً أي دولة برا، طبعاً الطبيعة بتحصلي نفس الطبيعة اللي موجودة عندنا، بتحصلي يمكن بعض المناخ نفس المناخ اللي موجود والتضاريس نفسها، ولكن لما أنت تعيشي تجربة أهل المنطقة فأنت استفدتي شيء جديد في حياتك، تعلمتي شيء جديد، وعلى فكرة كل اللي جاء عندنا استمتع بالشيء اللي نحن نقدم لهم إياه، ولا ويرسلوننا ناس عن طريقهم على اساس يعيشوا هذه التجربه.
1: ممتاز.
2: فهذه التجربه واجد مميزه، يعني تخيل انت يعني تعيش شيء جديد في حياتك.
0: صحيح.
2: تلبس لباس اهل الريف الظفار،
0: تاكل
2: اكل لا وتشاركهم تساعدهم، يروك كيف طريقه الطبخ، يروك كيف طريقه الحليب المعذب من الزيرو ترى، وطريقه المضبي كيف تحضرها. عرفت؟ فحتى النساء يلبسون الثياب الظفاريه.
0: أيوة.
2: ويكونوا موجودين مع الجلسة ونعطيهم الطريقة الظفارية القديمة بالضبط، النساء يكون شوية في جانب والرجال في جانب وقت الأكل وقت الصور. وسبحان الله تجربة هذه ما شاء الله صارت الحين بدو الناس يعني يشتغلوا على التجربة، نحن نشجع.
1: جميل.
2: إنه هذه الثقافة وهذا الموروث إنه الكل اللي قادر إنه يعني يشتغل عليه بس بالطريقة الصحيحة.
0: أيوة.
2: نحن ندعمه نوقف معه.
0: نسمع من حامد أيضا كيف تحرصوا من خلال لقاءاتكم بالزوار حتى زملائكم صناع المحتوى أنكم تكونوا خير سفير، تنقلوا العادات السمت العماني التقاليد بأصولها أيضا لكل هؤلاء سواء كانوا زوار لمحافظة ظفار أو صناع محتوى أيضا.
3: يعني والله خاصة المشاهير وهذيلا، يعني شوف المشهور الإيجابي دائما نشجعه.
0: ايوه.
3: والسلبي دائما يعني ما نتبعه.
0: لا ممتاز.
3: ايوه شوف الايجابي دائما يعني يظهر البلد بصوره حلوه ويظهر المناظر ويظهر يعني المشاريع اللي خسرت عليها الدوله بالملايين. اما اللي هو السلبي نحن ما نشجعه صراحه.
0: في ناس سلبيين يعني جايين فعلا يريدوا يبرزوا بعض الجوانب السلبيه.
3: ايوه في ناس سلبيين يعني
0: يتصيد الاشياء،
3: يتصيدوا عشان انه يحصل له كمين تعليق ويحصل له كمين رقم مشاهده، هم اكثر شيء بيدورون على الارقام. فهمتني؟ لا
0: أيه.
3: هو لو كان الانستغرام والسناب شات حطوا ضريبه لهذه التعليقات السلبيه والله ولا واحد
0: والله هذا مقترح يحسب لك هذا.
3: ايوه والله ولا يكون
0: بدل ما يكون في لايك يكون في ديسلايك.
3: ايوه فاعوذ بالله في ناس كذا وفي ناس كذا.
1: انت كيف ترصدوا الناس اللي تتابعكم؟ يعني كيف تحسوا ردود فعلهم على مقاطعكم، على ايضا الجوانب اللي تنشروها؟ تحسوا الناس سلبيه صايره ولا
3: الحمد لله
1: امورهم طيبه؟
3: في ترى شوفي ما حد يفول من السلبيه ولا حد يفول من
1: طبعا طبعا.
3: فالسلبي دائما مثل ما يقول ابو بكر
2: ايش قال
3: ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا أدرين، لو يقولوا عننا مهما يقولوا انتهينا، عاد نحن اللي بدينا انتهينا، عاد نحن اللي بدينا. وخليهم عيش قوش ارتاحي، ترى السلبي دائما موجود 24 ساعة.
0: هذا انت تقولي عنه هادي شوفي.
1: لا يعني بدأ
0: ايوه لا ممتاز كذا نبغاك كذا. انا شفت مقطع كان ما اعرف المايك
1: شغال
0: كان عبد الحكيم يعزف لك عود.
3: ايوه
0: يعزف ولا تمثيل بس هذاك؟
3: لا تمثيل. تمثيل تمثيل فاتحين هذاك شو اسمه
1: يقولوا له مسجل.
2: ايوه هي لزوم الجو والحركات هذه لازم واحد يكون ماسك عود ولا
1: صح تحسوا أيوة. أن صارت صناعة المحتوى وأنكم فعلا تفكروا بأفكار تقدموها على على السوشيال ميديا ارتباط؟
2: بصراحة نحن يعني ولا ما هو جو عفوي
1: هذا مهم.
2: واللحظة هي اللي تصنع المحتوى بالنسبة لنا نحن. وقت ما نكون في مكان ذيك الساعة نصنع المحتوى، يعني مثل ما تقول أنت ارتجالي، شيء ارتجالي شيء مو مخطط له، فعلى حسب الجلسة على حسب الجو اللي نحن فيه نعيش اللحظة. ولكن أكثر شيء نحن الهدف من هذا إنه نريد نرسل أو نزرع الابتسامة ولو بشيء القليل اللي خلف الشاشات.
0: من خلال لقائكم الآن بالزوار والسياح، إيش اللي يبحث عنه الزائر الآن من خلال هذه التجارب اللي أيضا تقدموها للزوار؟
2: صراحة التجارب أكثر شيء هي اللي يبحثون عنها، هي التجارب هي الحياة التقليدية لهذا البلد.
0: يبحثوا عن اللباس، يبحثوا عن الأكل، عن الحياة اليومية،
2: يبحثوا عن ترى أنت ما شاء الله من اليوم يوصلوا محافظة ظفار أو يوصلوا عمان بشكل عام ترى أهالي عمان معروفين بالكرم ومعروفين بحسن سلوكهم وحسن طيبة كلامهم وسلوبهم الطيب، ولكن ينقصهم الشيء اللي هو اللي نحن نقدمه هذه التجارب الريفية. لما يجيك الضيف تحسسه أنه في بلده ولكن تعطيه شيء جديد على أساس لما يروح يكون عنده شيء جديد في حياته، ولكن أنت تقدم له شيء متكرر هنا شيء اللي ما يحبونهم. ما يحبون شيء متكرر، يحبون شيء جديد في حياتهم،
0: تجارب جديدة.
2: فنحن نحاول نقدم لهم أشياء جديدة، وحتى في أشياء نحن نسأل عنها الناس الكبار نقول لهم إيش الأشياء اللي ممكن اللي نحن إلى الحين ما عرفناها عن ماضيكم ممكن تخبرونا، فهم يشرحونا يعطون حتى ألعاب قديمة ويعلمونا إياها. في طيبان معروف الطاب، هذه هذه معروفة، ولكن في ألعاب أخرى ثانية تلعب بالحصى، الحصى الصغير إيوه
0: صحيح.
2: يسموها خرفقت،
0: يا سلام
2: بالجبال يسموها خرفقت، ما اعرف انا اذا نطقتها صح ولا ما نطقتها صح.
3: لا صح، لا
2: خرفقت ايوه صح. زين عندي عندي قاموس، عندي قاموس الجبال هنا ما شاء الله عليه، الجبال الشحري ما شاء الله. فهي لعبه الخرفقت، وفي اكثر من العاب نحاول انه نعلمها لضيوفنا ويعيشوها ويلعبوها حتى يصوروا حتى ينبهروا بالشيء بالاشياء اللي يشوفوها، يعني ففي شيء جديد في حياتهم.
1: جميل جميل فعلا ان لما نزور مكان نعيش فعلا هذه التجارب المختلفة. تهمكم أرقام المشاهدات في السوشيال ميديا ولا
2: إيش رأيك؟
3: ها. والله نفسي أنا ما تهمني،
2: هو ترى هو اللي يتابع التعليقات وهو اللي يتابع الأرقام. أنا تعليقات يمكن ما أعرف من علق من ما علق، أنا أنزل وهو عاد هناك ماسك له تلفون ثاني
1: يتابع
2: يراقب ويشوف.
3: أعوذ بالله.
0: بس أصبحت الآن يعني هذه المنصات ضرورية، يعني هي بوابة لتعريف الآخر بصناع المحتوى في سلطنة عمان بأبرز ما يقدمه أيضا. كيف تحرصوا أيضا ونسمع منك حامد على انتقاء المحتويات اللي تقدموها أنها أيضا تكون مواكبة لتوجهات هنا في سلطنة عمان، أن تراعي أيضا احترام الآخر والالتزام بمثل ما ذكرنا السمت والقيم العمانية.
3: صحيح، تراك أنك أنت قدوة في هذا الشيء.
0: أي نعم.
3: فبيتابعوك من صغير، بيتابعك من كبير، فهم؟ فأنت لازم يعني ما تجيب شيء ما يليق بالرأي العام ولا يليق بالشيم والقيم، فهمت؟ يعني اللي بتصوره حاول انك تكون مركز. في بعض الناس يصورون اشياء وينزلوها،
0: ايوه
3: فهمت، ما عاد يراجعها.
0: لا مسؤوليه
3: في يعني احترام ناس، في انت مصور ناس ممكن هم يريدوا،
0: ايوه
3: فهمت. لا وبعض الاحيان يعني يصوروا لك يعني اماكن ما لها مش موجود مش مفروض حد يصورها. نحن الحمد لله يعني اي شيء بنصوره لازم انه نركز قبل لا ننزله، لانه هذا اهم شيء، ضروري ضروري هذا اهم شيء. لانه بعض الناس ممكن انت تصور عائلة، انت جالس بتصور نفسك وراك عائلة،
0: صح تصير هذا.
3: فهذا الشيء مش من حقك انك تنزلها. في منهم عادي نظامهم ينزلوا، نحن امورنا طيبة لا ننزل هذه الشيء، ولازم نركز على الصغيرة والكبيرة. وبعدين القيم العمانية والاصول يعني لازم اني اذا بنزلها انزلها بالشكل الصحيح، ابرزها صح، مش اني لازم اصورها إذا صورتها ما أخليها ناقصة، لازم أخليها مكتملة كاملة. وأحاول إني إذا بقلدها لازم إني أقلدها بصح. في منهم يعني يجيبوا لك فن ولا يجيبوا لك شيء يقول هذا عماني، ومش عماني.
0: ايوه
3: فهمتني؟ لا فعمان غنيه
1: طبعا،
3: غنيه بثقافتها كبيره ما شاء الله، نحن ما نقدر نجيبها كلها.
1: صح، لكن انا برجع لنقطه نقطه الارقام. اليوم لما تقول ما تهمني الارقام في كل هذا الزخم اللي يصير حول العالم، يعني طلبا لعدد مشاهدات معينه، عدد متابعات معينه، ونفس الشيء العائد من هذه المتابعات والعائد من هذه المشاهدات ربما ماديا يعني بالنسبة للقنوات الكبيرة، فليش اليوم ما تهمك؟
3: أنا ما تهمني لأنه مش صاحب الحساب، هو صاحب الحساب. فهمتي؟
1: لا لا لا لا
3: أنا,
1: ما
3: لا. أنا هو يزيد هو يرقص.
0: الناس يقولوا ما لعمك ما يهمك،
2: ما لعمك ما يهمك.
0: أيوة
2: عبارة بتنقص النسبة الحين. أيوة بتنقص، ما في شوف ما يهمك
1: نقصها نقصها.
3: لا لا لا انت جبت العيد يا اخي،
2: انا العيد اللي جبت
3: تحتينا ملف مفهومين.
0: بارك الله فيكم، نحن نتمنى لكم كل التوفيق، شرفتونا في هذه الدقائق، تعرفنا على تجربتكم وعلى يعني عملكم في التواصل الاجتماعي، وتحيه ايضا لاخوكم مبارك.
3: ايوه
0: مبارك المعروف ب
2: مبارك. ليش سموه
0: ما يظهر معكم
2: ليش سموه بورك؟ ما حد سأل هذا السؤال، كثير يسألونا ليش سموه بورك هو اسمه مبارك.
0: هي باللهجة لا
2: بالضبط. هي باللهجة القبالية الشحرية النادي أمبورك.
0: أمبورك
2: أمبورك يعني مثلا يا فلان
0: يا مبارك
2: يا مبارك.
0: أيوة.
2: أمبورك هذه لازم دقلها عساس انك يعرف انك
0: منهم يقولوا له مبروك.
2: لا مبروك هذا لا.
0: يعطيكم العافيه، سعدتونا في هذه الدقائق، كل الشكر لكم حامد وعبد الحكيم ابناء سالم المعشني، تحيه لكم. بارك الله
3: فيكم،
2: شكرا على الاستضافه هذه الطيبه، وشكرا على الفريق اللي موجود معنا، وطبعا شكر لكم انتم بعد، الله يحفظكم.
0: بارك
1: الله فيكم.
0: فاصل قصير مع الوقفه الدينيه ولنعود.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
4: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
5: صباح الياسمين من 6:30 حتى تمام 10:00.
6: هذه السهرة الخاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
3: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همزة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
7: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
3: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
6: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
8: تعال سمى للمنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كيلار.
6: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: الشباب والخريف، أهلا وسهلا بكم مستمعينا. نجد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة الخريفية.
1: محطتنا القادمة عن واحدة من أهم الأشياء اللي يسأل عنها السائح عندما يقصد أي دولة، واحدة أيضا من أشكال الثقافة المادية، الحديث في هذه المساحة عن الأكل عن المأكولات الظفارية والمأكولات العمانية. وضيفنا في هذه المحطة الشيف عيسى بن سيف البلوشي. مساء عليك بالخير.
2: بالنور والسرور. يا مرحبا، حياك الله أخي العزيز.
0: حياك الله معنا.
2: الله يحييك استاذي.
0: أول ما يوصل الزائر محافظ الظفار، إيش أول وجبة يبحث عنها؟
2: الأغلبية يعني إحنا ما نقول في فرق، الطبخ واحد، بس الأغلبية الناس تبحث عن الجودة. هي نعم، يختلف يمكن الشمال عن محافظ الظفار، هي طريقة الإعداد وكذلك البهارات. فرق يعني. هنا يمكن أنا على حسب خبرتي السنوات اللي جالس فيها 18 سنة طبعا عمل
1: ما شاء الله،
2: وهذه ممارسة هواية ومارسها من فترة طويلة. فالاختلاف في الإعداد على أن يكون هنا البهارات أقل من الشمال.
1: إيه هنا يحطوا ملح بس يعني،
2: بس يعني اللي يقولوا عنه بالشعبي السلق. أيوه. نفس اللي هم الخليجيين الأغلبية اللي الدول يعني السعودية وكذا يحبوا أن يكون الشيء بلا بهارات. هي نعم.
1: أنت كيف تشوف هذه التجربة الظفارية في الأكل، وكيف تشوف أيضا يعني رأي وردود أفعال الزوار على هذه الوجبات اللي مثل ما ذكرت مختلفة أحيانا؟
2: هي ما أنها يعني مختلفة، لها هي
1: طابع مميز يعني.
2: هي نعم.
1: على الحصى.
2: هي نعم.
1: بعضها اللحم المقدد المجفف هذا.
2: يعني الناس اللي تجيه من برا فهم يكونوا خلاص أوريدي ذايقين الطبخ اللي عندهم، فيريدوا يغيروا يكون الطبخ هنا شيء يحصلوا مختلف على أنه يكون مضابي أو أنه يكون مثلا تفوير اللحم أو حتى الأشياء اللي هم يطبخوه في صلالة. فرق يعني عن نحن في الإعداد.
0: جميل. هي جميل. هي جدا. إلى أي مدى اليوم إحنا نعزز حضور المطبخ في الجانب السياحي، وكيف نشتغل فعليا على أن يكون عندنا مطبخ يخدم السياحة في المحافظة؟
2: من أي ناحية يعني؟
0: أن الوجبات تكون واحدة من أو المطعم أو المطبخ الظفاري يكون مزار من مزارات السياحة.
2: هي أصبحت الحين ما شاء الله يعني محافظة الظفار يمكن كل ما تمشي أي مكان المطاعم كثرت، وهذا الدليل على أن لله الحمد إقبال الزوار عليهم بشكل كبير، لدرجة أن حتى أنا يعني طول هذه السنوات يالس لأول مرة أكتشف أن في مطعم بحري. أيوة. بحت 100% اللي أنا عرفته في ظفار على أنه يكون الأغلبية متشابهة اللي هي الوجبات اللحوم.
1: أيوة.
2: بس المطعم اللي ما شاء الله تبارك الله في مرباط، ما أعرف الصراحة إيش المسمى ماله،
1: عند المينا.
2: هاي المينا. أيوة. مطعم المينا بحري بحت
1: 100%. مريم صارت مختصة شوي في مرباط.
0: والله بس ما كليت السمك. أيوة. يعني برجع لازم أكل السمك.
2: وحتى فاجاني يعني لما أمسك المفي لحم فيه قال لا أنا كله شغلي بحري. فلأول مرة يعني أكتشف أنه فيه بس بحري.
1: هذه نقطة مهمة، كيف أيضا المطاعم هنا في محافظة ظفار تحاول تعكس البيئة. يعني المأكولات البحرية، لأنه البحار ممتدة، اللحوم بأنواعها، اللحوم الطازجة، كيف هذه المطاعم تحاول تعكس كل هذا التنوع الموجود؟
2: يعني من أي ناحية تعكس؟
1: يعني إنها تهتم بأنه الوجبات تكون طازجة، تكون الوجبات يعني تأخذ اللحوم مثلا من اللحوم المواشي الحية، وأيضا الأسماك من الإنزال السمكي في الموانئ هنا، يكون كل شيء بحيث يكون طازج.
2: هو ما شاء الله يعني أنا أتكلم كلمة حق من هذا المنبر أمامكم، يمكن أفضل جودة، أفضل جودة لحوم في محافظة الظفار لأسباب كثيرة. لأسباب التغذية، الغذاء عشب طبيعي،
1: واحد منها الرعي هذا اللي حوالينا.
2: نعم. ما شاء الله تبارك الله. فلحتى لما يعني ما يتعبك لما تطبخ، ما يتعب أبدا اللحوم اللي عندكم ما شاء الله تبارك الله. حتى كذلك الأسماك ما في فرق، البحر واحد، ولكن يفرق بعد كذلك التغذية. يكون هنا ما شاء الله تبارك الله يعني أنا دائما أطلع البحر صوب حاسك هذه المكانات
1: ما شاء الله.
2: هي نعم بين فترات مع الشباب ولاحظ أن الأسماك فرق فيها شوي باللذة. كذلك أنا العشب بكثرة في البحر عكسنا إحنا هناك، السمك لذيذ لكن يكون طعمه بحر 100%. هنا يرمز على الشوي مثل ما تقول مثل سمك الانهار. يعني اللي لاحظه انا في بعض الاسماك تحصل الدهن فيها قوي، فالناس الحمد لله يعني أغلبيتهم الناس الزوار لي واعين وعارفين إيش النوعية اللي اختاروها. كذلك المطاعم ما شاء الله تبارك الله حاليا يعني أغلب المطاعم توفر الأشياء اللي هي دائما أشوفها الطازجة. أغلب المطاعم بالذات المضابي اللي في أتين الأغلب يمر عليهم شيء يعني فرش.
0: مضابي وجبة رئيسية طبعا لزوار موسم خريف بطار. إلى أي مدى اليوم من المهم أن اليوم الشيف أو الطهى من المهم أنهم يتمسكوا بهذه الوصفات؟ ويعني يمكن نحن نسمع عن أهمية تطوير بعض الوجبات، إدخال بعض النكهات ربما الجديدة، وهذا يعني جانب ومجال واسع أيضا، لكن كيف إلى أي مدى اليوم مهم أن نتمسك بوصفاتنا؟
2: هي يعني عادات إحنا يعني أنا لو أقول لك قصتي بديت كيف الطبخ فيها رحمة الله عليها والدتي، بس كنت أشوفها بنظر أشهد الله ما أسألها، ما كنت أسألها أقول شو حطيتي أبدا، ولا في عمري سألتها أي من المدرسة يمكن أقطع معها الخضرة كذا، بس كنت أشوف. أيوة. في يوم من الأيام يعني كان عندها موعد للمستشفى، مستشفى حكومة في ولاية السويق، مجرد عشان أنها تجيب الدواء اللي هو مال السكر، فراحت قالت لي خبر حد من خواتك أو خالاتك يطبخن اليوم، فقلت لها خلاص طيب. راحت ولما جات حصلت،
1: انت قلت هذه فرصه جات.
2: أيوة سبحان الله، بس خليتها في بالي الطبخ اللي امس سويته، بس ما سالت ولا اعرف المقادير ولا اي شيء، سويت بالطريقه بس بالضبط بالشوف. أيوة. منها ضبط الطبخ والحمد لله تغدت، قالت لي جات خالتك؟ قلت لها نعم طبخت وكذا. فلما جاء وقت العصر خالتي جات البيت تشكرها والدتي رحمه الله عليها، عند تقولها جزاك الله بخير طبختي، قلت أنا ما جيت البيت اليوم ولا شيء، أنا كشفت الموضوع وخبرتها. أيوة. منها أنا خلاص خليت في بالي أن يعني ما في شيء صعب في الطبخ،
1: هنا بدأت الهواية.
2: أيوة يعني. بديت يمكن حتى بدايتي أخطأ في الإعدادات كذا، بس بعدين الحمد لله اليوم يعني أنا أكلمك عني شخصيا لو تقولي لأعداد إن شاء الله 5000 أطبخ لهم ما عندي مشكلة.
1: إيش أبرز الوجبات اللي تعملوها؟
2: أنا الحمد لله يعني أعوذ بالله من كلمة أنا يعني الحمد لله ملم في جميع اللي هي الوجبات الرئيسية، يعني العيوش بقمعها كامل، والأسماك أيا كان بحري أو لحوم أو دي، المهم هذه الأشياء ملم فيها عامة يعني.
1: طيب اليوم في بعض الوجبات مثل الهريس، يعني هذه الآن تم توثيقها في قائمة اليونسكو.
2: أيه.
1: الآن مثل هذه الوجبات يعني كيف تحرصوا على المحافظة عليها بطابعها بمكوناتها الأصيلة، وأيضا أنها تكون حاضرة في
2: كان عندي الطعام. كان عندي كذلك عمل لهذه المنظمة اليونسكو.
1: اليونسكو نعم.
2: أيه نعم زاروني البيت
1: ما شاء الله،
2: وعديت لهم وجبة الهريس طلبوا مني بالعداد القديم، وسويت الخطوات أمامهم خطوة خطوة، ولله الحمد كان في إشادة قوية يعني. وهم دائما حريصين على أن وجبة الهريسة تكون سبحان الله، يعني اختاروا في عمان لأسباب يمكن ما نعلم نحن، لكن عمان يعني الطابع اللي فيها الهريس مميز.
1: صحيح.
2: مختلف. يعني احنا ما نعدلها، وكل حد ترى في كذلك الهريس لها لمسات
0: طبعا.
2: نعم البعض يخليها بس ملح فقط، هي لا، الهريس فيه لمسات، في نكهات تحط فيهم.
0: جميل.
2: يمكن أنا ما أحب أقول من عن طريق
0: أيوة
2: يعني. أيوة كل حد بطريقته فيها لمسات. أيوة. تعطيك طعم في أشياء من البهارات مخصصة لها الهريس، تعطي طعم تعطي شيء حتى مذاق ثاني يعني.
0: طبعا.
2: أي نعم.
0: جميل جدا، خاصة يعني لما نتكلم عن المطبخ العماني بشكل عام، يمكن لما نرجع للتاريخ وكيف أن يعني التجارة البحرية أيضا نقلت لنا هكذا أصناف ربما من الهند من شرق أفريقيا، الكثير من الأصناف اللي يمكن خلينا نقول المندازي، خلينا نقول بعض المأكولات اللي أصبحت ربما مرتبطة بمطبخنا العماني، هل نصدر أيضا نحن وجباتنا مطبخنا
2: أكيد
0: العماني؟
2: أكيد أنا يعني ما شاء الله عندي يعني أكثر الزباين في محافظة ظفار وأنا تواجدي خلال فترة الخريف الأغلبية خليجيين.
0: جميل.
2: فدائما يعني نظراتهم على أني دوروا الشيف العماني. وهذه كلمة حق يعني، مش عشان أني أنا

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
1: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
2: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاماً كانت أول همسة. منذ 23 عاماً كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
4: أسعد الله صباحاتكم جميعاً.
0: أصبح جزءاً من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
5: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جابفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن للفرح للتفاؤل للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ويانا في حلقة الخميس الونيس من برنامج استوديو 5، الحلقة الأخيرة لهذا الأسبوع والحلقة الأخيرة لي إن شاء الله. إن شاء الله تقضوا معنا وقت جميل وممتع، وعندنا اليوم الكثير من الأخبار الفنية، الإصدارات الجديدة بإذن الله تعالى، والساعة 6 بنستضيف السيد خالد بن حمد حتى نتكلم عن الأغنية الترند اللي ضاربة ضربة ما شاء الله رفق بحالي، أغنية مؤيد حبراس والكلمات للشاعر الجميل أخونا سعيد البرعمي. إن شاء الله تقضوا معنا وقت جميل وممتع، تسمعوا الجديد من الأغاني، تتعرفوا على أخبار النجوم، وأيضا نلبي طلباتكم وإهداءاتكم للأغاني في البرنامج. للتواصل ويانا أكيد على 24689811، رسائلكم على 72442009. يمكن أنتم متابعين من الصبح اليوم أنه الإذاعة تحتفل بمرور 23 عام على انطلاقها وعلى تأسيسها، فوصلنا منكم كل ما هو جميل، الكلام الجميل اللي يمثلكم تحديدا، كلامكم يمثلكم، واحنا جدا سعيدين وفخورين بمستمعين هكذا مثلكم وشرواكم. بأمانة ناس مخلصين للإذاعة، محبين متواصلين مع الكل، نفسكم حلوة، روحكم عالية، ما شاء الله تبارك الله، احنا اللي محظوظين فيكم. فكل التحية وكل الشكر والتقدير لكل شخص كتب كلمة حلوة من قلبه، لكل الناس اللي تعنت واتصلت حتى تهني وتبارك وتثني على البرامج وعلى الإذاعة، فشكرا شكرا شكرا لكم من القلب. تفضلوا معنا في استوديو 5، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج لعبد الرحمن الجابري.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، اكيد احنا مستعدين لاستقبال اتصالاتكم ونلبي طلباتكم من الاغاني اللي راح تختاروها. تحيه خاصه لكل اللي تابعنا من محافظه ظفار الجميله، ما شاء الله يقولون لي زحمه يا دنيا زحمه. استمتعوا باوقاتكم، يعني الخريف ان شاء الله في الايام الجايه بيصير اقوى واجمل، وبتشهدوا حتى في المدينه ان شاء الله. هو عاده يعني من بدايه أغسطس يبتدي يعني تكون الذروة بإذن الله تعالى، لكن في الجبل ما شاء الله الخضار ممتد على مد البصر. حلو أن الناس مثلا في بعض المناطق ما تقدر تروحها لما يكون الضباب كثير، فالحين فرصتهم أنهم يستمتعوا بالأماكن اللي صعب الوصول لها لما تكون أمطار ويكون الضباب كثيف ويحجب تقريبا الرؤية. فيديوهات حلوة توصلنا من منطقة شعت، أظن اسمها شعت، تأثى كذا تنطق. شوي المكان بعيد، لكن يعني عاملين كذا أطلالة وايد حلوة. اللي يخاف من المرتفعات فما أظن يقدر يروح تحت الزجاج، يعني يوقف على الزجاج، وتحت أكيد هو لأن أظن منطقة جبلية مرتفعة، فما أدري وادي تحتهم ولا شو، لكن المنظر خلاب، منظر جميل جدا جدا جدا، يعني ما يشبه بلادي أي مكان في العالم. اليوم نزل فيديو لو شفتوه على حساب الإذاعة، كذا مقتطفات من أفراد إذاعة الشباب، ف يعني ما علي عذروا إن الإضاءة ما كانت وايد حلوة يوم صوروا لي الفيديو لأن جيت متأخرة. كانوا يسألوني، يعني دائما أنا أسأل هذا السؤال، يعني إيش تمثل لك إذاعة الشباب؟ بجد ما عندي رد، يعني ما أعرف إيش أقول، إيش إذاعة الشباب بالنسبة لي، إيش شعوري من ناحيتها؟ وايد صعب أني أنا أجاوب. يعني تخيلوا مكان أنتو تيولة تقريبا يوميا، يعني أحيانا حتى في الويكند أجي إذا عندي شغل كثير أخلصه وأروح، فرايحة رادة وقريب من بيتنا حتى، وأعرف كل التفاصيل. ويعني أنا أذكر أول مرة دخلت للإذاعة، لحظة شوية أكمل الشاي وأجيكم. العافية علي. شوفوا، أول مرة دخلت الإذاعة كنت بعدني في المدرسة، أظن في ثالث ثانوي أظن، فجيت إحنا شوفوا اللي ولد هالمكان اللي متربي يعرف، لأن وايد فيها ممرات، وايد فيها مداخل ومخارج، عشان تروح الدور الأول في لها أكثر من مكان عشان توصل للدور الأول، أكثر من مخرج خلينا نقول أو منفذ. فأتذكر كانت معي طيبة المعولي، أوجه لها تحية إذا كانت على السمع، فهي خذتني لففتني كذا جولة في الإذاعة، يعني من المكان اللي دخلت من مكان ولفيت الإذاعة كلها وطلعت من مكان ثاني، فعرفت اللي قاعدة كنت أغبطها كذا في داخلي أقول الله كيف الدل، لأن المكان بالفعل متاهة للي ما يعرف، للي ما يدل يعتبر متاهة. فالحين يعني لما يعني عرفتوا يزداد الواحد أحيانا شوقه وحنينه للمكان اللي هو موجود فيه، عرفتوا إحنا نشتاقها وإحنا فيها، يعني إحنا لين هذه الدرجة. أنا أتكلم عن نفسي، حبي للإذاعة

0: وأنا فيها وبعد مشتاقت لها. لما أدخل من المدخل وأحس أني أنا جيت لبيتي، الجدران تحتضني، مكاني، عرفتوا مكاني بكل ما تحوي الكلمة من معنى، أنت ما غير طبيعي للمكان، لتفاصيله، للممرات، للجدران. أخاف عليه، أنظفه، يعني إذا في شيء مثلا أكلم صيانة، يعني كأني أتعامل مع المكان أنه بيتي. حتى خارج أسوار المبنى، يعني خارج المبنى عندنا نفس الشيء، ملاحق، يعني تروح من هذا المكان يطلعك مكان ثاني مختلف تماما عن مكاننا. وأنا أتمشى في هذه الأماكن أستانس، يعني عرفتوا اللي أنه أقول لنفسي والله أنا عارف وأدل، أعرف من وين أطلع وين أطلع، وأعرف هذا المكان وين أودي، واختصار لهذا المكان من وين. يمكن البعض يشوفها إيش قاعدة تقول، هذا شيء تافه وصغير، يعني كلنا إحنا نذل أماكن وزارتنا وذي، لكن أنا أتكلم عن أنه شيء كان بالنسبة لي صعب والحين صار في متناول اليد. أتذكر أول مرة لما انتقلت من التلفزيون وجيت الإذاعة، إذا في مكالمات حول لي، ترى أنا اليوم وايد بطلع اللي في خاطري. جيت كمتدربة أول شيء، لأنه التلفزيون بالنسبة لي كان وايد اختلاف كبير عن الإذاعة. هذا المايك الصغير يخوف أكثر من الكاميرات، رهبة غير طبيعية. لما أنت تدخل داخل الاستوديو وتتسكر عليك يتسكر عليك الباب، والتواصل بينك وبين المخرج في هذه الزجاجة فقط، نشوف بعض ونتكلم بعض عبر الجهاز، نكلم بعض، تخيل يعني أنت ما حد وياك وفقط مايك أمامك، وهذا المايك أو ناقل الصوت الناس كلها بتسمعك. فكان بالنسبة لي وايد الموضوع مخيف ولا رهبة بأمانة. تدربت صح، كنت مستمعة جيدة. بعدين بعد سنتين تقريبا، في البداية كنت مذيعة رب طبعا، بعدين بديت برامج شوية شوية. بعدين كان في يعني توجه أن نعمل إذاعة جديدة، وإذاعة فتية وشابة، وإذاعة تلامس طموح الشباب وتسليهم وتكون انترتينمنت في البداية. كانت تسلية وترفيه في المرتبة الأولى، بعد ما صارت قوية ما شاء الله وطواقمها تعززت بطواقم أخرى جديدة، كان كل مرة ينضم لنا حد من مخرجين، من معدين، المدراء أيضا تغيروا علينا، تبدلوا كثير مذيعين فنيين، كان كثير يعني صار عددنا ما شاء الله كبير، والبعض انسحب والبعض ما زال صامد ومواصل مثلي أنا وبنواف، يمكن أقدم شخصين في الإذاعة. أسعد أيضا انضم لنا، بس أسعد بعد ما كان من البدايات، بعدين أسعد جاء. عموما يعني بعد ما تمكننا، يعني كان سعادة الشيخ عبد الله بن شوين حسني وجه له تحية، يعني لولا هو ما كنا احنا بهذه القوة وبهذا التمكن بأمانة، أعطانا جدا توجيهات وأريحية وذلل لنا كل الـ الـ الـ الـ الـ يعني التحديات اللي ممكن تواجه أي فريق عمل جديد ما يعرف يشتغل FM أبدا. احنا ما كنا نعرف نشتغل FM، يعني خط جديد علينا كلنا، من معدين، من مذيعين ومن مخرجين كذلك. احنا كنا ما متعودين لما نتكلم وتكون خلفيتنا كذا يعني موسيقى صاخبة، ما نعرف نتكلم إلا لما تنسحب الموسيقى. الحين ما نعرف نتكلم من غير ما تكون ورانا خلفية موسيقية، وتقريبا أنزل من صوتي بشوية. هذا لما تسمعوه يعطيكم كذا حماس وما تملوا، يعني المستمع لما يمل ما يمل، يعني لما يسمع المذيع وهو خلفيته موسيقية وعالية ما يمل هو، حتى يعني أحيانا حتى المذيع لما يكون نايم الموسيقى شوية صحصحة. المهم فذل لنا كل التحديات وقدرنا أن احنا نقدم يعني برامج كانت على طول متنوعة، كل دورة برامجية كان فيه جديد ومتجددة بكل ما تحوي الكلمة من معنى. فشوي شوي دخلنا برامج، دخلنا يعني برامج تم الأسرة، تم المجتمع، تم الشباب، إلى ما وصلت إليه الآن الإذاعة. فما أقدر أنا أقول إيش بالنسبة لك الإذاعة، يعني أنا أحسها عمان. يعني أنا لما قلت في الفيديو عمان بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى، انتماء، حنين، أمان، شوق، تضحيات. يعني عرفتوا المثل يقول بلاد البيت الشعري بلادي وإن جارت علي عزيزة. شنو ما يستوي لنا إحنا هني؟ يعني أكيد كل موظف يصاب بتحديات بخيبات أمل، صامدين لأن إحنا نحب المكان عزيز علينا. فباختصار يعني الشيء اللي نحبه إحنا دايما نشبهه بالوطن. الوطن يعني ما في شيء يضاهي حبه. أنا نفس الشيء عندي بالنسبة لي الإذاعة، يعني هي جزء من بلادي أحسها. وبس هذا كل اللي ما في قلبي وفي خاطري قلتها لكم اليوم، وإن شاء الله دائما نكون إحنا عند حسن ظنكم بإذن الله تعالى. قلت إيش عندنا اليوم؟ قلت بنستضيف سيد خالد، قلت الساعة 6 إن شاء الله بنستضيفه مع اللي مسهرين ويانا شوية. معنا اتصال. ألو.
1: أسعد مساء كل الرفاقة والأحباب، أسعد مساء كل الرفاقة والأحباب اللي لهم شوق في القوف ضامي. والمعذرة والمعذرة يا عم سعيد لكل غيبة توجد أسباب، وأسباب تجعل من حروفي معاني. جيت أرحب، جيت أرحب بالأصدقاء والأحباب من قلب مخلص خاص يبلغ سلامي، من قلب مخلص خاص يبلغ سلامي. أسعد الله مساك يا أم سعيد.
2: والمزيون وحب الفجو والأوطان، وحب قبل لا يدرون ألي وهلك ولا الجيران، وحب العذري المخزون في مقر الدم للشريان، وحبك والمحبة.
0: هلا يا عيسى، وين هالغيبة؟
1: أخبارك أنتي؟ أخبارك طيبة؟
0: تمام، أنا الحمد لله بخير.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك يا رب.
1: يا أهلا وسهلا بيك.
0: يا مرحبا بعيسى.
1: والله من بعد غيبة لمدة شهر كان عندي ظروف يا أم سعيد، الله يرحمه توفى الوالد يعني تاريخ 2/7.
0: الله يرحمه ويغفر له، اسمح لنا ما كنا نعرف.
1: وعادنا انقطعت شوية عن الإذاعة لمدة شهر، واليوم رجعت إليكم بكون اليوم يوافق 23/7 الاحتفال بمرور 23 سنة على افتتاح إذاعة الشباب.
0: أنت كم مر عليك على إذاعة الشباب؟ أنت من بداياتنا كنت ويانا عيسى، صح؟
1: والله شوف يا أم سعيد، كانت بداياتي كان برنامجك يعني أنت والأستاذ خلود الزرقالية. وحتى اليوم سعيد يعني للذكر ان انا محتفظ بالسيديات اللي عطيتيني اياهن وفزت فيهن في هذا البرنامج، الفنان عبد الله ابو الخير وايضا الفنان عباد الجوهر، محتفظ فيهن لحد الحين من 2008 من بدايه مشاركاتي ولحد الحين لمده 18 سنه وموجودات معي.
0: ما شاء الله.
1: يا ليتني لو كنت في السياره لكان سمعتك يعني السيديات وصوتك موجود عليهم يعني.
0: ما شاء الله، هدايانا أغاني البرنامج.
1: أيوة.
0: صح؟
1: هدايانا أغاني صحيح. انت تطرحي موضوع وتعرب وتبين
0: قصة. قصة كانت قصة. أي.
1: من يعني ايش اسم الأغنية اللي تدل على هذا القصة. انا جاوبت على الفنان عبد الله ابو الخير وايضا لعباد الجوهر.
0: ما شاء الله عليك.
1: وموجودات معاي لحطوب يعني توقع 18 سنة، والسيديات هذا الموجودات ليش؟ لأن هذا عندنا اعتبرهن كذكرى من إذاعة الشباب موجودة معي يعني.
0: أكيد من غير شك، وإن شاء الله تكون كذا محتفظ فيها على طول، ذكرى يعني جميلة بإذن الله.
1: يعني توقع 18 سنة يعني، والسيديات حتى بكورهن موجودات واسمك موجود عليه.
0: هذا الكبر تصميم رضية الفهدي.
1: أيوة.
0: هي اللي صممت لنا الكفر كذا، عود. أيوة. أتذكر ولونه كأنه أحمر، صح؟ مارون.
1: أيوة. أيوة.
0: أتذكر. أيوة أيوة.
1: حتى صوتك موجود على الاسم الأغنية نهدي. هذه الأغنية اللي
0: نفس الصوت ولا تغير عيسى؟
1: والله نفس الصوت يعني، ما شاء الله عليك بعدك شابة يعني، ما مشكلة
0: مرة
1: يعني ما يتأثر الصوت.
0: يلا الحمد لله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك.
1: اليوم حبينا نشارك معاكم من بعد هالغيبة الطويلة، وحاب أسمع أغنية لطيفة قصة عجيبة.
0: لطيفة؟
1: أيوة، فنانة لطيفة قصة عجيبة.
0: قديمة ولا جديدة؟
1: وأنا قديمة عاد لها فترة يعني، ولكن دائما أتابعها معكم في إذاعة الشباب يعني.
0: إن شاء الله
1: اليوم بنسمعها.
0: تمام، شكرا لك يا عيسى.
1: بهديها لجمعة الندابي، وأيضا بهديها للصديق العزيز أسحاق بن علي بن سيف الرواحي، وأيضا نهديها لخليل بن خلفان القرني عضو المجلس البلدي بولاية سمايل، ولجمعة الندابي، ولكم مني خالص الود والتقدير على هذا التقديم اللي أكثر من رائع يا أم سعيد.
0: شكرا لك.
1: وتحية خاصة من القلب إلى القلب لأبو محمد، الله يعطيه الصحة والعافية، عبد الرحمن القابري. وتحياتي أيضا لكل من يعرف الشاعر أبو رزان عيسى بن خلفان الرواحي من ولاية سمايل، ومشكورة يا أم سعيد.
0: حياك الله يا عيسى، مرحبا. من زمان ما سمعنا صوت أبو فيصل، إن شاء الله يكون بخير. 2-4-6-9-8-1-5-1 أكيد نرحب فيكم مستمعينا وبالجميع. 2-4-6-9-8-1-5-1 الواتساب 72-44-2009. تحية مسائية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين الأصدقاء. يسمني يسعدني أن أبادلكم التهنئة بمناسبة اليوم 23 يوليو انطلاق إذاعة الشباب، وكانت الإذاعة همزة وصل وصارت همزة تعارف بين المشاركين، شاركت في المسابقات ولقاء في الاستوديو. تحياتي لكم جميعا، ومتابعكم ناصر بن محمد زيادي من قرية الغربيين بوادي عندام ولاية الانضيبي شمال الشرقية مع عبدين. ما شاء الله كنت صح؟ ما شاء الله عليك. كان عبدين، كان سيف. أوه قديمة الصورة الجلال. ما شاء الله. وشكرا كتب إذاعة الشباب كذا بصخور الوادي على أرض معشبة. شكرا، شكرا جزيلا. 2-4-6-9-8-1-5-1 أخونا خلفان، مرحبا.
3: مرحبتين أستاذ مسعود، كيف حالك؟
0: مالك نايم؟
3: والله لا ما أنا مثل الحلال.
0: اليومين الجو شوية ها؟
3: الجو متعب شوية.
0: لا بعد أحسن من كم يوم الحمد لله.
3: والله كان أحسن والله العظيم. ما أخباركم؟ كيف صحتكم؟
0: تمام الحمد لله. كيف حالك أنت؟
3: الحمد لله.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: وش أخبار عبد الرحمن؟ كيف أموره؟ المخرج المتألق المبدع عبد الرحمن. لا المخرج
0: يقول ما أدري إيش تقول عبد الرحمن، يقول بس مدحتوني ما يبغى زود.
3: أقولك شيء مثل، لكن ما بقول حال عبد الرحمن. ليش ما يبغى نمدح يعني عبد الرحمن؟
0: ما أدري بيستحي
3: لأنه بعدني ما يستوي عبد الرحمن.
0: يستحي حد يمدحه يعني، يقول أنا انحرج
3: حبة ريح ما ليش مني
0: تهجى. والله ما أدري.
3: الله يطول عمرك، هذا عجيب يعني لازم تجيبه
0: كلام عبد الرحمن. انت اليوم بعد اخر حلقه ولا عندك بعدين اخر شيء؟ جمعه وسبت. تمام عبد الرحمن بيكون لا خلاص ما قال لي لا تقولي، ما اعرف ليش سكت خلاص سوالي كذا يعني انه رونج سايد جايه ممنوع الوقوف. حاضر تفضل خلفان، تفضل.
3: الله زال. أول حبينا نشكركم على هذا البرنامج الطيب، ونحب أن نهنئكم بهذه المناسبة الطيبة على مرور 23 عام على تأسيس إذاعة الشباب. فطبعا نحن حقيقة المدح في يعني قليل فيكم، ولكن نقول نحن تعلمنا منكم الأشياء الكثيرة، فأنتم أساتذتنا ونحن مستوينا التلاميذ حقيقة يعني. فهذا فإن دل على شيء فإنما يدل على الجهود التي تبذل من المعدين والمخرجين والمقدمين والقائمين من سال السابع على الفراء الحيائية. أعتقد في إجازة هي حالة أعتقد
0: صحيح
3: بدلها اليوم الحجر صح؟
0: نعم.
3: أنتم يعني دائما حقيقة شعلة.
0: الله يسلمك.
3: تعلمنا الحديث من خلال هذا المنبر يعني، والتحدث معاكم والمساحة التي تفردوها دائما في جميع المجالات يعني، خاصة
0: إذاعتكم يا خلفان، إذاعتكم هذه
3: أستاذ العزيزة ما قصرت حقيقة، ولكن يعني البرامج سواء في رمضان وصباح المدارس وأيضا الحين مساء الظهيرة ولا الساعة 11 لتقدم سلوى الأخت سلوى
0: مسك النهار
3: يعني حقيقة في تنوع دائما، ودائما في عندكم تحديث وتطوير وتجديد طبعا. فهذا كل مجهود فنحن نشكركم عليه السادة العالمين.
0: وما تابع الشباب والخريف؟
3: ايه الشباب والخريف
0: يا ويلكم اذا ما تابعتوا، ترى الاسبوع الجاي انا
3: الحين سمعك من امس او الامس باغي تطلع اجازه وتقولي خلاص
0: لا رايحه صلاله. ان شاء الله يوم الاربعاء بنبث اول حلقه من هناك، الاربعاء الجايه اظن اسبوعين لين كم، لين 14 8 13 8 بعدين بطلع إجازة وبرجع إن شاء الله في سبتمبر. هاي إذا أعطوني إجازة بعدين برجع في سبتمبر بإذن الله.
3: يعني الجدول خلاص، الجدول برنامجك يعني خلاص الجدول موجودة
0: إن شاء الله إن شاء الله.
3: ولكن هناك بس نسمع على الصوت، ما يعني نسمع نشوف نسمع على الأصوات لكن ما في اتصالات. سوي لنا خط،
0: أظن ما في خط هناك عبد الرحمن. واتساب في بس
3: واتساب.
0: يلا بنحاول نكلم دكتور شعشعي، ما يقصر محمد شعشعي، بنشوف إذا في مجال يدخل لنا خط.
3: لا زين تخيل بنسمع أصوات
0: يصير أظن الرباب. لا يصير إن شاء الله.
3: إذا خلاص نريد نسمع الرباب
0: إن شاء الله بإذن الله. والمستمعين مروا علينا الاستوديو، أهلا وسهلا فيكم. الاستوديو في سهل أتين، الكل يعرفه، استوديو جبل أتين، الاستوديو التلفزيون السابق صار إذاعي الحين، ومكان حلو يعني إذا تيون. أهلا وسهلا فيكم.
3: والله كنا سابقا نمر هناك لكن ما ننزل في ذاك الجانب، لكن الحين خلاص بما ان هناك الاستوديو يكون وتكونوا متواجدين عسى خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله تنورونا.
3: والله النور نوركم وجودكم طبعا الاستاذة العزيزة، فانتم مثل ما خبرتك شوفي كيف الحين انتم سهل التين بس قلنا ما شاء الله خط، نحن طالب بالخط حقيقة يعني.
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: ما نريد تغيب الاصوات عنا
0: ان شاء الله باذن الله.
3: وكلكم ما شاء الله هناك، عبد الرحمن بيروحي، يمكن جلال الأخوية طري، يمكن محمد الشمالي والمخرجين الآخرين، كلكم المذيعين هناك ما شاء الله مخرفين
0: إن شاء الله. حد يرجع وفريق يروح وفريق يرجع كذا يعني بالتناوب إن شاء الله.
3: الله يحفظكم.
0: الله يسلمك يا خلفان.
3: والتسهيل والتفق. طبعا الأغنية أريد أغنية قديمة بمناسبة افتتاح الإذاعة هذه في الشباب.
0: أي أغنية؟
3: أي شيء من عندكم.
0: مال التسعينيات يعني؟
3: مال التسعينيات مرة.
0: أي فنان؟ زين اختار الفنان.
3: فنان سالم علي سعيد ولا مدين مسلم. يا أخي ما نسمع أغاني مدين مسلم، ما نسمع أحد منهم.
0: إن شاء الله بتسمع في صلالة بتسمعكم وايد بإذن الله.
3: الله
0: حياك الله. يا مرحبا. يا مرحبا، أهلا وسهلا. 2-4-6-9-8-1-5-1 يعني ما شاء الله محافظة أظفار فنانينها يتميزوا بأغانيهم المليئة بالشجن مع الإيقاع السريع، يعني إيقاعهم سريع لكن لما تركزوا في كلمات الأغنية مليئة تقطر شجن. والله أنه الشعراء مبدعين في يعني انتقاء الكلمة الحلوة وتقديمها للمستمع، عشان كذا دائما الأغنية تكون راسخة في أذهاننا لأنه الكلمات جميلة وعذبة. 2-4-6-9-8-1-5-1 أبو منصور.
4: السلام عليكم يا أستاذ أم سعيد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بهالمصيرة. يا مرحبا.
4: الله يعطيك الصحة والعافية رب العالمين.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك أبو منصور.
4: عافاكم كريم والله.
0: الله يعافيك ويسلمك. كيف حالك؟ كيف الأولاد؟
4: الحمد لله نشكر الله وحمدك.
0: كيف حالها أم منصور؟ إن شاء الله طيبة.
4: أم منصور بخير وعافية وتسلم عليك.
0: الله يسلمها، رد لها السلام.
4: يبلغ إن شاء الله.
0: حياك الله.
4: يتسلم عليك كثير السلام.
0: الله يسلمها بخير.
4: كيف أجواءكم في العاصمة؟
0: والله اليومين عندنا شوية أمطار غزيرة وثلوج ما تقدر تطلع برا.
4: الحمد لله مسعيد. الحمد لله.
0: أقول لك تطلع برا يفلعك البردي ما شاء الله.
4: الحمد لله. الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: هذه الدنيا ترى متقلبة ودوارة. أي من حال لحال. نفس البني آدم، اليوم زين وبكرة شين، سبحان الله.
4: هذه ترى تغلبات.
0: الحمد لله على كل حال.
4: حبينا اليوم الفنان سالم حديث سعيد وعلى ذوق المخرج.
0: سالم بن علي أيضا إن شاء الله أبشر.
4: وعلى اختيار المخرج مرة.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
4: جزاك الله خير.
0: حياك الله يا أبو منصور. يا مرحبا. حياك الله أخي. مساء الخير، أبارك لي شخصيا على مرور 23 عام على انطلاق إذاعة الشباب، ولكل القائمين على هذه الإذاعة اللي أصبحت جزء مهم في حياتي اليومية. لا أخفيكم سر بأن انطلاقتي الأولى في المشاركات الإذاعية كانت عبر إذاعة الشباب. حاب أسمع كيف أسيبك للفنان عبد المجيد عبد الله، هدا إلى أصدقائي أصدقاء إذاعة الشباب علي خاطر النجادي. علي من أيضا من المستمعين القدامى، ودائما كان يشارك بأشعار حتى وقديم، ودائما يعني حتى رسائله فيها كذا لمسة صحفية في الكتابة، يعني أسلوبه في الكتابة وايد كأنه أسلوب صحفي حلو. وخوي فايز العلوي منصور أيضا، دائما نذكر صور أيضا خوي فايز العلوي، رسائله وايد حلوة كلها حكم تبارك الله، وما في تقليل لأي حد منكم، كلكم أصدقاء وعزيزين على قلوبنا وأوفياء كذلك. خلونا نريح شوي، نسمع شوي من طلباتكم من الأغاني وراجعين.

0: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
1: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
2: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت.
4: لقاء آخر يتجدد.
0: ورافقنا في صباحاتنا.
5: صباح الشباب.
0: وكل مناسباتنا.
6: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
0: أصبح جزءا من يومنا. وارتبطنا به. وارتبط بنا.
7: معكم في برنامجكم الخريف والشباب.
0: صوت إذاعة الشباب. 23 عاما من العطاء. ويستمر بلا انقطاع.
8: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: تحياتنا للجميع وشكراً على كل التهاني والمباركات. يصير نقول تهنئات تهاني ما يصير تهنئات صح؟ اليوم الجاي أنا أحس أنه في إنه المهم شو بغيت أقول؟ أذكركم بالرقم 24-698-1511. خلونا نقرأ شوي من الإعداد. الفنان فضل شاكر الفنان اللبناني غادر بيروت متجه إلى الدوحة على متن طائرة خاصة في أول رحلة له خارج لبنان بعد أن رفع قرار منع السفر عنه وإعادة جواز سفره، وذلك بعد قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيله في عدد من القضايا مع استمرار محاكمته في ملف أحداث عبرة وإلزامه بحضور الجلسات المقبلة. رافق في الرحلة نجلة محمد وبنت رنا في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة على الصعيدين الشخصي والمهني. يعتزم استغلال الفترة المقبلة للاهتمام بصحته ولم شمل عائلته بعد سنوات من الغياب، خاصة في ظل معاناته من مضاعفات مرض السكري وضعف النظر ومشكلات في شرايين القلب بالتزامن مع تحضيره لعدد من الأعمال الغنائية الجديدة تمهيدا لعودته إلى الساحة الفنية. تشير تقارير إلى أن أولى حفلات الجماهيرية بتكون في السعودية إذا سمحت الظروف الصحية والقانونية بذلك، فيما تستمر الإجراءات القضائية بحقه مع التزامه بالمثول أمام المحكمة في الجلسات المقبلة.
9: ممكن تقابل في كل عمرك حكاية تبقى البداية لكل

0: منصوب مبروك والمواعيد عم يسوق.
1: الفنان محمد عبده نزل ألبوم جديد كذا بالعود، بعض الأغاني من إنتاج وتوزيع روتانا أيضا، إن شاء الله بتسمعوه في الأيام الجاية. قبل شوي أنا خلصت اعتماده، أغاني قديمة رد غناها من جديد، منها أغنية مسيرة يرد، وايد أحب هذه الأغنية، لفتتني بأمانة بأسلوب غناء أيضا الجميل. الفنان محمد عبده أبدأ إعجابه بأداء المنتخب الإسباني بعد تتويجه بلقب كأس العالم، مؤكد أن إسبانيا فرضت سيطرتها على المباراة النهائية وقدمت درس كروي مميز، أشاد بالنجم لامين يامال واصفا إياه بأنه أفضل لاعب في اللقاء بفضل لمساته المؤثرة وأدائه اللافت. وأيضا قال أن فوز إسبانيا جاء بمثابة رد اعتبار للمنتخب المصري، في إشارة إلى ما اعتبره ظلما تعرض له الفراعنة خلال مواجهة سابقة مع الأرجنتين. أثارت تصريحاته تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت آراء المتابعين بين مؤيد لرايه ومعارض له، بينما حظى الفيديو بانتشار كبير بعد نهاية البطولة.

0: بحر أبي أعرف متى تسكن رياحك وأبي أعرف.
1: 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا يطلب شيء من الأغاني. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أيضا على 7-2-4-4-2009 خطوطنا مفتوحة لكم. إن شاء الله الساعة 6 بنستضيف سيد خالد بن حمد حتى ناخذ منا بعض العلوم على أغنية أرفق بحالي اللي صارت بالفعل ترند في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في تيك توك. يعني ما في منظر طبيعي في صلالة يجينا إلا لازم حاطين هذه الأغنية. جميلة جدا. إيقاع الطبل طبعا معروف في محافظة ظفار, وجميل أن احنا نلتفت إلى ألحان العمانية وإيقاعاتنا أيضا اللي مشهورين فيها, وهذا أيضا يعني زخم ثقافي جدا كبير تحظى به سلطنة عمان ما شاء الله. مساء الخير أم سعيد, مسائك ورد أخي أبو ليان السعيدي, كل عام وأنتوا بخير وجميع طواقم الإذاعة. هذه الصوتية كانت لبرنامجك المميز لكني رسلتها الصباح ولا سمعتها تبث, ما أدري عاد إذا جمعوا الفواصل ولا لا, أنا ما على الرسول إلا البلاغ. ندى تعديل الصح لقرية الغريين بولاية عندام, أنا أعتذر غريين صح كده بالإنجليش صح, بالعربي شوية بغالها تشكيل عشان نقراها صح, أنا أرجو المعذرة. موفقين أحلى إذاعة, أخوكم فهد الجرداني. شكرا. معنا اتصال. ألو.
2: احترت أنا اليوم ومش بقول, احترت أنا اليوم ومش بقول, نهضة عظيمة والله باهني, التاريخ يشهد به النهضة, يوليو ما خلى بعد أنصف صرح الإذاعة بعد موجود تاريخها اليوم مع النهضة. احترت أنا اليوم وش بقول, نهضة عظيمة والله باهني, التاريخ يشهد به النهضة, يوليو ما خلى بعد أنصف صرح الإذاعة بعد موجود تاريخها اليوم مع النهضة, صرح الإذاعة بعد موجود تاريخها اليوم مع النهضة. أمس عليك يا أبو سعيد ومس على المخرج عبد الرحمن, ونبارك لكم صراحة بمناسبة تأسيس إذاعة الشباب 23 يوليو. طبعا إن الفرحة فرحتين, فرحة يوم النهضة لكل عماني صراحة يعتز بهذا اليوم, وأيضا لهذا الصرح الشامخ إذاعة الشباب التي يعني الغرام دائما وأبدا فيها يا أم سعيد.
1: الله يسلمك يا سعد, شكرا لك, لك ذوق يا أخي. كيف حالك أنت, طمنا عليك, إن شاء الله طيب.
2: والله الحمد لله. أنا
1: وشو يعني هالأبيات الجميلة اللي صقتها حبا في الإذاعة, ما قصرت
2: والله, والله حقيقة تستاهلوا, وأنا متابع دائما وأبدا, لكن برنامج المونديال ليش في اللذة وانتو ايضا منه فيه, فكانوا ماخذيني مرة اخذ من الاخير,
1: اكلوا الجو والمونديالي والله ما شاء الله عليهم.
2: صادق وحسين, وايضا تحياتنا لابو وطن, وصراحة النقل النوعية احنا نقول بامانة ما مجاملة, وانا اتكلم كسعد دائما وابدا رفض مشاركاتي في اذاعات المختلفة, ولكن الركيزة الأساسية والحب الأبدي صراحة لإذاعة الشباب هي من مكنتني, هي اللي من عطتني الفرصة, وبالأول والأخير ما مجاملة. أنت يا أم سعيد كنت دائما الداعم الرئيسي, وإحنا بنقول كلك ذوق وكلك يعني كنت تحتوين يعني من جميع الأشياء صراحة في مشاركات.
1: ولو أنت أخواننا يا سعد وعزيزين علينا. شكرا, شكرا جزيلا لك على مشاعرك الطيبة تجاه الإذاعة وجميع العاملين فيها.
2: والله دائما وأبدا, وأيضا أتحمد بالسلامة لأخينا العزيز بوماريا هيثم الزجالي, نقول له خطر وسلامة ما تشوف شر. أنا أمس علمت الخبر أنه مسوي عملية, وإن شاء الله يرجع أقوى لهذه الإذاعة الجميلة
1: إن شاء الله بإذن الله, بإذن الله إن شاء الله.
2: وطبعا بغيت أيضا أقول لك يا أم سعيد لما تستقبل أبو حمد السيد خالد صراحة أول شيء على هذه الأغنية أرفق بحالي، يعني صراحة أمس سمعته يا أخي أبو حمد ما مجاملة حقيقة، أنيق بأخلاقه، أنيق في اللحن، يعني يخليك يعني بمز صراحة التراث العماني أي كان ألحانه، لازم ريحة الطبخة العمانية اللي حنقول في اللحن موجود يعني
1: طبعا.
2: فبأمان يعني نشكر يعني شكر على هذا العمل، ونشكر أيضا فناننا مؤيد حبراس وأيضا الشاعر تقريبا سعيد البرعمي على هذه الكلمات. وأوجه تحياتي لأبو حمد، لما تستضيفين أقول لسعد الهداب يسلم عليك وايد وايد لأن أنا متابعين بكل تفاصيل صراحة.
1: شكرا لك يا سعد، إن شاء الله واصل سلامك، خلينا نجهز الاتصال مع السيد وتابعنا. شكرا جزيلا
2: بإذن
1: لك.
2: بإذن الله.
1: حياك الله يا مرحبا،
2: ونختار أغنيته أيضا
1: حي إن شاء الله ولا يهمك. حياك الله.

0: احنا دايما ننتظر ترند الخريف في كل شيء، خاصة في الأغاني. الأغنية دايما خاصة لما تكون تستخدم في مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، خاصة بين قوسين تيك توك، تنتشر انتشار جدا سريع، وتكون هي الأغنية خير من يروج عن السياحة في هذه المحافظة، عن الأماكن الجميلة، عن التراث، عن المخزون الموسيقي والثقافي والفكري لأي بلد. فما بالكم إذا كانت أغنية تحمل توقيعين مهمين. بأمانة الشاعر دكتور سعيد البرعمي وجه له تحية كبيرة على هذا الكلام المنتقى اللي ينقط ويقطر عذوبة، والألحان اللي ما حد يقدر ينتقدها في ولا كلمة، اللحن شايل نفسه لأنه بتوقيع سيد الألحان الموسيقار سيد خالد بن حمد. يسعدني جدا استضافته حتى أهنيه وبارك له هذا النجاح المستحق لأغنية أرفق بحالي بصوت أخونا مؤيد حبراس. سيد خالد بن حمد، أهلا وسهلا فيك ويانا في استديو خمسة.
1: يا مرحبا والله أستاذة، يا مرحبا بكم كل المستمعين الكرام، وهذه فرصة جميلة أهنيكم وهني الإذاعة إذاعتنا جميعا بيوم تأسيسها 23. كل عام إن شاء الله وأنتم بخير، يعطيكم ألف عافية على كل ما تقدموه في المشهد الإعلامي وفي الساحة الإذاعية تحديدا. يعني صراحة إذاعة الشباب يعني تلهمنا جميعا دائما، وربنا يوفقكم، وأنت واحدة من أعمدة هذه الإذاعة، أبارك لك شخصيا لكل زملائك.
0: الله يسلمك، شكرا لك على هذه التهنئة سيد خالد، وإحنا كلنا مكملين بعض في حب عمان، في الترويج لعمان، وفي نشر المحبة والثقافة والسلام. هذا ديدن عمان دائما وأبدا. أنا ما قدرت يعني ما اتصل فيك، تقول لي 5 ساعات فرق، تقول لي 6 ساعات فرق، ما أقدر. عادة يعني يقول لي كلمي الملحن، كلمي الشاعر، كلمي لا معلم وسيد.
1: بكل سرور دائما والله ما نقدر نرد لكم طلب.
0: الله يسلمك.
1: انت بصراحة كل المشتغلين في الوسط الفني والثقافي والاجتماعي يعني في بلادنا الحبيبة يذكروك بالخير،
0: يغاروا مني المذيعين سيدنا.
1: مهم
0: الله يسلمك
1: في الترويج للفن العماني.
0: تسلم تسلم
1: العمانية.
0: تسلم
1: طاقتك الإيجابية وصوتك يعني الحيوي يبث في المستمع صراحة كثير من التفاؤل.
0: تسلم، كلك ذوق، كلك ذوق سيدنا، كلك ذوق. يعني أنا حتى يغبطوني ترى المذيعين، شمعنا سيد خالد يطلع معك لخا. يعني سيد خالد أنا ما أعرفه بين اليوم والأمس، 10 سنة أيوة، أكثر من كم 30 سنة إحنا نعرف بعض.
1: تكبرين الحين
0: معلش. سيدنا خبرنا عن هذه الأغنية الجميلة، عن كواليسها، عن بداية الطبخة. يعني قبل شوي سعد الهدابي يقول وجه لك تحية طبعا، يقول أنا متابعة في كل مواقع التواصل الاجتماعي، أنيق بأخلاقه وباللحن، ودايما في أغاني لازم ريحة التراث موجود. خبرنا عن بداية التفكير والتأسيس لهذه الأغنية.
1: والله من زمان بصراحة، يعني شوفي من يمكن يعني أنا متابع طبعا كل الأعمال اللي تطلع وكل الأعمال اللي يعني الشباب الفنانين والفنانات اللي ينتجوها في السنوات الماضية والأشهر الماضية، وبصراحة يعني كنت كثير معجب بظهور الفنان مؤيد حبراس كصوت يعني معبر عن طبيعة وهوية اللون الظفاري أو الألوان الغنائية في محافظة الظفار تحديدا. ما كنت أعرف مؤيد، يعني ما بيني وبينه تواصل إطلاقا يعني، ولكن تواصلت مع سعيد البرعمي صديقي العزيز وجه له تحية الشاعر الكبير، وقلت لأبو قيس أنا أريد أعمل أغنية طبل، قاعة طبل خصيصة لمؤيد حبراس، وأريدك تكتب لي نص يعني مميز، وإن شاء الله يعني نشتغل عليه ونقدمه يعني مؤيد. فما قصر يعني، كتب صراحة النص وتواصلت مع مؤيد وقلت له أنه يعني في عندي لك يعني أغنية أريدك تغنيها، وطبعا رحب كثير، و دعيت أنا مؤيد طبعا للمساهمة والاشتراك معنا
0: في الليلة العمانية أيضا كان صحيح
1: في الأوبرا الصيفية مسقط أيضا بس يعني نتعرف على بعض كذا ونجسد بعض. ولكن طبعا لما سجلنا الأغنية ونفذناها يعني التنفيذ الموسيقي المناسب و بالتوزيع الموسيقي طبعا للمايسترو الكبير الأستاذ عبد المجيد وسجلناها في يعني بصوت مؤيد وبعدين يعني جت في بالي انه لازم هذه الاغنيه تتصور تصوير مختلف يعني تطلع للناس سواء المستمع والمشاهد العماني او الاقليمي في المنطقه العربيه او حتى في العالم بشكل جذاب. تواصلت مع المخرج العربي المرموق عبد الرفيع العبديوي, هو من المغرب بالمناسبة, هو المخرج اللي أخرج الفيديو كليب واللي سبق وأن تعاملت معه أيضا في أغنية المضانين للفنان أشواق, وله رؤية جميلة جدا في إظهار الصورة بشكل جميل. فقلت لعبد الرفيع, قلت له يعني أنا عندي فنان يمكن نعرف أنه كفنان شعبي يعني في إطار الفن الشعبي, ولكن نحن بصدد أنه نعمل له أغنية نستلهم من الفن الشعبي هذا ولكن بنقدمها بشكل معاصر نوعا ما يعني في التوزيع وفي إخراجها الصوتي, ولذلك نريد إخراجها المرئي يكون أيضا شوية يعني جذاب ويعكس أيضا ثراء محافظة ظفار وفنونها ولبسها وألوانها وسماتها المختلفة بحيث أن نقدمها في إطار فني. يعني نحن ما نريد نقدم أغنية تقليدية بحتة أو وثائقية, نحن ما نقدم شيء وثائقي, نحن نقدم مشهد غنائي متجدد نأمل أن يلاقي القبول عالميا. فنفس الكلام هذا أيضا صار عندما نفذنا الأغنية موسيقيا, عندما تكلمت مع المايسترو وحتى مع يعني مهندس الصوت واللي أخرج الإخراج الصوتي أيضا مهندس جاسم محمد مجلة تحية, يعني اشتركنا بعوامل عديدة في أن الأغنية إخراجيا كصوت تكون شيء مختلفة وكصورة تكون أيضا شيء مختلفة. فما نبغى نطول على المستمعين الكرام, ولكن استغرق يعني الإعداد لهذه الأغنية فترة طويلة جدا. يعني جاء المخرج هو والمساعدين ماله طبعا بالدعم الفني من شركة زمكان, نوجه لهم كل تحية تقدير, وراحوا إلى محافظة ظفار وتجولوا في صلالة وتعرفوا على كثير أنماط يعني مش فقط الفن ولكن حتى الإكسسوارات, اللبس, الألوان. يعني لو لاحظتوا مثلا في الفيديو كليب في صورة طاووس في الفيديو كليب,
0: صح,
1: يعني المخرج حط الطاووس لأنه
0: كنت أبغي أسألك عن الطاووس أنا سيد خالد. يعني
1: كل بيت دخلته في الغفار شاف يعني كثير يحبوا صورة الطاووس, يعني علقوا صورة الطاووس, مرسومة صورة الطاووس على الأبواب في بيوت. فهو استلهم بعض التفاصيل وحاول أنه يسقطها بإسقاط يعني مرئي جميل حتى ما تعبر بشكل أو بآخر عن يعني مكنون محافظ الغفار.
0: حتى اختيار اللوكيشنات أيضا كان مدروس, يعني الصورة مع الصوت مع الإيقاع مع المودلز أيضا اللي مختارينهم. في شوية كانت ملاحظات سيد خالد, ما أدري إذا سمعت ولا لا, عن اختيار المودلز العارضات في الفيديو الكليب, لكن أكيد خلف هذا التوجه هناك رسالة تريد أن تقولوها من خلال هذا الفيديو كليب.
1: طبعا مثل ما ذكرت لك يعني هي الفكرة كانت إنه إحنا كيف نقدم أغنية معاصرة مستلهمة من فنوننا, من ثقافتنا, من لبسنا, من ألواننا, من طبيعتنا الجميلة, ولكن نقدمها برؤية فنية مختلفة جديدة
0: مودرن في النهاية. صحيح,
1: لما تقدمي عمل فني يستهدف المشاهد والمستمع العربي والعالمي, نحن نريد نقدمها أيضا كمنافسة. يعني نحن ننافس مئات والآلاف الأعمال اللي تقدم بشكل صحيح. يومي, فلا بد يكون العمل بصريا جذاب جدا كما هو سمعيا أيضا جذاب. طبعا احنا استعنا بعارضات ومودلز شباب وبنات متخصصين, يعني متخصصين في صناعة البصرية, ويعني كان بكل تقدير وبكل حب كان ممكن يجيب مثلا فرقة شعبية تأدي الرقصة، ولكن ما كان هذا المقصود. المقصود أنه هذا يقدم بشكل مرئي جذاب يحاكي العالم. يعني لو تتذكري بالمناسبة، هذه مش أول مرة، لو تتذكري يعني يمكن كسابق الإعلام وسابق الفنون أنتجت أول فيديو كليب للمرحوم سالم
0: بن علي سعيد. نعم صحيح،
1: أغنية أش سعيد صورت في ظفار، وكانت الموديل البريطانية، كانت بريطانية
0: شجرة
1: لابسة اللبس التقليدي والذهب التقليدي وجبنا لها مدربة في وقتها أو مدرب وعلمها الرقصة وأتقنتها، وبالعكس يعني لاقت قبول لدى الكل لأنه كان شيء جميل نشوف.
0: يعني أنا أحسها أيضا رسالة سيد خالد فيما يتعلق
1: نعم ب...

0: أغنية. متوقع لها كنت هذا النجاح سيد
1: نعم
0: خالد؟
1: والله كنا متفائلين، كنا متفائلين كثير انها تلاقي صدى كبير، والحمد لله يعني لاقت صدى الحمد لله طيب، وما زالت يعني الان نحن الاغنيه يمكن نزلت من 4 ايام تقريبا، وفي قريب توصل 2 مليون مشاهده في
0: ما شاء الله.
1: انستغرام وفي بقيه وسائل التواصل، طبعا ما شاء الله تيك توك وسناب شات وتويتر ويوتيوب
0: مكتسحة
1: وكلهم شغالين
0: الأغنية، مكتسحة
1: والحمد
0: ما
1: لله.
0: شاء
1: يعني
0: الله.
1: هي عوامل مشتركة ساهمت في أنه أولا الحمد لله يعني النص، اللحن، الإيقاع، التوزيع، الإخراج، وصوت الفنان مؤيد، يعني مؤيد
0: مؤيد
1: ما شاء الله عليه،
0: صحيح
1: أيضا
0: ما
1: نجم
0: شاء الله.
1: محبوب،
0: نعم
1: يمكن هو بالنسبة له كانت تجربة جديدة، أنه يعني يمكن أول مرة يصور أغنية فيديو كليب عاطفية يعني بهكذا تناول
0: صحيح
1: أو بهكذا سيناريو، ولكن كان صراحة يعني كثير مجتهد وكثير يعني بذل قصارى الجهد انه يعبر احسن تعبير يعني في هذا العمل. وانا بصراحه كنت في بعض الناس يقولوا لي يعني احنا ما متعودين نشوف مؤيد يعني يؤدي كذا حركات، فانا بصراحه يعني كنت ادفع به بهذا الاتجاه، انه مؤيد نحن نريدك تتحرر من اي قيود، يعني انت اليوم خاطب المشاهد العالمي، يعني عيش حياتك، خليك انت فرحان، انت شبابي، انت مبسوط تغني هذه الاغنيه، يعني لا داعي لكي الفنان لازم ايضا يعني يكون عنده حس تعبيري، كيف يعبر
0: صحيح
1: عن ادائه امام الكاميرا، وبصراحه انبسطنا كثير من ادائه، يعني كان نجم حقيقي يعني.
0: التسويق للأغنية والترويج لها كان ذكي أيضا سيد خالد. يعني كل مرة كنا نشوف فيديو يظهر لنا، خاصة حركة الرأس هذه، وهي صحيح أنها ترى تلقائية، أول ما تسمعها تحرك رأسك. يعني الأفكار حتى هذه كانت حلوة وعملت كذا جو جميل للأغنية.
1: والله شوفي بصراحة يعني هذه الأفكار هي نتاج يعني شغف الفريق العمل اللي اشتغلوا في واجتهدوا في الأغنية، يعني هي مجموعة أشخاص كل واحد حاول يقدم يعني أفضل ما عنده في مجاله، وبالتالي يمكن حتى بعض الأشياء أحيانا تجي ترى عفوية، يعني من يعني بطبيعة الحال نحن جالسين نشوف نعيد طبعا لما نعمل التيك الأول والثاني والثالث يعني، والأغنية تشتغل وكل حاجة يهز راسه يعني مبسوط منسجم، فيعني تولدت الفكرة وإنه هذا بروحه يعني بروحه محتوى جميل يعني، فكانت التقاطات جميلة طبعا من يعني الأشخاص المختصين في هذا الجانب، ووثقوا هذه التفاعلات، وأعتقد لاقت صدى جميل بصراحة لأنها عشوائية أو خلينا نقول تلقائية
0: تلقائية.
1: طبيعية، وجت
0: نعم
1: يعني من غير تكلف، وفعلا أي حد اليوم بالمناسبة أنا موجود يعني في شرق آسيا، فاليوم كنت أيضا أسمع حد من الآسيويين الأغنية واحدة يعني في الفندق، رويتها الفيديو كليب فتهزت راسها،
0: هذا
1: قلت ممكن أصورك بعدين وانت تهزي راسك، قالت لي اوكي بس بعدين ما صورت، فهو شعور طبيعي يعني تلقائي، بس فعلا الجو العام في مثل هذه الاعمال كل ما كان الجو العام حميمي وفي شغف وكل الناس اللي تشتغل مبسوطه، يعني انت يمكن شفتي
0: فيها طاقة
1: الريل
0: حلوة
1: المنتشر
0: الأغنية
1: يعني
0: سيد خالد، طاقة
1: الريل
0: الأغنية
1: المنتشر
0: توصل.
1: اللي يوثق هذه حركه الراس، يعني هذه كلها كانت حركات تلقائيه من الناس، يعني كلهم فعلا كانوا مبسوطين يعني، فالحمد لله يعني انا احيي بصراحه يعني كل شخص وكل واحد وكل واحده اللي اجتهدوا معاي في الفريق وقدموا هذا العمل بكل تفاصيله باحلى صوره.
0: احنا نشكرك من جديد سيد خالد على وقتك، وانا عارف ان الوقت الحين متأخر معكم، لكن تعرف يعني ام سعيد لما تصر على شيء تبا تبا، وانت ما تقصر ابدا. في النهاية عمل جميل، لازم نسمع صاحب العمل او ملحن العمل كيف هو قدم هذه الفكرة واللي لما خرجت بهذا المستوى الجميل للمستمعين وصارت بالفعل ترند خريف ظفار. احنا جدا سعيدين بهذا اللقاء، شكرا لك، وان شاء الله الله من عالي لأعلى. قاعد تطبخ شيء جديد ولا؟
1: في طبعا المطبخ شغال طول السنة، أنا يعني هاجسي هو الدفع بالفنان العماني وبالأغنية العمانية إلى أبعد مدى، وبصراحة هذا اللي نحاول نقدمه من هذه الأغنية، أن هذه الأغنية أريدها توصل إلى أبعد مدى ممكن، مش فقط في الخليج ولا في

0: العربي بل في العالم بشكل عام يعني. وأنا أعتقد قادرين نوصل إن شاء الله هذه الأعمال. وبصراحة لابد لي أن أشكر أيضا صحار الدولي اللي تبنوا هذا العمل ودعموا معاه دعموا كل يعني رؤيته للوصول لهذا الهدف، لأن الهدف الأسمى هو نشر يعني فنوننا، نشر إيقاعاتنا، نشر قصائدنا، ألحاننا، فنانيننا، مكونات ثقافتنا، وهذا إن شاء الله اللي راح نشتغل عليه أكثر وأكثر في قادم الأيام.
1: وعندك كنوز لم تكتشف أيضا سيدنا من في
0: عفوا
1: عندنا كنوز لم تكتشف بعد إلى الآن فيما يتعلق
0: هكذا
1: بالفنون، فأنت خير من ينقب عنها إن شاء الله.
0: أنا يعني فرد وسط مجموعة من الناس اللي تجتهد أيضا يعني. بصراحة أحيي كل زملائنا الفنانين والمشتغلين بهذا الجانب، كل حد يجتهد وكل حد يحاول يقدم شيء، وهذا التنافس حلو وجميل يعني، وراح يطلع إن شاء الله أشياء حلوة في
1: بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك سيد خالد بن حمد، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، كل عام وانتم بخير مرة ثانية.
1: وانت طيب، حياك الله.

0: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
1: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
2: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
3: هذه السهرة الخاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
4: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
0: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
5: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
3: عودة لكم مستمعينا، وإن شاء الله استمتعتوا باللقاء اللي أجرينا مع السيد خالد بن حمد ملحن أغنية ترفق بحالي. ارفق بحالي، أهلا وسهلا بالجميع. 24-698-151 خطوطنا مفتوحة لسماع أصواتكم وتلبية للأغاني اللي حابين تسمعوها. ويانا اليوم في استديو خمسة على الواتساب 72-44-2009. مساء الخير، الخميس الونيس من البلد إلى الدوام، أطلب أغنية ميحد حمد يا ويل من ضاع فكرة أبو خلفان الخروصي أبو محمد. إن شاء الله تبشر يا أخوي. أيضا عندنا رسالة، مساء الخير مسيد وعبد الرحمن جميع المستمعين، أسعد الله مساكم، نهنئكم بمناسبة هذه الذكرى، شكرا على سنوات العطاء اللي كنتوا فيها صوت الشباب العماني، كنتم وما زلتم المرافق في كل وقت، بارك الله جهودكم وفقكم للمزيد من التألق. أطلب أغنية أبو بكر سير وتخبر، أهديها لك ولجميع طاقم البرنامج أم ناصر الهادي، وتتمنى لكم إجازة سعيدة. تسلمين يا أم ناصر، شكرا على التواصل وعلى التهنئة كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، يسرني أن أرفع أصدق التهاني والتبريكات إلى أسرة برنامج استوديو خمسة وجميع العاملين في إذاعة الشباب بمناسبة مرور 23 عام على تأسيسها، متزامنة مع الذكرى الغالية ليوم تولي المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثرى مقاليد الحكم ذلك اليوم الذي شكل بداية نهضة عمان الحديثة. كل الأمنيات لإذاعة الشباب بمزيد من التألق والنجاح، وأن تواصل رسالتها الإعلامية الهادفة، وكل عام وعمان وأهلها بألف خير ورحمة وبركة. تحياتي يوسف الفارسي. شكرا لك يا يوسف على التهنئة أخي الكريم. إيش اتصال؟ ألو،
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: مساء عليك مسعيد، ومساء على فاصل برنامج ونقول هذه الإذاعة ونبارك هذه الإذاعة بمرور 23 عام من تبسيم هذه الإذاعة. أنا وصراحة هي إذاعة مميزة دائما وأكثر استماعا في سلطنة عمان، ونشكر على القائمين بجهود حول نجاح هذه الإذاعة مثلك ومثل جميع المذيعين والمخرجين لهذه الإذاعة.
3: شكرا لك يا أخويا محسن، كلك ذوق، شكرا على التهنئة، أنت جزء لا يتجزأ من نجاحنا أيضا.
6: والله هي هذه الإذاعة صراحة إذاعة مميزة، مع احترام تقدير الإذاعات العامة وجميع الإعلاميين وجميع الإذاعات،
3: كلنا مكملين بعض يا محسن إن شاء الله.
6: لكن هذه تعتبر يعني مرافقة للبرامج والمتابعين والمتابعين لهذه البرامج، أيضا المواضيع التي تطرحوها في هذه والتنوع في هذا الجانب وما تثريه من اهتمام في جميع المجالات صراحة. لا يعني صراحة قائمة بدور فعال في أيضا إنشاء واستضافة بعض المختصين في جميع الجوانب وجميع ما يخدم الوطن والمواطن في عمان.
3: واجبنا يا محسن، وتستاهلوا منا كل خير وكل مجهود يبذل هذا لكم أنتوا، وإحنا ما نحس بأي تعب لما نسمع هذا الإطراء وهذه الإشادة منكم أيضا.
6: بارك الله فيكم. هذا فريق يحصل على ما تقدموه يعني, ولا نفسي يعني فكري نتمنى لكم في قادم وقت في الأيام القادمة إن شاء الله بحول الله.
3: خلاص تقاعد أنا المفروض محسن.
6: ما شاء الله
3: 23 سنة بس يسد.
6: لا لا أمور طيبة الحمد لله. ترى هي في النهاية, في النهاية كل شيء له نهاية, والإنسان لما يخدم وطنه أيضا بغض النظر عن الوظيفة, ولكن
3: عشان بس ما تملول تقولوا هذا ما عنده غير ما عندهم غير أم سعيد بسنا منها لباصمات جديدة.
6: والله نتمنى لك العمر المديد وأيضا الصحة والعافية.
3: تسلم تسلم.
6: قدمتوا فيها للإذاعة صراحة بأمانة يعني تشكروا عليه بدون مجاملة, ولكن هذا الواقع الذي نشهده من نشهده منكم ونستمع إليكم يعني.
3: كلك ذوق كلك ذوق يا محسن. شكرا.
6: أيضا أقول الله يغفر للمأخول له مولانا صاحب الجلال سلطان طابور طيب الله ثراه, ونكون في تسليح جناته على هذه المناسبة واليوم 23 يوليو يعني هذا يوم خالد إلى ما ممكن حد ينساها
3: من غير شك أكيد.
6: ونقول ونقول يمد الله في عمر مولانا صاحب الجلال السلطان هيثم.
3: يا رب يا رب الله يقويه إن شاء الله
6: دائما الوقت بهذا الوطن وقيادته والوطن جامد
3: يا رب إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى.
6: نحب نستمع إلى أغنية إلى يمكن أغنية سالم عبد السعيد لك يوم تذكر يعني
3: لك يوم.
6: أيه.
3: حاضر ابشر.
6: بارك الله فيكم ونشكركم ونشكر جميع الطاقم البرنامج بارك الله فيكم.
3: تسلم شكرا جزيلا لك حياك الله. أيضا عندنا رسالة مساكم عود والله مساكم فاق دهن العود يغار العود من نبحاته ومن طيب ريحاته مساء العود والعنبر وذي أجمل تهنئة من سعيد والمزن لجميع القائمين على هالإذاعة الجميلة لونستنا بعذوبتها في دروبنا وكل عام وانتم بألف خير على مرور 23 عام من إبداعاتكم. شكرا جزيلا ما مذكور لي الاسم. ما مذكور الاسم خصيبي بس أظن صح ولا بدرية القرطوبي. شكرا أختي بدرية, شكرا على الكلام الجميل اللي كتبتيه وإحنا جدا ممتنين لكم. أبو أميرة الهاشمي يسعد مساكم, نبارك لجميع طاقم إذاعة شباب بذكرى تدشينها. أطلب أغنية حنين للفنانة أصالة تسجل عندك عبد الرحمن. شكرا جزيلا. سليمان سعيد العاصمي مساءكم جميل في يوم جميل مع إذاعة الشباب الأكثر استماعا للصغير والكبير. إذاعة الشباب محطة مخصصة لاهتمامات وقضايا الشباب والبرامج التفاعلية والثقافية, تظهر جمالها إذاعة الشباب في قدرتها الفريدة على الوصول إلى القلوب بلا تكلف والاعتماد على الصوت الدافي والخيال الخالص لنقل الأفكار والمشاعر. كل الشكر والتقدير والثناء لكل الإعلام في الإذاعة الأكثر استماعا وشعبية. نستمع لكم من عام 2003 ونشهد يا سليمان أنت أخ وصديق عزيز للإذاعة ولنا جميعا ما شاء الله عليك. نبارك ونهني لكم هذه النجاحات والإبداعات دائما. وكلمة شكر وتقدير وثناء للأستاذة عفرة مديرة إذاعة الشباب الأكثر استماعا وشعبية. شكرا جزيلا لك على الإطراء. بو قيصر مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: إن شاء الله
3: الله يسلمك ويخليك.
7: وهنيت إن شاء الله.
3: الله يهنيك ويطول بعمرك.
7: الأعلام جميعا إن شاء الله.
3: الله يسلمك.
7: وقائدنا المعظم حفظه الله.
3: آمين يا رب.
7: يدوم إن شاء الله.
3: الدوام لله. الله يطول بعمره يا رب.
7: آمين. كيف حالكم؟
3: الله يسلمك ويعافيك يا مرحبا.
7: يعيش الخط في القرفة في الدهر فكاتب رميمة التراضي.
3: الله الله الله.
7: ويوم داخل الأداء أنت.
3: آه.
7: نشوف شايفينك.
3: الإذاعة في التلفزيون أول. أيوة صح. آه.
7: كيف حالك؟
3: الله يسلمك.
7: الله يعطي الصحة والعافية.
3: الله يعافيك.
7: وأهلك وأولادك كلكم وحيانك كلكم.
3: الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. وأنت كذلك يا أبو قيصر.
7: سلم عليك باقي باقي.
3: مرتب شيء يمكن مع أحفاد هاليدة أم قيصر ولا؟
7: تعرفي. تعرفي. الحمد لله.
3: الله يعطيها الصحة والعافية سلم عليها كثير.
7: هذا البدر الفيزا وأبو سلطان من أين ما اسمع له الأطفال وعبد الرحمن ساكين
3: ما أدري إن شاء الله يكونوا بخير يمكن لاهين عاد خلاص ويكند
7: غايته أنا يوم ساعة على خمس معكم سبحان الله.
3: الله يطول بعمرك يا أبو قيصر.
7: إن شاء الله دومي إن شاء الله دومي
3: دوام
7: ما
3: لله
7: ما شتقاء إن شاء الله دومي في الأداء نورة
3: إن شاء الله بإذن نوركم والله مو محبتكم هي اللي تخلينا كذا معطائين
7: إفرح القلب إن شاء الله وهذا يكون دائم إن شاء الله للصحة والعافية
3: يا رب إن شاء الله. شكرا لك يا أبو قيصر سلامي لأم قيصر
7: إن شاء الله وجميع الأصدقاء
3: حياك الله الله يسلمك وعافيك يا مرحبا 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا ويطلب شيء من الأغاني اللي حابين يسمعوها. أهلين علي بن محمد دمدم في غنية اسمها دمدم إن شاء الله بندور. جمال رواحي مساء الخير مسعيد مساك ورد يا أخوي خاطري أسمع الموسيقى القديمة قبل أن تفتح الإذاعة وكل عام وانتو بخير. عندنا هذه كانوا في المدرسة حتى يحطوها لنا الصبح عشان نروح الطابور. ما أدري ليش تعالوا يحطوا لنا موسيقى, ليش الموسيقى لازم نروح حصصنا على الصبح حطوا لنا موسيقى وفرقة المدرسة تعزف لنا, ليش ما فهمت أنا ليش نشاط يعني وحيوية كذا تحميس ليش زين يحطوا يعزفوا موسيقى ما فهمت الصراحة إيش السبب.

عبد الرحمن يقول لي الجيل الجديد ما عنده شيء يتذكره ويسمعه. صح، لأن حياتهم كلها على التليفون، على كمبيوترز وهذه السوالف، انترنت. يدوخوا لما ينقطع الانترنت. بنك مسقط اليوم لعبتوا فينا شوية، لعبتوا بأعصابنا، سلامات. ننطر ذي اليوم فارغ الصبر. 2-4-6-9-8-1-5-1. مساء الورد يا مسعيد، كل عام وانتم بخير. أنا مشغولة شوي أسوي عشاء، لكن سمعت عبارتك بيقولوا ناس ما عندهم غير مسعيد. ذكرتيني بزوجي، يقول تو ما شي مذيعة غير ندى، دومك تسمعيها. قلت له أحسن مذيعة وارتاح لما أسمع صوتها، صوت من الذكرى وأحبها. يا رب ما ننحرم من صوتها. تحية لك ولكل موظفي الإذاعة المميزة، أنتم فخر وسعادة وصوت الوطن. أعطوني أغنية وطنية بمناسبة هذا اليوم المجيد. أم سيف تبشر يا أم سيف إن شاء الله. والوطن، شوفوا اللي يحب بلاده يكون دايما مخلص في عمله، لأنه هذا واجب اتجاه بلادنا، لما احنا نكون مخلصين في عملنا ونحمل الرسالة ونأديها على أكمل وجه. يعني عمان كذا في عروقنا، وكل مجهود نبذله سواء موسيقي سواء فني رياضي كروي علمي أي ثقافي، أي مجهود نبذله احنا قصدنا فيه نتوج في عمان. في النهاية نبغي بلادنا توصل لأبعد مدى، الناس كلها تتعرف عليها، الناس كلها تحب أنها تجيها وتزورها وتتعرف على ثقافتها وحضارتها. الله يحفظ بلادنا إن شاء الله من كل شر ومكروه. شو بتسمعنا وطني؟ يلا نسمع.

هذه واحدة أيضا من الأغاني الجميلة بالصوت الجميل. أشواق شو هالصوت ما شاء الله، رقراق صوتها حلوة. ظفار إنتاج عمانة المشكورين، كلمات قيس ربيع وألحان حمود الحرش، توزيع وهب الضنكي، والمكساج لجاسم محمد. أغنية أيضا جميلة جدا جدا جدا. 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا، نسمع الاختيارات اللي طلبتوها ونرجع إن شاء الله.

ما عسره والهجرة لشار والقلب من هجرانهم يشقى لا وصل لا أخبار توحي

نرحب بالجميع. هذه طلباتهم يا جمال الرواحي، ايش نسوي يا اخي؟ يقول يلا الرقاد، ايش هذه الاغاني؟ هذه اغاني شجن على قولة المصريين. زين خلينا شوي نفرفشه. في أغنية جديدة للفنان حسين الجسمي طرح أحدث أعمال الغنائية بعنوان اللذاذة باللهجة المصرية، ليواصل حضوره القوي في الساحة الفنية العربية خلال صيف 2026. الأغنية تجمع بين الطابع الرومانسي والإيقاع العصري، تعكس أسلوبه في تعاون فني جديد مع المنتج والفنان هشام جمال اللي تولى الألحان والإشراف على الرؤية الفنية الموسيقية. كتب الكلمات الشاعر أمير أطعيمة. خلونا نسمع.

عمرو دياب أيضا طرح أغنية جديدة بعنوان سكرة زيادة ضمن ألبومه الجديد. خلونا نسمع أيضا الأغنية وراجعين.

هاي صوت عمرو دياب؟ لا لا لا لا يا اذني فيها شيء، انا في عندي مشكله. عموما ايضا الفنان راشد الماجد طرح احدث اعماله بعنوان سوالف عشق، عمل جديد يحمل الطابع الرومانسي الخليجي، الكلمات لجموح والالحان لفايز السعيد.

بنطلع من هذا التون. الفنان أصيل أبو بكر أيضا طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان ليت الليالي، عمل جديد يحمل الطابع الطربي الأصيل، مجارة لقصيدة جناح الحب من كلمات الشاعر الراحل حمد بن سهيل الكتبي.

أيضا من الأغاني ليسا طرحت أو من أول السطر بكلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب. هذا من ضمن ألبومها أنا سكتين اللي لاقت تفاعل كبير من قبل جمهورها. الأغنية من كلمات الشاعر أسامة مصطفى والألحان سامر أبو طالب، نسمعها.

من الجديد أيضا أميمة طالب روعة زماني نزلتها، وأحمد الهرمي الصوت الجميل طرح أغنية يا غلاط العين، خلونا نسمعها.

وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لتواصلكم الجميل، شكرا لكلامكم وتهانيكم اللي وصلت إلى قلوبنا لأنها صادقة أكيد وتحمل كل هذه المشاعر الطيبة. وإن شاء الله تظل إذاعة الشباب بكامل فريقها وحتى الجدد اللي منضمين لنا إن شاء الله في أسماء جديدة راح تدخل، سواء كان معدين أو مذيعين، نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله دائما يكونوا عند حسن ظنكم ونقدم ما يلامس يعني طموحكم وأذواقكم كذلك. شكرا لكم، شكرا للأستاذة عفراء اليحيائية على كل هذه الجهود اللي تبذلها، شكرا للإدارات العليا أيضا على ثقتهم بفريق إذاعة الشباب، وإن شاء الله دائما نلتقي بالحب والود والخير. شكرا لمتابعتكم وتفاعلكم مع برنامج استوديو 5، هذه الحلقة الأخيرة لي، وإن شاء الله أرجع لكم من غير شر في برنامج الشباب أول خريف يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى مع زميلي خالد البداعي والمخرج عبد الرحمن الجابري، ومن هناك إن شاء الله من جبل أتين إن شاء الله تمروا علينا وتزورونا وتتعرفوا على طبيعة العمل هناك في الإذاعة الخارجية. شكرا لكم وتقبلوا تحياتي وسموها علي قصور إذا ما لبينا بعض الطلبات، خلاص يعني قرب وقت أذان المغرب. شكرا لكم، هذه تحياتي، أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري، وفي أمان الله.

حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
2: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
3: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت
5: لقاء آخر
1: ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
6: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
1: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
7: أكشن
8: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
9: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
8: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
7: أكشن
8: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
4: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
5: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
6: صباح الياسمين من السادسة والنصف وحتى تمام العاشرة.
7: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
4: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاماً كانت أول همسة. منذ 23 عاماً كبر معنا هذا الصوت.
8: لقاء آخر
4: ورافقنا في صباحاتنا.
9: صباح الشباب.
4: وكل مناسباتنا.
10: أسعد الله صباحاتكم جميعاً.
4: أصبح جزءاً من يومنا. وارتبطنا به. وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب. 23 عاماً من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
2: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
3: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت،
5: لقاء آخر
1: ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
6: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
1: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب. تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
3: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
4: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
5: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت
6: لقاء آخر
1: ورافقنا في صباحاتنا
7: صباح الشباب
1: وكل مناسباتنا.
8: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
1: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
9: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سال عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى. تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
4: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
5: صباح الياسمين من 6:30 حتى تمام 10:00.
6: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
4: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
7: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
4: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى. تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
4: لكم أيها الأحبة سماعاً مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
5: صباح الياسمين من 6:30 حتى تمام 10:00.
6: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
4: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
7: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
4: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرا.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
3: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء، نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
4: صباح الياسمين من السادسة والنصف وحتى تمام العاشرة.
5: هذه السهرة الخاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
0: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
6: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
0: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
7: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب. تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
3: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
4: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
5: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت
6: لقاء آخر
1: ورافقنا في صباحاتنا
7: صباح الشباب
1: وكل مناسباتنا.
8: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
1: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
9: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
4: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
5: صباح الياسمين من السادسة والنصف وحتى تمام العاشرة.
6: هذه سهرة الخاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
3: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت،
7: لقاء آخر
3: ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
8: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
3: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
2: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
3: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت
5: لقاء آخر
1: ورافقنا في صباحاتنا وكل مناسباتنا.
6: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
1: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام. الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني
0: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

اموت من اشتياقي حي وكل لحظه تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن لإذاعة الشباب.
2: لكم أيها الأحبة سماعا مخلصين وأصدقاء أوفياء نقول كل عام والإذاعة بألف ألف خير.
3: صباح الياسمين من السادسة والنصف حتى تمام العاشرة.
4: هذه سهرة خاصة بمناسبة الذكرى لانطلاق بث إذاعة الشباب.
1: في مثل هذا اليوم قبل 23 عاما كانت أول همسة. منذ 23 عاما كبر معنا هذا الصوت
5: لقاء آخر
1: ورافقنا في صباحاتنا
6: صباح الشباب
1: وكل مناسباتنا.
7: أسعد الله صباحاتكم جميعا.
1: أصبح جزءا من يومنا وارتبطنا به وارتبط بنا. صوت إذاعة الشباب 23 عاما من العطاء ويستمر بلا انقطاع.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: على شرفة البحر. البحر. البحر. تجول الأفكار في رؤوس الجميع، تدور وتدوم وتحوم، تتعسف أحيانا وتهيمن وتسيطر، تتشاسع وتتباعد، تضيق الفكرة عند أحدهم وتستبد أخرى لديه، إرثا جينيا أو لطخة من لطخات الموهبة أو التجلي أو السحر أو الحنين أو الكارثة أو الصدمة أو جميعها معا. من هنا ولد الإمبراطور والشقي والمجرم والكائن المضعضع والبائس والمتفوق والمتحرق والمتشوف والحالم والمستغل والبطران والظمآن والخاسر الأبدي والمحروم والسعيد بشيء أو للا شيء والمتنمر والمستقل والمبشر والمتنسك والمقيم على الشهوات والعريق في الموت والعازق للهب والمنتحر والبطل والمتوحد والمستوحش والتعب والمتصبب عرقا وقد أنهكته الحياة والراني والسائر في نومه والعادي والفيلسوف والشاعر والأكاديمي اللطيف والأكاديمي الذي يشبه المسطرة والكروان والغراب واللا كروان واللا غراب. هذه وغيرها حالات وأشكال، نوازع ومنابع وأطياف، وبين ذلك كله يقف الكائن عاريا مستمسكا بقشة أو متشبثا بنغمة أو متلهفا لإيماءة تشده أو تجرفه جهة القلوع صوب بذرته الشررية النائمة في القلب، صوب جبلته العندلية التي لم تمسخ ولم تتشوه، وبريشة مغموسة في حبر الروح ندرك أننا بشغف ممسوسون بما لا يجرفنا ولا يغيبنا. سنحمل معنا الزاد الثمل والحمولة الرشيقة التي أوصانا بها البحر والتمائم الحلمية التي أومأت بها الجهات والشجرة اللامرئية، الشجرة البنفسجية المزروعة في حديقة الصداقة نحو البشر الأحياء والأموات، نحو الأشياء المتلفعة بالبرق الخافت المحتال، الأشياء الزلال في جهنم الدرب، الأشياء الحارة في زمهرير الجحيم. في تلك القرية الطللية راودت البحر، رأيته بحدقتي والنسائم تفعل فعلها في الدشاديش، رأيت البحر ملصقا على التراب، كان محكوما عليه بالنوم على الرمل كما لو كان فاكهة سائلة مقدمة على طبق، أو مثل طفل عملاق زج به في المهد العظيم، طفل مكتمل التكوين قديم ومبتسم سليم المناغاة مطروح على الفراش الوردي مثل كنز وقور. قرأت لوتريامون فيما بعد كان يهذي عن البحر الملصق على التراب أيضا. هكذا نلتقي مع الأطياف الشفيفة التي مرت على الأرض، وننفتح على احتمالات التلاقي والتصادف والتواطؤ والتعالق. هل ذلك لأن برق الفكرة يلتمع لنا جميعا في سماء الإنسانية المعذبة، وأن حدود الرؤى قد اندلعت فيها نيران المسافات، وأن قميص يوسف الذي لم يأكله الذئب قد ألقي على الحواس فصارت بصيرة ومتآلفة؟ رعاة أفكار منغمة ينسقون في داخلهم زهر الإنسان الجميل. أينما وليت وجهك وجدتهم سقاة للدفء وزراع نجوم وسنابل، يطلون من المقابر ومن البحار ومن الأسفار السالفة والآتية. هكذا ترحل الأرواح أيضا وتتناقل وتتطامن، تنحني وتتشبث وتتعانق، تشرق وتغرب دون ما حواجز أو موانع، حيث أنا هو الآخر وحيث الآخر هو أنا، دون ما قمع أو استلاب، بل تعايش حر وتناغم سلس وجذاب وممتع. في هذا التنقل تنهار المستويات والدرجات الوهمية المصطنعة، مثلما قد يصير الرئيس مربيا للدواجن، والشاعر قرصانا في سفينة، ولاعب الروليت أشهر الروائيين، وحارس الحديقة أشهر الفلاسفة. على شرفة البحر،
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف
2: الرقمي مع عبد الله البحران.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. العروة الوثقى.
3: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء التربية الصالحة.
3: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. وموضوع هذه الحلقة حول تربية الأبناء على العطف والرحمة. العطف والرحمة خلق جليل وجميل ينبغي تعليمه الأبناء، وهو من أخلاق الأنبياء والمرسلين، وسمة من سمات عباد الله الصالحين. والرحمة إرادة إيصال الخير للغير، وهي رقة في القلب تقتضي الإحسان والإنعام والتآزر والتعاطف والتعاون وبذل الخير والمعروف. ويكفي الرحمة شرفا وقدرا أنها صفة من صفات الله عز وجل. والله تعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وصبر عليه الصلاة والسلام على ما لاقاه من أذى. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه حينما خيره ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين، قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. ومن مواقف الرحمة التي نذكرها لأبنائنا رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال والموالي. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ورباهم على خلق الرحمة، فكان فيهم التراحم والتعاطف والمحبة والمودة. قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن مواقف الرحمة التي نذكرها لأبنائنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قاسيا في الجاهلية، وحينما أسلم أصبح رحيما عطوفا. قال مرة لأسلم مولاه: أتنام الليل؟ قال: نعم. قال عمر: والله ما نمت منذ ثلاث. فقد جعل الله في عنق الأرملة والمسكين والشيخ الكبير والعجوز واليتيم. وبلغ من رحمته رضي الله عنه أنه كان يسأل عن أطفال المسلمين: ماذا أكلوا وماذا شربوا وكيف ناموا. وصفة العطف والتراحم صفة تزرع في المجتمع المسلم الوحدة والألفة والتماسك. عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد.